0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة النمل.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة طه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، له الحمد في السماوات والأرض، وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. فلله الحمد رب السماوات والأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم صل على محمد وعلى آله.

0: وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم آمين. وصلى الله على محمد عبده ورسوله وسلم تسليما كثيرا.
1: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

السلام.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة يوسف وحتى سورة إبراهيم.

ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم

بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

اللهم صل على محمد وعلى آل تام والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام. لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، لك الحمد بكل نعمك علينا يا رب العالمين. لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا. لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد

الحمد إذا رضيت لك الحمد. وقولك الحق ودعاؤك حق. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا.

أهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك اللهم لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك وأتممها علينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا، واغفر يا رب السماوات خطيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الفسوق والشقاق والنفاق وسيئ الأسقام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به

به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة في قوم

أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: أذكار الصباح.
1: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أن يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورة الأعراف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون

وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل

له فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا

يرحمنا ربنا ويغفر لنا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره

ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي

قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورة الأعراف.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب
3: برنامج
1: نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند 9:00 مساء.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد البخيت من سورة الشعراء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد البخيت من سورة الشعراء.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم: ما يقول عبادي؟ قال: تقول يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال: فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوك. قال: فيقول: وكيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كان

أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر تسبيحا. قال يقول وهل رأوها؟ قال يقولون لا والله يا ربي ما رأوها. قال يقول فكيف لو رأوها؟ قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال فيقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة. قال هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. رواه البخاري ومسلم. وعنه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري ومسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. وعنه رضي الله عنه وعن أبي سعيد الخدري أنهما شهدا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي

0: رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله من سورتي الحجر والنحل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل.

العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك.

جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام في لقاء جديد من حلقات برنامجكم نور على الدرب. باسمكم جميعا نرحب بضيف حلقتنا معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى، مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. فالسلام عليكم ورحمة الله معالي الشيخ صالح.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أحسن الله إليكم وبارك فيكم شيخ صالح. هذا السائل يقول: يوم القيامة يوم عظيم، وهو اليوم الذي ذكره الله بأوصاف كثيرة في كتابه العزيز، فحدثونا عن هذا اليوم المهيب.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله جل وعلا في آخر سورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قيل إن هذه آخر آية نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن، وهي آية عظيمة. يقول الله جل وعلا فيها: واتقوا يوما. اتقوا يوما أي اتخذوا وقاية تقيكم من ما يحصل في هذا اليوم من الأهوال ومن المواقف الصعبة بين يدي الله سبحانه وتعالى، موقف الحساب والعرض والجزاء. فهو يوم عظيم ترجعون فيه إلى الله، تردون فيه إلى الله، كل الخلق يقفون بين يدي الله فيه، فيجازي كل عامل بعمله، واتقاء هذا اليوم بالعمل الصالح والعقيدة الصحيحة ولزوم جماعة المسلمين والإكثار من طاعة الله سبحانه وتعالى والمحافظة على الفرائض والإكثار من النوافل. فبهذا اليوم من جاء بالاستعداد من الأعمال الصالحة نجا، وأما من فرط وضيع فإنه يخسر في هذا اليوم العظيم. نعم.
2: شيخ صالح، هذا السائل الذي بعث بسؤاله يقول فيه: أرى الكثير من المصلين يتسننون بعد صلاة الجمعة، فهل هذه الركعتين واجبة؟
3: ليس هذا بلازم. إذا صليت بعد الجمعة، إن صليت في المسجد فأقلها ركعتان، وإن صليت في البيت فالأفضل أن تكون أربع ركعات بسلامين. نعم.
2: بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: لماذا قال يوسف عليه السلام: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء؟
3: اختلف المفسرون فيما أعلم، هل الذي قال هذه الكلمة هو يوسف عليه السلام أو هو امرأة العزيز؟ والظاهر أنها امرأة العزيز. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إنه هو الغفور الرحيم. لما حصل منها ما حصل من التعلق بيوسف عليه السلام، وأن يوسف هرب منها ولحقته وتوافيا عند الباب مع سيدها وزوجها ألصقت التهمة بيوسف عليه السلام، قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال عليه السلام: هي راودتني عن نفسي، هي راودتني عن نفسي. فالله جل وعلا برأ نبيه يوسف عليه السلام من ما ألصقته به من التهمة، وأنه لم يتعلق بها وإنما هرب منها. نعم.
2: شيخ صالح، من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: من هم الذين قال عنهم الله في كتابه: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة؟
3: في يوم القيامة: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. فالمؤمنون يكون على وجوههم النور يوم القيامة، والكفرة والمشركون يكون على وجوههم القترة والظلمة والعياذ بالله. نعم.
2: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. سائل يقول: هل هناك دعاء يقال للمولود الجديد؟
3: لا، ليس هناك دعاء معين، لكن يدعى الله جل وعلا بصلاحه، ويدعى الله بتوليه، بأن يتولاه بلطفه وإحسانه، يدعى له بما ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
2: أحسن الله إليكم. سائل يقول: قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، يقول: ما هو معنى اللغو بالأيمان في هذه الآية؟
3: نعم، هذا فيه أن ما يجري على الألسنة من لفظ اليمين الذي لا يقصده صاحبه أنه لغو ليس له حكم ولا يؤاخذ عليه ولا ينعقد إلا إذا قصد عقد اليمين. بمجرد جريان هذا لفظ القسم على لسانه وهو لم يقصده، مثل قول الرجل: لا والله وبلا والله وما أشبه ذلك، هذا لا ينعقد. نعم.
2: أحسن الله إليكم. على الشيخ صالح، هذا سائل يقول: ما هو معنى قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: إن الله يعجب لشاب ليس له صبوة؟
3: صبوة السفة، يعني ليس له سفة مع أنه شاب. الله يعجب من هذا لأنه سيطر على نفسه وحماها بإذن الله من الجموح إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. نعم.
2: بارك الله فيكم. سائل يقول: من هم الأميون الذين ذكرهم الله في قوله: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون؟
3: ومنهم، أي من اليهود، أميون، والأمي هو العامي، الأمي هو العامي الذي يبقى على ما ولدته أمه ولا يتعلم. فمن اليهود أناس أميون ليسوا علماء، لا يعلمون الكتاب، أي الذي هو التوراة التي عندهم، إلا أمانية، أي تلاوة فقط، يتلونه ولا يعلمون معناه. هذه صفة من لا يتعلم ولا يتفقه في دين الله عز وجل، وإن كان يقرأ ويكتب، لكن لا بد مع العمل أن يفقه وأن يخلص النية لله عز وجل في عمله. نعم.
2: بارك الله فيكم. شيخ صالح، هذا سائل يقول: ذكرت الهداية في القرآن على عدة أوجه، فما هي أنواع الهداية؟
3: الهداية قسمان: هداية شرعية وهداية طبيعية. الله جل وعلا أعطى كل شيء خلقه ثم هدى كلا إلى طريقته في الحياة. فالطفل من حين يولد يلتمس الثدي، كذلك الحيوان الصغير من حين يولد يلتمس ثدي أمه، هذه هداية طبيعية طبعه الله عليها، وهداية شرعية بأن يهتدي المسلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
2: بارك الله فيكم، ما هو معنى قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة؟
3: معناه واضح، أن الذين يمشون إلى المساجد لصلاة الفجر وقد يكون الجو مظلما، ولكنهم لا يمنعهم ذلك من الذهاب إلى المساجد، هذه علامة الإيمان وعلامة إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فاعتياد المساجد هذا يدل على الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر الذين ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجل معلق قلبه بالمساجد. نعم.
2: أحسن الله إليكم. شيخ صالح، هذا السائل يقول: ما هو معنى أن يكون الله مع عبده؟
3: معية الله لخلقه على نوعين: معية عامة ومعناها الإحاطة والعلم، فهو مع الناس ومع المخلوقين كلهم المؤمن والكافر، معهم بمعنى أنه محيط بهم وعالم بما يفعلون وما يقولون، لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، هذه معية إحاطة. والنوع الثاني معية إعانة، معية إعانة يعينهم سبحانه وتعالى، وهذه خاصة بالمؤمنين الصادقين، فإن الله معهم بمعنى أنه يعينهم ويسددهم ويثيبهم. إن الله مع الذين اتقوا، قال: لا تخافا لموسى وهارون عليهما السلام، إنني معكما أسمع وأرى، هذه معية إعانة ومعية توفيق. نعم.
2: بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: كيف يعقد الشيطان العقد على الإنسان وهو نائم؟
3: هذه معنوية والله أعلم، ولكنه كما ذكر في الحديث: فإذا قام وذكر الله انحلت عقدة، إذا توضأ انحلت العقدة الثانية، فإذا صلى انحلت جميع العقد، وأصبح طيب النفس، أصبح طيب النفس. وإلا إذا لم يصلي ولم يقم فإن هذه العقد تظل عليه، وأصبح خبيث النفس كسلان كما في الحديث. نعم.
2: أحسن الله إليكم. مع الشيخ صالح مستمع بعث بسؤاله يقول: هل التفريق في المضاجع بين الولد والبنت يكون بألا يناموا في نفس الغرفة؟
3: ليس بلازم أن يكون لكل واحد منهم غرفة، ويجوز أن يكونوا في غرفة واحدة لكن يفرق بينهم في المضاجع، كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، هذا حديث صحيح. نعم.
2: أحسن الله إليكم. شيخ صالح، هذا السائل يقول: أمي تكثر من قراءة سورة الإخلاص، فهل إذا قرأتها ثلاث مرات تكون لها ختمة؟
3: لا، ما ختمت، ولكن فيها فضل، هذه السورة فيها فضل، وهي سورة الإخلاص، وجاء في الحديث أنها تعدل ثلث القرآن، يعني في الفضل، تعدل ثلث القرآن في الفضل، وليس من قرأها يكون كمن قرأ ثلث القرآن، وإنما يكون أجر تلاوتها وقراءتها يعادل أجر ثلث القرآن. نعم.
2: أحسن الله إليكم. سائل بعث بسؤاله يقول: هل استمع الجن إلى قراءة المصطفى صلى الله عليه وسلم للقرآن وآمنوا بسببها؟
3: لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل الطائف ودعاهم إلى الله، ردوا عليه ردا قبيحا وأغروا عبيدهم وسفهاءهم يرمونه بالحجارة. فانصرف صلى الله عليه وسلم عائدا إلى مكة، فلما كان في وادي نخلة بين مكة والطائف حانت صلاة الفجر، فصلى عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر في وادي نخلة، وسمع الجن قراءته، سمع الجن، والجن هؤلاء جاءوا من نصيبين في العراق، سمعوا قراءة الرسول في صلاة الفجر فآمنوا ودعوا إخوانهم إلى الاستماع لقراءة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
2: أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل ورد عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قوله: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب؟
3: نعم، الحديث صحيح وفيه الترغيب في السواك في ثلاثة مواطن: السواك إذا قام من النوم، هذه واحدة، الثانية قبل أن يتوضأ، إذا أراد أن يتوضأ فإنه يستاك ثم يتمضمض، الثالثة عندما يطول سكوته وتتغير رائحة فمه فإنه يستاك لإزالة هذه الرائحة. نعم.
2: أحسن الله إليكم. شيخ صالح، هذا السائل يقول: كنت مسافرا وسألت شخصا وقال لي: لك أن تجمع الصلوات ولو طالت مدة إقامتك في هذا البلد لأنك خارج بلدك الأصل، فهل هذا الكلام صحيح؟
3: هذا خطأ، وهذه الفتوى خطأ. فالمسافر إذا نوى الإقامة في أثناء سفره مدة أكثر من 4 أيام فإنه يلزمه أحكام المقيم، فيتم الصلاة ويصوم في رمضان ولا يترخص برخص السفر. نعم.
2: أحسن الله إليكم. معالي الشيخ صالح، هذا السائل يقول: ما هو سبب نزول سورة الضحى؟
3: نعم، سبب نزول السورة امتنع جبريل من المجيء إليه، امتنع من المجيء إليه وانقطع الوحي، فقال المشركون: يا محمد ما نرى ربك إلا وقد قلاك، فأنزل الله هذه السورة. بسم الله الرحمن الرحيم: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. يطمئن الله فيها رسوله صلى الله عليه وسلم ويرد على المشركين مقالته. نعم.
2: أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: هل على حلي المرأة زكاة؟
3: إذا كانت من الحلي الذي تستعمله فليس فيها زكاة على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنها تصبح من جملة الملبوسات والمستعملات. وأما إذا كانت تقتنيها لا للبس وإنما تقتنيها للتجارة وطمعا فيها فإنها تزكى كل سنة. نعم.
2: بهذه الإجابة نصل إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى، والذي أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة أخرى قادمة. حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: أحمد ابن عبد الله الشدي. تنفيذ: وليد ابن عبد الرحمن النومان.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي
1: الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. الأمثال
2: أكثر الله من ذكرها في كتابه لبيان التوحيد وإخلاص العبادة له، يتجلى فيها التذكير والاعتبار وترجى منها الهداية والاتعاظ.

0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله بن عبد الرحمن الشثري.
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهند.
2: الحمد لله الذي هدانا لدينه القويم ومن علينا بكتابه المبين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. وعنوان هذه الحلقة: الرياء يبطل ثواب العمل. الرياء مرض قلبي من أمراض المجتمع، يدل على انهيار في الشخصية وجبن في الأخلاق، وهو طريق ملتو يسلكه كل متلون مخادع ليصل به إلى منفعة ذاتية أو كسب شخصي، حتى ولو أهدر إنسانيته وأودى بكرامته وعزته. ومواعظ القرآن العظيم وأمثاله تحفظ على الأناسي كرامتهم وإنسانيتهم. وها هو القرآن الكريم عندما أوصى بتقديم الصدقة إلى مستحقيها، أوصى في الوقت نفسه بأن يحافظ المتصدق على شعور المستحق للصدقة وإحساسه، والإبقاء على كرامته وماء وجهه، فلا تقدم الصدقة إليه مشفوعة بمن أو مصحوبة بأذى، وإلا بطل ثوابها كما يبطل الرياء العمل. فلذلك جاء النداء الكريم من الرحمن الرحيم إلى عباده المؤمنين بأعز صفاتهم وأكرمها عند الله، مصحوبا بالنهي الصريح أن يبطلوا صدقاتهم بالمن والأذى. فقال جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. قال ابن جرير: يعني تعالى ذكره: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله لا تبطلوا صدقاتكم، يقول: لا تبطلوا أجور صدقاتكم بالمن والأذى، كما كفر الذي ينفق ماله رئاء الناس وهو مراءاته إياهم بعمله. انتهى كلامه. وقال ابن عطية: فالمن والأذى والرياء يكشف عن النية فيبطل الصدقة، كما يكشف الوابل الصفاء فيذهب ما ظن أرضى. انتهى كلامه. قلت: وقد تقدم الكلام على معنى المن والأذى في حلقة سابقة، وفي ذلك من المبالغة في التنفير عن هاتين الرذيلتين ما يقتضيه ولوع الناس بهما. ولذلك خاطب الله المؤمنين الذين أسلموا لله وأذعنوا لقبول أوامره ونواهيه، ونهاهم ربهم نهيا صريحا أن يبطلوا صدقاتهم بالمن والأذى، لأنهم إن فعلوا ذلك صاروا كالذي ينفق ماله رئاء الناس. فشبه تعالى أصحاب المن والأذى بالمرائي، أو إبطال عملهم للصدقة بإبطال ريائه لها. فالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر عمله باطل، فمن فعل فعله فقد تشبه به فيكون عمله باطلا. فعلى المؤمن الذي خاطبه الله بهذه الآية ألا يتبع صدقته بالمن والأذى، حتى لا يكون مثل الذي رأى في صدقته. ثم ضرب الله تعالى لأهل الإيمان مثلا ليبين لهم إبطال ثواب نفقة المرائي، فقال جل ذكره: فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. أيها المستمعون الكرام، معنى الآية أن صفته وحاله في عدم انتفاعه بما ينفق كالحجر الأملس، إذا كان عليه شيء من التراب ثم أصابه مطر غزير عظيم القطر أزال عنه ما أصابه حتى عاد أملس ليس عليه شيء من ذلك التراب. ووجه الشبه بين المان والمؤذي بصدقته وبين المرائي بنفقته أن كل منهما غش نفسه فألبسها ثوب زور يوهم رائيه ما لا حقيقة له، كمن يلبس لبوس العلماء والزهاد وليس منهم، فلا يلبث أن يظهر أمره ويفتضح سره. وفي الحديث المتفق عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. فيكون ما تلبس به هذا المنفق المرائي كالتراب على الصفوان يذهب به الوابل. فهذا المثل الذي ذكره الله تعالى فيه موعظة بليغة وعظة للمؤمنين من أن يتبعوا صدقاتهم بهاتين الرذيلتين. وجاءت السنة بالوعيد الشديد على كل من راى بعمله من صدقة ونحوها، من ذلك ما رواه الإمام أحمد في المسند عن محمود بن لبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأكبر. قالوا: وما الشرك الأكبر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جوزي الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. والحديث حسن ورجاله رجال الصحيح، وأخرجه كذلك ابن أبي شيبة والبغوي في شرح السنة. أيها المستمعون الكرام، إن هذا المثل الذي ذكره الله تعالى في هذه الآية الكريمة فيه تحذير للمؤمنين من أن يخلطوا أعمالهم الصالحة بما يكون سببا في إحباطها وعدم انتفاعهم بثمراتها. وختم الله هذا المثل في الآية الكريمة بقوله: لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين، أي الذي أتبع صدقته بالمن والأذى لا يقدر على

0: الأدعية النبوية.
1: الأدعية النبوية.
0: لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بقوله:
2: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كان.

0: صحيحه.
1: الأدعية النبوية.
2: الأدعية النبوية.
3: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن

الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم

ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة يقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن

يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع

قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليك.

0: وأعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، فأهلكناهم بذنوبهم، وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار، وهو السميع العليم. قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، ولا

يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد. قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته؟ إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا إلا أن قالوا والله

كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى

قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى

والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن

إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم

بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم مما أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين

0: ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون
1: صدق الله

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة. فسددوا وقاربوا، ولا يتمنين أحدكم الموت، إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو أتي به إليه قال: أذهب الباس رب الناس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار. وأنهى أمتي عن الكي. رواه البخاري. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي يشتكي بطنه، فقال: اسقه عسلا. ثم أتاه الثانية فقال: اسقه عسلا. ثم أتاه الثالثة فقال: اسقه عسلا. ثم أتاه فقال: فعلت. فقال: صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا. فسقاه فبرأ. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام. قلت: وما السام؟ قال: الموت. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط، والنبي ليس معه أحد، حتى رفع لي سواد عظيم. قلت: ما هذا؟ أمتي هذه؟ قيل: هذا موسى وقومه. قيل: انظر إلى الأفق، فإذا سواد يملأ الأفق. ثم قيل: لانظر ها هنا وها هنا في آفاق السماء، فإذا سواد قد ملأ الأفق. قيل: هذه أمتك، ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000 بغير حساب. ثم دخل ولم يبين لهم، فأفاض القوم وقالوا: نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله، فنحن هم أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام، فإنا ولدنا في الجاهلية. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة ابن محصن: أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: نعم. فقام آخر فقال: أمنهم أنا؟ قال: سبقك بها عكاشة. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. والموبقات المهلكات. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. رواه ابن ماجه بإسناد حسن، ورواه البيهقي والأصبهاني. وفي رواية للبيهقي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا جميعا أهون على الله من دم سفك بغير حق. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. رواه مسلم والنسائي. وروى ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول: ما أطيبك وما أطيب ريحك، ما أعظمك وما أعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك. اللفظ لابن ماجه. وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا، أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. رواه النسائي والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت مشركا، أو يقتل مؤمنا متعمدا. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه، والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح إبليس بث جنوده فيقول: من أخذل اليوم مسلما ألبسته التاج. قال: فيجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى طلق امرأته. فيقول: يوشك أن يتزوج. ويجيء لهذا فيقول: لم أزل به حتى عق والديه. فيقول: يوشك أن يبرهما. ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى أشرك. فيقول: أنت أنت. ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى قتل. فيقول: أنت أنت، ويلبسه التاج. رواه ابن حبان في صحيحه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا، وكما عودناكم على أثير إذاعتنا، لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم. كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها، ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم، كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

من أذكار الصباح، من إعداد وتقديم عبد الله بن سعيد الأسمري.

ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمداً عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا،

اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

من أذكار الصباح. من إعداد وتقديم عبد الله بن سعيد الأسمري، إخراج عبد الله بن شوي.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم معلم وقصة. هذه أجمل التحايم فريق عمل البرنامج، من الإخراج زميلي عادل السليهبي، ومني محدثكم أحمد دنة.
2: معلم وقصة.
3: ظلت المدينة المنورة منذ هاجر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصمة الدولة الإسلامية بلا منازع، فقد كانت هي الدولة وهي العاصمة، حيث لم يكن في الجزيرة العربية قرية تدين بالإسلام غيرها. ومنذ اللحظة الأولى لدخول النبي صلى الله عليه وسلم وإعلانه قيام دولة الإسلام، وهي في تحدي سافر مع مكة وأهلها الذين كانوا يتزعمون حركة التمرد ضد الإسلام ودولة الإسلام. وبعد هزيمة أهل مكة في معركة بدر الشهيرة، اتجهت الأنظار إلى المدينة المنورة، فقد رأى سكان الجزيرة انتصار أهل المدينة، هذا الانتصار المذهل على زعماء مكة وجيشها، وسمعوا بالقوة الناشئة تتصدى للقوة التي كانت ترهب العرب وتفرض نفسها على القبائل، سواء بقوتها أم بمكانتها. ولفت أنظارهم أن أهل المدينة لم تكن لهم جولات عسكرية خارج بلادهم، بل كانت كل معارك قائمة فيما بينهم، مما دعاهم إلى التفكير في هذا التحول الذي طرأ على المدينة. نرحب بضيف البرنامج الدائم الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي، حياكم الله أستاذنا الفاضل.
4: أهلا وسهلا أخي الكريم وفريق العمل والمستمعين والمستمعات.
3: كنا أستاذ مهدي قد تحدثنا في حلقة ماضية عن حماء المدينة المنورة، واليوم نستكمل بعضا من هذه الأحماء حتى نقف عليها كاملة، ومن ثم نتكلم ونتحدث عن المواقع الأثرية في المدينة المنورة.
4: نعم أخي الكريم، كنا تحدثنا في حلقة سلفت عن أحماء المدينة، ووصلنا إلى حمى الربذة الذي ذكرنا أنه قريبا من الحناكية، وأن أنه كان محميا لإبل الصدقة، لإبل الصدقة، ولها مكانة يعني عند الولاة، وعامل الحمى يسمى عامل الشرف كما سبق أن أسلفنا. لأهمية هذا الموضوع درسه فقهاء المسلمين وصنفوا له أبوابا مخصوصة الحمى، وجعلوا له حكما شرعيا بجواز رعي الناس للحمى إذا انتهى أجله وأوشك أن يذهب. وقال بعض الفقهاء رحمهم الله، قال لا يدخله إلا العاجز عن النجعة، الذي لا يستطيع، يكون يعني هو عاجز في ذاته أو كذلك في قلة من ماشيته، هذا يؤذن له، بخلاف طبعا حمى الجاهلية الذي لا يدخله إلا العزيز. كذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله وغيره، قال لا يقطع شجر الحمى، لا يقطع شجر الحمى، ولكن الصيد لا بأس به إذا رأى ولي الأمر ذلك. لكن إذا رأى ولي الأمر أن الصيد سوف ينقرض كما هو حالنا في زماننا، ويرى ولي الأمر حفظه الله أنه لا بد أن يمنع في هذه المحميات الصيد، فإنه يمنع، وهو الذي له الحق أن يأذن للناس في وقت محدد هو الذي يراه. كذلك هناك يعني حما آخر نذكره على وجه العجل، وهو حما ضرية، حما ضرية. وحما ضرية هذا كذلك له حكم الأحمية أو الأحماء السابقة، وهو أيضا مكان خصب، لأنه لا يختار الحما إلا في مكان خصب ويكون مجمع الذين يكونون قريبا من الحما ينالهم شيء من هذا الخير. قال بعضهم: لقيت أعرابيا فقلت: ممن الرجل؟ قال: من بني أسد. بني أسد هؤلاء كانوا من جدون ثم ذهبوا إلى تهامة بعد ذلك. فقلت: من أين أقبلت؟ قال: من هذه البادية. اسمع لها كلام هذا الرجل ونعرف طبيعة المكان. حما، نتكلم عن حما ضرية الآن. فقلت: فأين مسكنك منها؟ قال: مساقط الحما حما ضرية بأرض. هذا وصف يصف المكان. والأعراب هم أشد الناس فصاحة، بل النحو يؤخذ منهم. بأرض عمرها الله، لا نريد بها بدلا ولا حولا، قد فصحتها الغدوات وحفتها الغلوات، فلا يملولح ترابها ولا يمعر جنابها، ليس فيها أذى ولا قذى ولا وعك ولا حمى، فنحن فيها بأرفه عيش وأرغد معيشة. فقلت: فما طعامكم؟ قال: بخن بخن طعامنا أمرأ وأهنأ طعام. فالحمد لله، يقول هذا الأعرابي، فالحمد لله على ما بسط من النعم. وعلينا أن نتخذ هذه يعني منهجا لنا في حياتنا، أن يحمد الإنسان ربه على ما آتاه من نعم، لا ينظر إلى ما نقص منه بل إلى ما كمل. وقال هذا الأعرابي: إذا ما أصبنا، هذه فيها قناعة، إذا ما أصبنا كل يوم مذيقة وخمسة ميرات صغار كوانز، فنحن ملوك الناس شرقا ومغربا، ونحن أسود الناس عند الهزاهز. يقول: إذا وجدنا قليل من الحليب من اللبن وتميرات، وكم متمن عيشنا لا يناله ولو ناله أضحى به جد فائز. تلك هي ختام هذه الأحماء. وننتقل الآن إن شئت إلى تفضل.
5: نعم، جميل جدا. يعني ننتقل إلى هذه المعالم والمواقع الأثرية حول المدينة المنورة. نحن المدينة المنورة يعني هي عاصمة الإسلام وأقدس الأماكن لدى المسلمين بعد مكة. كانت يعني هناك مواقع ومعالم خارج المدينة نتوقف عندها كثير، وتذكر لنا هذه المواقع أستاذ مهدي.
4: الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. المعالم التي حول المدينة، وكان قد مر بنا شيء منها لكن نذكر يعني ما تيسر بحسب الوقت. مسجد القبلتين نذكره الآن وقد مر بنا إجمالا، لكننا نذكره الآن بمناسبة صدور الأمر السامي، أمر خادم الحرمين الشريفين أعزه الله وأيده، في أن يفتح هذا المسجد للزوار طوال اليوم والليل 24 ساعة.
5: نعم.
4: حتى يرى الزائر أن هذا المكان له ارتباط بالسيرة ويتعلم منه شيئا. كان اليهود الذين يساكنون المسلمين في المدينة على عداء شديد للدعوة ولرسول الله صلى الله عليه وسلم،
5: اللهم صل وسلم،
4: لكنهم كان يعجبهم أن المسلمين يصلون إلى قبلتهم إلى بيت المقدس، ونبينا عليه الصلاة والسلام يصلي إلى بيت المقدس لأن الأمر ليس له بل هو وحي، فهو ينفذ ما يبلغ صلى الله عليه وسلم، ولو كان الأمر بيده ما صلى إلى قبلة اليهود، لكن لله أمر وحكمة بالغة، صلى صلى الله عليه وسلم إلى قبلتهم زمنا. ثم جاءه الأمر الرباني في قول الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. الآية. في النصف من رجب سنة 2 هجرية، في السنة الثانية من الهجرة، خرج صلى الله عليه وسلم زائرا أم بشر ابن البراء بن معرور، أسرة مباركة وصحابية جليلة. والبراء بن معرور زوجها كان من النقباء في عقبة البيعة، بيعة العقبة الأولى والثانية، ومن سادة الأنصار. ابنه بشر بن البراء كان من أسخى الناس وأشدهم كرما، ابن هذه الصحابية الجليلة، وهو الذي جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدا لبني سلمة بعد الجد بن قيس المنافق الذي نزل فيه قول الله منهم من يقول ذلي ولا تفتني.
5: نعم.
4: فسود بشر بن البراء، جعله سيدا، وقال حسان في ذلك: فسود بشر، فقلنا له: جد ابن قيس على الذي نبخله فينا وإن كان أنكدا. فقال: وأي الداء أدوى من الذي رميتم به جدا؟ وأعلى إلى أن يقول: وسود بشر بن البراء بجوده، وحق لبشر ذي الندى أن يسود. كان صلى الله عليه وسلم في زيارتهم، فحانت صلاة الظهر فصلى بهم في مسجدهم صلاة الظهر، فلما ركع ركعتين أتاه جبريل بالأمر بتحويل القبلة، فتحول صلى الله عليه وسلم من الشمال إلى الجنوب، وتحول المصلين كذلك من الشمال إلى الجنوب، وتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء، لأنهم كانوا يصلون خلفه.
5: نعم.
4: فكان ذلك التحول التاريخي بأمر الله تعالى نزل به جبريل. معلم آخر، طبعا هذا المسجد بني مرارا، وأجمل وأرقى وأفخم بناء هو بناء الملك فهد الذي عليه الآن الحال، ويجدد طبعا، وهيئت الساحات من حوله في عهد خادم الحرمين وفي مشروع سمو ولي العهد حفظهم الله.
5: نعم.
4: وأصار مكانا يعني رائعا جدا من ناحية الجمال ومن ناحية الجلال أيضا. معلم آخر من معالم المدينة النبوية سبخة الجرف. من فضائل المدينة أن الله يحميها من الدجال كما هو الحال في مكة، فلا يدخلها. من حديث أنس الخادم، وهذه الخادم لفظ تشريف وليس انتقاص، أنس بن مالك رضي الله عنه، وهذا التشريف لارتباطه برسول الله وخدمته صلى الله عليه وسلم، يقول: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة صافين تحرسها، فينزل يعني الدجال، فينزل السبخة فترجف المدينة ثلاث رجفات، لأنها هي تنفي خبثها.
5: نعم.
4: هذا معلوم. يخرج إليها، يخرج إليه إلى هذا الدجال من المدينة المنورة كل كافر ومنافق، وهذا الحديث عند البخاري وعند مسلم أيضا.
5: جميل جدا، نستأذنك والمستمعين الكرام في الذهاب إلى فاصل، فاصل قصير مستمعين الكرام، ثم نعود نستكمل حديثنا في برنامجكم معلم وقصة.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى.
2: معلم وقصة.
5: حياكم الله مستمعين الكرام مرة أخرى في برنامجكم معلم وقصة. كنا قد تحدثنا قبل الفاصل عن المعالم الأثرية وأحماء المدينة، لازلنا نتحدث عن هذه المواقع الأثرية المتفرقة حول المدينة المنورة، وأكيد كل من يذهب إلى المدينة يرغب بالوقوف على هذه الأماكن التاريخية والتي لها ارتباط بالسيرة النبوية ومشاهدة هذه الآثار عن كثب وعن قرب. ولا شك أن كل من يأتي إلى المدينة من خارج المملكة العربية السعودية يقف على هذه الأماكن ويرغب بالوقوف حول هذه الأماكن التاريخية. وهيئة تطوير المدينة وكل القطاعات المشاركة في المدينة المنورة تشارك وتسهم في هذا الأمر وبتوجيهات
3: من خادم الحرمين الشريفين الاهتمام بهذه المواقع الأثرية، وكذلك رؤية المملكة التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، والاهتمام بهذه المواقع التاريخية. نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الأستاذ مهدي بن جابر الفهمي. أستاذ مهدي، يعني كل من يأتي إلى المدينة من خارج المملكة العربية السعودية وأيضا من خارج المدينة المنورة يرغب بالوقوف على هذه الآثار التاريخية، وكما ذكرتم كل هذه الأماكن لها ارتباط بالتاريخ وبالسيرة النبوية.
4: كما تفضلتم، ما يعني بدأنا به قبل قليل في تعريفي ببعض معالم المدينة المنورة ومعالم المدينة المرتبطة بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، ولكن من خلال هذه القناة المباركة، هذه الإذاعة المباركة، ومن خلال الإعلام التي أنتم يعني رواد فيه، فإن يحتاج الناس سواء مثل ما تفضلت القادم من خارج المملكة أو من أبناء المملكة يحتاجون إلى معرفة هذه المعالم لارتباطها بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يقينا أن من قرأ السيرة فقط غير الذي يقرأ ويقف، الذي يقرأ ويقف هذه المعلومة تكون في راسخة في ذهنه، وبالتالي عليها أحكام. كان الكلام عن الجرف، عن سبخة الجرف، وأنها يقف على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الدجال، والسبخة أرض كما جاء في وصفها ذات نز وملح، من نز أنها يعني يطلع يعني ماءها، وأنها مختلطة كأنها ثرى، كأنها ثرى لكنها ثرى لا ينبت، ثرى مالح يعني. تكون هذه المنطقة تحديدها غرب جبل أحد، ولا زالت إلى يوم الناس هذا معروفة بهذا، معروفة بأنها سبخة الجرف، وبأنها الجرف هي حي من أحياء المدينة، حي جميل من أحياء المدينة. من المعالم الأخرى، معالم المدينة النبوية، ما هو معروف ومشهور اليوم أبيار الماشي، وعليها لوحات يعني تعرف تعرف بهذا، وإن كان الاسم حديثا لكنه الاسم جاء على اسم قديم كانت تسمى الخلائق، الخلائق، خلائق ابن أبي أحمد، وكان هذا ابن أبي أحمد صاحب أملاك في تلك المنطقة فسميت الخلائق باسمه، فأبيار الماشي هي الخلائق قديما، ونسبت إلى الماشي يعني الذي يسافر على قدميه، يمشي على قدميه، لأنه تكون مسافته أقل من مسافة الراكب، مسافة الراكب يستطيع أن يقطع من 40 إلى 50 كيلو بينما هذا ما يستطيع، فهي محطة من محطاته. وكلمة الخلائق يعني الآبار الحديثة، اشتهرت بمزارعها، وهي يعني حي جميل خارج المدينة المنورة قريبا منها. لها حدود، ومن أشهر حدودها نعف لجبل، هذا الجبل له ارتباط كذلك بالسيرة، اسمه جبل السناف، لكن ربما لا يأتي يعني ومياسر وهذه لا يأتي ذكرها، لكن يأتي في غير ذلك. من المعالم القريبة من من من أبيار الماشي التي هي الخلائق الجثجاثة. أبيار الماشي أخي الكريم والجثجاثة هذه أيضا سيأتي الحديث عنها، هي من المواضع التي تشرفت بمرور الركب النبوي في الهجرة، فقد مر صلى الله عليه وسلم بهذه، ومر بالجثجاثة، مر بالخلائق ومر بالجثجاثة. قال الواصف لطريق السيرة، لطريق الهجرة: ثم أجاز به وادي العرج، ثم سلك به ثنية ركوبة ويقال لها الغائر، ثم على الخلائق، ثم دخل به المدينة. وفيها مزارع لبعض آل الزبير بن العوام، الزبير بن العوام رضي الله عنه من أشهر الصحابة ومن العشرة المبشرين، وهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفية بنت عبد المطلب، وهي هذه أبيار الماشي أول المنازل للخارج من المدينة لأنها على طريق الغائر كما أسلفنا. سماها بعض مؤرخي المدينة، سماها درب المشيان، المشيان يعني الذين يمشون على أقدامهم. ووادي من المعالم أيضا النبوية واد ارتبط بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه وادي ذي أوان. هذا مرتبط بالسيرة لكن أكثر الناس يجهلونه لأنه غير سائر الذكر وغير يعني مشهور. ارتباطه بالسيرة النبوية ومكانته. أما ارتباطه بالسيرة النبوية وادي ذي أوان فإن المنافقين في المدينة المنورة والذين لم يستطيعوا أن يجاهروا بعداوتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذوا الإسلام ثوبا ظاهرا ولكن قلوبهم مليئة بالكفر والنفاق والبغض للمسلمين. ماذا فعل هؤلاء؟ كانوا يسكنون إلى الشمال الشرقي من قباء، اتخذوا مسجدا، بنوا لهم مسجد. هذا المسجد الذي بنوه ليس كمساجد المسلمين الأخرى التي تكون للصلاة وللعبادة وللعمارة بناء وتوحيدا، وإنما كان لأغراض بينها الله تعالى في القرآن الكريم. قال الله والذين اتخذوا مسجدا، استمع إلى هذه الأغراض الخبيثة، نسأل الله العافية والسلامة، اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. يفرقون بين جماعة المسلمين حتى ما يجتمعون في قباء وفي المسجد النبوي التي كانت هي المساجد الرئيسة، وإنما يفرقون جمع الناس في مسجد وكذا. وأخبروا الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم بنوا مسجدا لذي الحاجة ولليلة المطيرة ولليلة المظلمة وتخفيف على المسلمين، لكن الأمر على غير ذلك. وأرادوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكسب هذا المسجد صفة رسمية شرعية نبوية إلهية أيضا قبل ذلك، فطلبوا منه أن يأتيهم إلى مسجدهم ليصلي فيه. وكان الرسول وقتها صلى الله عليه وسلم مشغول بالتجهز لغزوة جيش العسرة، غزوة تبوك. فأخبرهم أنه على جناح سفر واستعداد للحرب، وأنه إذا عاد سيصلي لهم. فلما عاد صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك وكان في هذا الوادي الذي نتكلم عنه وادي ذي أوان، ووادي ذي أوان مكانه الآن إلى الشمال من المدينة المنورة قريبا من الجرف الذي تكلمنا عنه قبل قليل. لما كان في هذا الوادي ونزل صلى الله عليه وسلم، جاءه الأمر الرباني بأن هذا والبيان الإلهي الذي لا يخفى على الله شيء بأن هذا المسجد مسجد ضرار وليس مسجد عبادة. فأرسل صلى الله عليه وسلم من يحرق هذا المسجد ومن يهدمه، لأنه لم يجعل لله وإنما جعل للإضرار، وأنه رصدا لمن كفر بالله ورسوله يجتمعون فيه فيكون قاعدة عسكرية خفية في جسد الدولة الإسلامية. وزال ولله الحمد والفضل.
5: الحمد لله. هذه الوقفات أستاذ مهدي تجعلنا نتأمل هذه المواقع التاريخية وارتباطها بالسيرة النبوية
4: صلى الله عليه وسلم
5: وبصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف عانى المسلمون سواء داخل المدينة أو خارج المدينة من أعداء الإسلام والمسلمين، كانت قبل ذلك قريش واليهود أيضا من داخل المدينة، ولكنهم تحملوا وصبروا في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل.
4: نعم صحيح. هذه المواضع إذا وقف الإنسان فيها بقلبه وعقله قبل أن يقف بجسده فإنه سوف يستشعر هذه الروحانية العظيمة وهذه التضحية الكبيرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة الأبرار الذين أوصلوا ونقلوا هذا الدين كما أمروا صلى الله على سيدنا محمد ورضي الله عنهم وأرضاهم. من معالم المدينة النبوية ما يعرف بالجثجاثة، والجثجاثة هذه في أصلها شجرة وسمي المكان بها لأنه يكثر فيها هذا النوع من الشجر. هي تقع في سهل تجري فيه أودية وشعاب كثيرة. أخي الكريم، هذه الأودية وهذه الشعاب تصب في وادي العقيق المبارك الذي يكون في غربها. إلى الغرب من الجثجاثة، يعني حدودها لو أردنا أن نذكرها، حمراء بسر وجبل آخر اسمه أم أرقبة، وإلى الشرق من هذا المكان روضة خاخ، وروضة خاخ أيضا هذه كل هذه المواضع لها ذكر في السيرة، وروضة خاخ من المواضع التي لها ذكر في السيرة في أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه الوحي بكشف الخطاب الذي كتبه حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه إلى أهل مكة يحذرهم غزو محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمين في عام الفتح. فأخبر صلى الله عليه وسلم علي والزبير وبعثهما وقال لهما تجدون ضعينة أو كما قال صلى الله عليه وسلم في روضة خاخ ومعها كتاب، فوجدوا الضعينة وأجبروها وأخذوا الكتاب منها وأجاءوا بها وبه بالكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعفى عن حاطب لأنه يعلم حقيقة إيمانه وأنها كبوة، والكريم يعفو عن الكبوات. صلى الله على سيدنا محمد وعلى حاطب وعلى سائر الصحابة. وهي أيضا من طريق هذه الجثجاثة على طريق الهجرة. قال الراوي حتى إذا انتهينا إلى الجثجاثة وهي على بريد من المدينة، يعني حوالي 20 إلى 30 كيلو، صلى صلى الله عليه وسلم وذبحت له شاه، وصل الأمان يعني في هذه الهجرة اقترب من المدينة في الجثجاثة هذه، وأكل منها وجعلها باقي اللحم قديد، والقديد لعل يعني المستمعين والمستمعات يعرفون هذه كانت طريقة قديمة في حفظ اللحم، إنه يجعل على شرائح رقيقة وهذه الشرائح تعلق ويعني تقلى شيئا يسيرا ثم تعلق للشمس حتى ما تفسد، ويأكلون منها كلما احتاجوا إلى ذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام أكل من هذا القديد، وكذلك كان يعني عند قبائل العرب. وقد جاء في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى هيبة محمد صلى الله عليه وسلم جعل ذلك الرجل يرتجف وينتفض خوفا، لأنه كان يظن أنه أمام ملك من ملوك الأرض.
5: الله.
4: فقال له صلى الله عليه وسلم وهو الرحيم، قال هون عليك، فإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد، يعني أنا مثل سائر الناس.
5: نعم.
4: وفيها بقايا مسجد وركام وقصر، آثار قصر لسعد بن أبي وقاص، وسعد بن أبي وقاص هذا خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عم آمنة بنت وهب رضي الله عنه.
5: هل أقيم مسجد في موضع نزول النبي صلى الله عليه وسلم في الجثجاثة؟
4: نعم وبني هذا المسجد ثم يعني بقي ركامه الآن.
5: نعم.
4: وهذه المساجد يعني بناها عمر بن عبد العزيز خلال ولايته رضي الله عنه رحمه الله رحمة واسعة.
5: نعم.
4: يتبع ذلك أنها بها قصور وأن بها مبتدا، يعني إذا أراد الإنسان أن يخرج من المدينة إلى البادية هذا يسمى مبتدا، لأن بها كذلك يعني طرفا من وادي العقيق الخصب المبارك.
5: جميل جدا. هكذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، كنا قد تحدثنا فيها مع ضيفنا الكريم الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي حول المواقع الأثرية المتفرقة حول المدينة المنورة. شكرا لكم أستاذ مهدي، وبارك الله فيكم ونفع بعلمكم.
4: الشكر لله أولا وأخيرا، ثم لكم جزاكم الله خير، وللمستمعين والمستمعات.
5: والشكر أيضا موصول لمستمعين الكرام، وأجمل التحايا من مخرج هذا اللقاء زميل عادل السليهبي، ومني محدثكم أحمد معتوق دنا، في أمان الله ورعايته.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنا.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

0: يقول الله للنبي صلى الله عليه وسلم: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. عاد هؤلاء أرسل الله إليهم نبيه هود عليه الصلاة والسلام، وكانوا يتفاخرون بقوتهم وجبروتهم ويشركون بالله سبحانه وتعالى في عبادتهم. فجاء هود عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى التوحيد ويحذرهم من بطش الله ومن غضبه إنهم خالفوا أمره، فلم يستجيبوا له، فأهلكهم الله سبحانه وتعالى بريح صرصر عاتية. هم كانوا يتفاخرون بقوتهم وجبروتهم، فأهلكهم الله بالريح التي ما كانوا يظنون أنها بهذه القوة وبهذا الجبروت وبهذا التدمير.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من قصص الأنبياء مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
2: حياكم الله دكتور حذيفة، وأهلا وسهلا بالإخوة المشاهدين الكرام.
1: أكرمكم الله فضيلة الدكتور. وصلنا عند نبي الله هود عليه الصلاة والسلام، حبذا لو أعطيتنا نبذة عن قوم عاد.
2: نعم، طبعا عاد هم اسم القبيلة، وهود هو اسم النبي الذي بعث.
1: قبيلة واحدة.
2: نعم، ولذلك الله يقول: وإلى عاد أخاهم هودا، يعني وأرسلنا إلى قوم عاد أخاهم في النسب هود. فعاد هم قبيلة، يعني من قبائل العرب العماليق الكبار التي تعتبر من العرب البائدة التي انقرضت بعد أن هلكهم الله سبحانه وتعالى بالعذاب عندما عصوا هودا عليه الصلاة والسلام. وهم يعني يعتبرون كما قلت لك من العرب البائدة التي انقرضت. والنسابون يقسمون العرب إلى قسمين: العرب البائدة، وهم يقصدون بهم قوم عاد وقوم ثمود وقوم صالح وجديس وطسم وهذه القبائل التي انقرضت، والعرب العاربة أو الباقية هي العرب التي بقي نسلها إلى اليوم. ثم العرب الباقية يقسمونها إلى قسمين: العرب العاربة وهم الذين يتحدثون العربية أصلا، وهم جرهم وقحطان، والمستعربة وهم إسماعيل وذريته، لأنهم طرأوا على العربية طرأت على ألسنتهم. فعاد يعتبر من يعني قوم عاد يعتبرون من العرب البائدة المتقدمة جدا، وقد أرسل الله إليهم هود عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى التوحيد بعد أن انحرفوا عن التوحيد.
1: جميل. مساكن عاد يعني أين تقع بالضبط؟
2: نعم، هي تقع اليوم في منطقة اسمها الأحقاف، وهي منطقة على حدود الربع الخالي من المملكة العربية السعودية مع اليمن. هذه منطقة يسمونها الأحقاف، وسميت الأحقاف وبالأحقاف جمع حقف وهي الرمال المتحركة، لأنها منطقة رملية. نعم، اللي هي تعتبر يعني في جنوب الربع الخالي مع اليمن، ولذلك منطقة الأحقاف ما زالت موجودة إلى اليوم، وهناك جامعة
1: اسمها الأحقاف.
2: نعم، اسمها الأحقاف، وهناك جامعة اسمها جامعة الأحقاف. نعم، ولذلك ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الأحقاف، وقال: واذكر أخا عاد اللي هو هود إذ أنذر قومه بالأحقاف. نعم، وقد خلت النذر من بين يدي ومن خلفي ألا تعبدوا إلا الله إلى آخره. فهذا هو موضعهم يعني الذي كانوا فيه. نعم،
1: طريقة عيشهم يعني لو عشنا هذه الأجواء.
2: طبعا الله سبحانه وتعالى ذكر لنا يعني صفات قوم عاد، وأنهم كانوا من أضخم الأمم ومن أقوى الأمم. ذلك قال الله سبحانه وتعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد.
1: إرم.
2: نعم، إرم ذات العماد. إرم يعني كانت هي عاصمة قوم عاد، اسمها إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. فيذكرون يعني عن مباني التي كانوا يبنونها، وكان لديهم يعني فن العمارة وفن البناء لا يكادون ينافسون فيه. وهم إلى بالمناسبة لا زالوا إلى اليوم أهل عمارة وأهل البناء
1: إلى الآن.
2: والحضارة اليمنية، وهي تعتبر جزء من الحضارة اليمنية، قوم عاد وقوم هود. الحضارة اليمنية هي أصل الحضارات العربية، يعني بكلام كل أو معظم أو كل المؤرخين، وهم يتحدثون عن نزوح العرب اليمنيين بعد سد مأرب وسقوط سد مأرب. سكنوا الشام وسكنوا عمان وسكنوا يعني جبال السروات، وتركوا يعني مناطقهم وترك المناطق، فانتقل معهم نفس الفن الحضاري في البناء حتى الأندلس. بالمناسبة حتى الأندلس يعني كثير من القبائل اليمنية هاجرت بعد الهجرات الإسلامية إلى الأندلس وإلى الشام. يعني الغساسنة الذين حكموا الشام هم من اليمن، يعني كانوا ينسبون إلى غسان وهو ماء كانوا يعيشون حوله فنسبوا إليه. فالغساسنة هم ملوك من ملوك العرب وهم من اليمن. فالأحقاف يعني هي منطقة حضارات قديمة، كان من أعظم الحضارات التي أقيمت فيها حضارة عاد قوم هود عليه الصلاة والسلام، وكان فيهم جبروت وكان فيهم قوة. ولذلك لما جاءهم هود عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى التوحيد ويدعوهم إلى نبذ ما هم عليه من الشرك، قالوا من أشد منها منا قوة؟ ولذلك ذكر الله هذا في سورة فصلت: وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسل الله عليهم بعد أن يئس هود عليه الصلاة والسلام من الاستجابة لهم ويعني تعنتوا في الاستجابة، دعا عليهم فأرسل الله عليهم عقوبة في ظاهرها أنها خفيفة لكنها كانت يعني درسا قاسيا لهم في تبجحهم بالقوة. يعني الله سبحانه وتعالى أهلكهم بالريح، وذلك قال الله في سورة الحاقة: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. بريح صرصر، صرصر يعني شديدة البرودة، كما قال في سورة آل عمران: فيها صر، صر شدة البرودة، بريح صرصر عاتية يعني شديدة. قال: سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. فكانت الريح من شدتها تحمل الواحد منهم وهو جثة ضخمة جدا ثم تلقيه كأنهم يعني هباء. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر يعني صورتهم، قال: كأنهم أعجاز نخل خاوي فهل ترى لهم من باقي. يعني تخيل النخلة إذا انقلبت أصبح جذعها مرتفع ورأسها منكس، كذلك كان قوم عاد. فأهلكهم الله في هذه الأيام سبع ليال وثمانية أيام حسومة، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوي.
1: أعوذ بالله. هل يوجد من آثارهم إلى الآن موجودة آثارهم أم
2: يعني ما زالت بعض المباني، ما زالت بعض المباني التي تنسب إلى أنها قوم أنها عادية. ولذلك تلاحظ في كتب الفقه يا دكتور حذيفة أنهم يقولون البئر العادية والأرض العادية الحكم فيها كذا وكذا. يقول الفقهاء أنها سميت بئرا عادية يعني قديمة جدا نسبة إلى قوم عاد. نعم، فأي شيء قديم يقال أرض عادية أو بئر عادية، أي نسبة إلى قوم عاد، إشارة إلى قدمها. أي نعم.
1: يقال أن أهرامات مصر يعني من بناء قوم عاد، فما مدى صحة هذا الكلام؟
2: والله أنا قرأت هذا في بعض يعني الكتابات التي كتبت عن الأهرام، إشارة إلى أن عاد يعني كان لديهم من ضخامة الأجسام، والله سبحانه وتعالى يعني ذكر هذا في القرآن الكريم عندما قال: يزيدكم وزادكم في الخلق بسطة. أن هود عليه الصلاة والسلام يقول لقومه: اذكروا نعمة الله عليكم أنه قد يعني أعطاكم ما لم يؤتي أحدا من الناس، وذكر من صفاتهم قال: وزادكم في الخلق بسطة. لكني لاحظت في كتب التفسير وفي كتب القصص القرآني وفي كتب التاريخ مبالغة لا دليل عليها في ضخامة أجسام قوم عاد، فيذكرون أنهم كانوا يعني أطوالهم في السماء إلى 60 ذراع، وأنهم فيبالغون في أوصاف لم يرد دليل عليها. لكن لا شك أنهم كانوا يتمتعون بأجسام غير طبيعية، وأن كان لديهم قوة غير طبيعية، وأيضا هم من العماليق المتقدمين، فكانت يعني كان الخلق لم يصل إلى ما نحن عليه اليوم، فكانوا كبار كبار، لكنهم لم يصلوا إلى خلق آدم الذي ذكرناه. فآدم عليه الصلاة والسلام كان يعني 60 ذراعا يعني طوله في السماء، لكنهم هم من ذريته وهم أقل بالتأكيد.
1: ما هي المعصية التي ارتكبوها حتى عذبهم الله سبحانه وتعالى؟
2: طبعا هو الشرك بالله سبحانه وتعالى وعصيانهم لهود عليه الصلاة والسلام، هذا هو الذنب العظيم الذي ارتكبوه. ولم يذكر إلا أنهم كذبوا بهود عليه الصلاة والسلام ورفضوا الانصياع لقضية التوحيد، وأنكروا أن يكون الله سبحانه وتعالى مستحق للعبادة وحده دون سواه. وهذه هي قضية الأنبياء الكبرى التي يعني كانوا يعني يدعون إليها وينافحون من أجلها، ولذلك لما لم يستجب قوم عاد وطلبوا من هود عليه الصلاة والسلام معجزة. ولذلك في سورة هود وهي سورة خصصها الله لذكر قصة هود عليه الصلاة والسلام قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك فأتي بآية إن كنت من الصادقين. الله لم يذكر لهود عليه الصلاة والسلام معجزة آية، يعني مثلا مثل ما ذكر لموسى عليه الصلاة والسلام العصا، مثل ما ذكر لنوح الطوفان مثلا أو السفينة، ولكن يعني يذكر بعض المفسرين أن المعجزة التي يعني كانت لهود عليه الصلاة والسلام أنه بالرغم من أنه كان وحيدا لم يستطع قومه أن يلحقوا به الأذى، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، ولذلك لم يستطيعوا أن يلحقوا به الأذى، فقالوا هذا هو يعني آية لهود عليه الصلاة والسلام أنه بالرغم من عتوهم وتكذيبهم لم يستطيعوا أن يمسوه بأذى. هذا ذكره بعض العلماء، لكن أنا أريد أن أقول يا دكتور حذيفة أنه لا ينبغي أيضا يعني التدقيق في مثل هذه القضايا والظن بأنه لا بد أن يذكر تفاصيل كل قصة الأنبياء، نبي يذكر في القرآن. فقد ذكرتم أنتم إدريس عليه الصلاة والسلام مثلا ذكر في القرآن ذكرا عابرا، لم يذكر إلى من أرسل ولم يذكر إلى ما هي معجزته ولا شيء من ذلك. وهذا هو مصداق لقوله تعالى ورسلا قد قصصنا عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، فهو يدخل تحت هذا مما لم يقصصه الله علينا مثل معجزته التي جاء بها، الله أعلم ما هي.
1: وتتخذون مصانع، يعني ما المقصود هنا بالمصانع؟
2: المصانع هي المباني الضخمة، المصانع هي المباني الضخمة التي يصنعونها ويبنونها. وفعلا يعني قوم عاد كانوا يتفاخرون في المباني العظيمة، في المباني التي ينحتونها في الجبال، في يعني وتسمى مصانع، إشارة إلى دقة صنعها والإبداع في صناعتها وبنائها. نعم، وكانوا يبنونها كأنهم سوف لن يعني يموتوا، لذلك قال لهم وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. ولكن يعني كما ذكر الله سبحانه وتعالى أنه أرسل عليهم الريح التي هي في ظاهرها هواء لكنها كانت أقوى منهم فأهلكهم بها سبحانه وتعالى.
1: الجدل مع الأنبياء يعني كثير، في أغلب الأنبياء يجادلون أقوامهم وكذا، ما قصة الجبل؟ أسمع منكم الجدل. نعم. أسمع منكم بعد الفاصل. طيب. إن شاء الله الجواب. أعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا مع فضيل الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصه سيدنا هود عليه الصلاه والسلام.
2: اللهم صل وسلم.
1: دكتور عبد الرحمن، يعني بقصص الانبياء بشكل عام يعني يكثر موضوع الجدل، جدل الانبياء وصبرهم وجلدهم بالجدل مع اقوامهم، حبذا ان تنيروا لنا يعني هذا الموضوع، موضوع الجدل.
2: نعم، موضوع الجدل يا دكتور حذيفه هو موجود في كل قصص الانبياء، الجدل بين أول قصة آدم عليه الصلاة والسلام مع الملائكة، ومع هناك جدل، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها؟ قال إني أعلم، هذا كله جدل. فموضوع الجدل هو القصص مبني على هذا، على الجدل. وقد كتب شيخنا الدكتور زاهر الألمعي حفظه الله كتابا ثمينا سماه مناهج الجدل في القرآن الكريم، فصل فيه مناهج الجدل، مواضع ورود الجدل، وذكر أن من أعظم المواضع التي ورد فيها الجدل هو في قصص الأنبياء مع أقوامهم، في مجادلتهم لهم، في محاججتهم، والجدل هو المحاججة، وقيل أنه مأخوذ من الجدالة الذي هي الأرض، لأن كل واحد من الخصمين يريد أن يجدل صاحبه، أي أن يلقيه بالجدل، يعني تغلب عليه في الجدل.
1: جندله نفس الاشتقاق ولا
2: لا؟ جدله وليس جندله، ربما جندلة لكني لا أعرف اشتقاق الجندلة. فالشاهد أن نوح هود عليه الصلاة والسلام قد جادل قومه فعلا، دعاهم إلى التوحيد وهم ردوا عليه وقالوا ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، وقالوا يا، وأيضا نوح، قوم نوح عندما جادلهم قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فإذا موضوع الجدل هو موضوع ملازم للقصص القرآني، وخاصة القصص مع الأنبياء مع أقوامهم، احتجاجهم على أقوامهم بأن ما هم عليه من الشرك ليس بشيء وأنه باطل، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم وهو أولى بالعبادة ممن أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تعقلون، وهكذا. يعني فموضوع الجدل كما تفضلت يعني هو ملازم للقصص أو لقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع أقوامهم، وفيه دروس. من يريد أن يتعلم ويجادل ويحاج عن الإسلام ويحاج عن الدين ويرد على الشبهات، فلا بد أن يدرس قصص الأنبياء دراسة مفصلة ويتعلم منها الجدل. يعني أعطيك مثال ولعله يأتي معنا بتفصيل أيضا في حلقة أخرى، وهو مجادلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه ومحاججته، خاصة في سورة الأنعام، عندما قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزرا تتخذ أصناما آلهة، إلى آخر القصة. قال الله في آخرها: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. وفي أثنائها قال: أتحاجوني، إلى آخره. فهي يعني منهج في تعلم الجدل، الاستدلال العقلي على المخالفين، وهو القرآن الكريم مليء بالحجج العقلية التي ترد على المشركين وعلى المخالفين وعلى المكذبين.
1: جميل، كيف نجمع بين هذا الكلام وبين النهي ورود بعض الأحاديث بذم الجدل وذم المراء؟
2: أحسنت. يعني الجدل المحمود هو ما كان لإثبات الحق، لإحقاق الحق بالدليل والحجة الظاهرة. وأما الجدل المذموم فهو المجادلة بالباطل، الاستدلال بما ليس بدليل، الإلزام بما ليس بلازم، الصفصطة، التكذيب بالحق. هذا هو الذي نهينا عنه. وإن كان هناك بعض المواطن الخاصة ينهى فيها عن الجدل مطلقا لمناسبة المكان، مثلا في الحج، قال الله سبحانه وتعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فقال المفسرون: لخصوصية الزمان والمكان، فإنه ينبغي على المؤمن أن يتجنب الجدل حتى لو كان في مسائل علمية، لأنه يشغله عما هو بصدده من الذكر ومن العبادة، ويؤجل الجدل حتى لو كان مفيدا إلى وقت أوسع. أما إذا كان جدلا مذموما فهو من باب أولى النهي عنه في مثل هذا الموضوع.
1: نعم. معناته أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا.
2: وإن كان محقا،
1: معناها إن كان محقا لعله في أمور الدنيا أو أمور غير نافعة.
2: أحسنت. أحسنت.
1: أما المحق بأمر ديني أو دعوي أو مفيد فلا بأس بالجدل،
2: لابد من إلزام الناس بالحجة. يعني علم الجدل والمناظرة هذا علم من العلوم الإسلامية التي يجب على طالب العلم أن يتعلمها، خاصة الذي يتصدى للشبهات ويتصدى للمخالفين ويتصدى لشبهات الإلحاد، فلابد أن يتعلم كيف يجادل وكيف يعني يورد الحجج وكيف يرد على حجج الخصوم وكيف ينقض حجج الخصوم، وهذا لا يكون إلا بتعلم هذا المنهج. والقرآن الكريم فيه كما ذكرت لك مناهج الجدل كبيرة جدا، تكلم عنها الدكتور زاهر الألمعي في رسالته مناهج الجدل في القرآن الكريم، وتكلم عنها قبله ابن الحنبلي في كتابه استخراج الجدال من القرآن الكريم، وأيضا رحمه الله ابن محمد بن إبراهيم بن الوزير اليماني له كتاب جميل جدا اسمه ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان، استخرج فيه الحجج التي أوردها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وقارن بينها وبين المنطق اليوناني،
1: الدور والتسلسل.
2: نعم، وذكر أن ما ورد في القرآن الكريم أقوى وأعظم في الدلالة والاحتجاج مما هو متداول في كتب المنطق.
1: قوله تعالى: فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين.
2: نعم.
1: يعني قوم عاد عندما خاطبوا نبي الله. نعم. هود، يعني هذا الموضوع طلب العذاب يتكرر من الأمم الأخرى.
2: صدق.
1: يعني عجيب هذا الأمر.
2: يبدو يا دكتور حذيفة، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في المكذبين من نوح عليه الصلاة والسلام، قالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا. هذا نوح وقومه، إلى قوم محمد صلى الله عليه وسلم: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ولذلك يعير أحد الأدباء العباسيين أحد القرشيين فيقول له: أنتم الذين قال الله عنكم في القرآن الكريم: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، هل لا قلتم فهدنا إليه؟ يعني يقول: المفروض أنكم تقولون فهدنا إليه إن كان هذا هو الحق. لكن هذه يعني سبحان الله المكذبين الذين تعوزهم الحجة وتضيق عليهم الحجة والدلالة يلجؤون إلى هذا الأسلوب، فأتنا بالعذاب، استعجال العذاب، ويستعجلونك بالعذاب. فهي سنة ماضية سبحان الله موجودة عند قوم هود وقوم نوح وقوم محمد بعد ذلك. ولذلك هنا الله سبحانه وتعالى يقول: قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء

0: أرسله الله، ما من نبي إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. هنا في قصة هود هنا يقولون ما جئتنا بمعجزة ببينة، ولم يذكر في القرآن الكريم فعلا بينة ومعجزة لهود ظاهرة. هنا في هذه الآية يا دكتور حذيفة يقول المفسرون أنها قد تكون هذه هي آية هود، أنه بالرغم من كيدهم له وأنه كان وحيدا في دعوته لهم أنه قال فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها ولم يستطيعوا أن ينالوه بأذى. قالوا فقد تكون هذه هي معجزة هود عليه الصلاة والسلام، ونحن نقول ربما، لكن لا يلزم أن تكون ذكرت لنا آيته التي وردت، لأن الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا أنه لم يقصص علينا كل القصص، ذكر لنا بعض قصص الأنبياء وبعضها لم يقصصه علينا، فقد يكون مما لم يقصصه علينا معجزته عليه الصلاة والسلام. نعم
1: عليه الصلاة والسلام. تعوذ النبي عليه الصلاة والسلام من الريح.
0: نعم.
1: يعني ما هل هي لها علاقة بريح سيدنا عاد؟
0: نعم صدقت. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في سورة الأحقاف أن قوم عاد لما رأوا السحب تتراكم وتتجمع عليهم وكانت هي العذاب، قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأحقاف فلما رأوه، يعني السحب والعذاب، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. يعني شوف من غفلتهم ومن تكذيبهم ومن عتوهم قالوا هذا عارض ممطرنا، يعني هذا سحاب مليء بالمطر وهو سيمطرنا. قال الله سبحانه وتعالى بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه.
1: الله أكبر.
0: وذكر في سورة الحاقة أن أهلكهم بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما إلى آخر الآيات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا يعني آنس الريح أو سمعها تغير وجهه عليه الصلاة والسلام، حتى حدثتنا إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عائشة قالت كان إذا يعني تحركت الريح رؤي الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم والخوف، وكان يدعو عليه الصلاة والسلام يقول اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، وخوفا من أن تكون ريحا كريح عاد،
1: مع أن الله سبحانه وتعالى يعني بشره أو طمأنه أنه لن يقضي على هذه الأمة،
0: صدق،
1: لن يعذبها،
0: ولكن هذا من كمال خوفه عليه الصلاة والسلام من الله ومن عدم أمنه من مكر الله أيضا. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف، ونحن نقول إذا كان عليه الصلاة والسلام يخاف فكيف بنا نحن. أنا شفت مقطع يا دكتور حذيفة وهذا يعني يدلنا على عظمة الشرع الإسلامي. نحن المشروع لنا عندما نرى الكسوف في القمر أو الخسوف في الشمس، ما المشروع لنا؟
2: الصلاة الكسوف،
0: أن نفزع إلى الصلاة،
2: صحيح،
0: وأن نتضرع إلى الله وأن يعني نلجأ إلى الله بالدعاء حتى ينكشف. فيتداول مقطع قبل كم يعني قبل مدة وجيزة كسفت فيه الشمس أو كسفت فيه الشمس في الولايات المتحدة. اسمع إلى التعليقات، طبعا هم يصورون بالجوال، تسمع الضحك والتصفير وتنظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أنه عليه الصلاة والسلام من كمال علمه بالله ومعرفته بالله وخوفه من عذاب الله أنه أمرنا عليه الصلاة والسلام بالصلاة وبالدعاء، ولها خصيصة يعني لها طريقة مخصوصة الصلاة حتى ينكشف هذا الخسوف وهذا الكسوف، في حين ترى هؤلاء وما هم على ما هم فيه من الكفر لا يقيمون لله وزنا ولا يعني يقابلون هذه الآية الكونية إلا بالضحك والصراخ ولا. فالإنسان يحمد الله سبحانه وتعالى على أن جعل هؤلاء الأنبياء هم القدوة الذين يقتدي بها. يعني نحن نتحدث يا دكتور الآن حديثا عن هود وعن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأنهم هم محل القدوة. نعم
1: جزاكم الله خيرا، المرة الوقت سريعا سبحان الله، جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري على هذه الإفاضة،
0: بارك الله فيكم،
1: أكرمكم الله. وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قوم عاد اعتزوا بقوتهم، قال الله تعالى: وأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة. كانوا أقوى الناس في أجسامهم وأقوى الناس في مساكنهم، وتكبروا واستكبروا ولم يؤمنوا ولم ينقادوا لنبيهم هود عليه الصلاة والسلام. قال الله سبحانه وتعالى فأهلكهم سبحانه وتعالى بالريح، قال: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا عاتية فأهلكتهم وأصبحوا كأنهم أعجاز نخل خاوية. ولذلك أعظم الدروس أيها الإخوة المشاهدون، لا يغتر الواحد منا بقوته ولا بجبروته ولا بصحته، فإن كل ذلك زائل، والله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: نداءات المؤمنين. نداءات المؤمنين. نداءات المؤمنين. نداءات المؤمنين. الآيات التي ابتدأت ب يا أيها الذين آمنوا من منظور التفسير والتوجيه.
2: نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
3: تنفيذ سعود الفليج.
4: في الحياة لكل منا أحلام وطموحات تستقيم به الدروب تارة وتميل أخرى، يتعلق بالأمل ويتلمس ما يستقيم به العمل، يفتش عما يشتد به عوده ويسعى إلى ما به يستعين. وهنا كان نداء المؤمنين في القرآن المبين.

0: أمر الله تعالى المؤمنين بالاستعانة على أمورهم الدينية والدنيوية بالصبر والصلاة. الصبر حبس النفس وكفها عما تكره، وهو ثلاثة أقسام: صبرها على طاعة الله حتى تؤديها، وعن معصية الله حتى تتركها، وعلى أقدار الله المؤلمة فلا تتسخطها. الصبر هو المعونة العظيمة على كل أمر، فلا سبيل لغير الصابر أن يدرك مطلوبه، خصوصا في الطاعات الشاقة المستمرة، فإنها مفتقرة أشد الافتقار إلى تحمل الصبر وتجرع المرارة الشاقة، فإذا لازم صاحبها الصبر فاز بالنجاح، وإن رده المكروه والمشقة عن الصبر والملازمة عليها لم يدرك شيئا وحصل على الحرمان. وكذلك المعصية التي تشتد دواعي النفس ونوازعها إليها وهي في محل قدرة العبد، فهذه لا يمكن تركها إلا بصبر عظيم وكف لدواعي قلبه ونوازعها لله تعالى واستعانة بالله على العصمة منها، فإنها من الفتن الكبر. وكذلك البلاء الشاق، خصوصا إن استمر فهذا تضعف معه القوى النفسانية والجسدية ويوجد مقتضاها وهو التسخط، وإن لم يقاومها صاحبها بالصبر لله والتوكل عليه واللجأ إليه والافتقار على الدوام. اعلم أن الصبر محتاج إليه العبد، بل مضطر إليه على كل حالة من أحواله، ولهذا أمر الله تعالى به وأخبر أنه مع الصابرين. وأمر تعالى بالاستعانة بالصلاة، لأن الصلاة هي عماد الدين ونور المؤمنين، وهي الصلة بين العبد وبين ربه، فإذا كانت صلاة العبد صلاة كاملة مجتمعا فيها ما يلزم فيها وما يسن، وحصل فيها حضور القلب الذي هو لبها، فصار العبد إذا دخل فيها استشعر دخوله على ربه ووقوفه بين يديه، موقف العبد الخادم المتأدب مستحضرا لكل ما يقوله وما يفعله، مستغرقا بمناجات ربه ودعائه. لا جرم أن هذه الصلاة من أكبر المعونة على جميع الأمور، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولأن هذا الحضور الذي يكون في الصلاة يوجب للعبد في قلبه وصفا وداعيا يدعوه إلى امتثال أوامر ربه واجتناب نواهيه. هذه هي الصلاة التي أمر الله أن نستعين بها على كل شيء.
1: نداءات المؤمنين. نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
2: تنفيذ سعود الفليج.
3: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، والشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، رواه الترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن غريب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما توطن رجل المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله تعالى إليه، كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم، رواه ابن أبي شيبة وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ست مجالس المؤمن ضامن على الله تعالى ما كان في شيء منها: في مسجد جماعة، وعند مريض، أو في جنازة، أو في بيته، أو عند إمام مقسط يعزره ويوقره، أو في مشهد جهاد، رواه الطبراني في الكبير والبزار، وليس إسناده بذاك، لكن روي من حديث معاذ بإسناد صحيح. وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن عمار بيوت الله هم أهل الله عز وجل، رواه الطبراني في الأوسط. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، يأخذ الشاة القاصية والناحية، فإياكم والشعاب، وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد، رواه أحمد من رواية العلاء بن زياد عن معاذ ولم يسمع منه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمساجد أوتادا، الملائكة جلساؤهم، إن غابوا يفتقدوهم، وإن مرضوا عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. ثم قال: جليس المسجد على ثلاث خصال: أخ مستفاد، أو كلمة حكمة، أو رحمة منتظرة، رواه أحمد ورواه الحاكم من حديث عبد الله بن سلام، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
5: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة، رواه مسلم.
6: يوم الجمعة فيها ساعة، فيها ساعة إذا وافقها العبد المسلم ودعا الله أعطاه الله ما يريد. يقول بعض السلف: والله لو يعلم الناس ما في ساعة الجمعة ما تركوها لحظة. يا أخي اجلس في مصلاك، في بيتك، لا في سيارتك، ليس لها مكان. ساعة الجمعة دع الله بأي مكان فيها، استغل هذه الساعة وألح على الله. الله يدعى طبعا في كل وقت وفي كل زمان، لكن فيه مواطن إجابة، مثل آخر ساعة يوم الجمعة، آخر الليل عند نزول الله سبحانه وتعالى، نزول يليق بجلاله في الثلث الأخير.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بفضيلة الشيخ عبد العزيز. فضيلة الشيخ عبد العزيز، هذه مجموعة رسائل، لعلنا نتمكن من عرض رسائل السادة حبان حسان عبده الغني من الرياض في المنطقة الصناعية، والمستمع نون نون شين من الرياض، والمستمع راشد مرشد أحمد، والحائرة حين سين نون من اليمن الجنوبية. نبدأ برسالة حبان حسان عبده الغني من الرياض من المنطقة الصناعية، حيث يقول في رسالته: يوجد أو يدور حولنا أن عندنا في شمال اليمن بعض الناس، وهم ليس بقلة، يدعون أو يدعون بالجن حينما يكون هناك أمطار أو رعد أو برق أو في وقت غير مناسب، مثل أن يكون أحدهم متخاصما مع شخص آخر، فلذلك يبدأ بدعائه بالجن وما إلى ذلك، ويعتقد البعض أن هذا الدعاء أو يضر به نفسه. لذا نرجو من فضيلتكم إفادتنا حسب ما جاء في القرآن وما جاءت به الشريعة الإسلامية، وما هي صحة هذه الأقوال، وهل هي صحيحة أم مجرد عادات جرى عليها بعض الناس عن جهل أو قلة معرفة من الدين. شكرا لكم ووفقكم الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، الدعاء والاستعانة والتعوذ يكون بالله وحده، لا بالناس ولا بالجن ولا بالملائكة ولا بالأنبياء. التعوذ بالله والاستعانة بالله والدعاء كله لله وحده سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: فلا تدعو مع الله أحدا. وقال: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ولتستعين بالله، قل إياك نعبد وإياك نستعين. فلا يجوز لأحد يستعين بالجن ولا يدعوهم ولا يستغيث بهم، كأن يقول يا كذا ويا كذا أغثني أو انصرني من الجن أو من الأموات أو من الأنبياء أو من الملائكة، كل هذا لا يجوز. والله لما انفعل ذلك فقال: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، زادوهم طغيانا وضلالا، أو زادوهم شرا إلى شرهم بسبب دعائهم إياهم. فالمقصود أن الدعاء والاستعاذة والاستغاثة والاستعانة كلها بالله وحده، فلا يجوز أن يستعان بالجن ولا يستعان بهم ولا يدعى مع الله، كأن يقول يا جن خذوه، أو يا شيطان فلان يسميه افعل كذا وافعل كذا، أو انصرني على كذا، أو أعذني من كذا، أو عاوني على كذا، كل هذا ما يجوز، بل هذا من الشرك الأكبر. كذلك ما يفعل بعض الجهال عند الأموات، يقول يا سيدي البدوي افعل كذا، يا سيدي البدوي، يا سيدي الحسين، أنا في جوارك، أنا في حسبك، انصرني أو ارحمني أو اشف مريضي، كل هذا من الشرك الأكبر. وهكذا لو قال هنا غير هؤلاء، كيقول يا رسول الله انصرني، او يا رسول الله اشف مريضي، او يا رسول الله اغثني، كل هذا من الشرك الاكبر، لان الميت مات انقطع عمله فليس له تصرف، لا الانبياء ولا غيرهم. فلا يجوز دعاء الانبياء ولا الاستغاثه بهم ولا النذر لهم ولا الذبح لهم، بل هذا من اعمال الجاهليه ومن الشرك بالله سبحانه وتعالى. فالواجب على جميع المسلمين وعلى من يرغب في الاسلام أن يحذر هذه الأمور ويتباعد عنها وأن يحصل لله العبادة، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله. فالله الذي يدعى ويرجى ويستعان به ويستغاث به ويتقرب به بالنذور والذبائح لا غيره. فالذين يتقربون بالذبائح أو بالنذور للأموات أو للجن والملائكة أو يستعينون بهم أو يسألون قضاء الحاجات أو تريد الكروب أو نصر على الأعداء أو شفاء المرضى، كله شرك بالله، سواء مع الجن أو مع الأموات كالبدوي وغيره أو مع الملائكة أو مع الرسل وأفضلهم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، كل هذا لا يجوز. بل ندعو ربه وحده، يا ربي حل بكذا، يا ربي انصرني، يا ربي اشف مريضي، يا ربي أغثني، يا ربي عافني، يسأل ربه جل وعلا. فلا تدعو مع الله أحدا، ادعوني أستجيب لكم، وجل وعلا ادعوني أستجيب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. فلا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا سبحانه وتعالى. هذه أمور نكل عليها بعض الناس واعتادوها تبعا لأسلافهم وقد غلطوا في ذلك. والله سبحانه بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يبين للناس أن العبادة حق الله وأن لا يدعى مع الله أحد سبحانه وتعالى. فالواجب على العاقل أن ينتبه لهذا الأمر وأن ينصح من ابتلي بهذا الشيء وأن يذكرهم بأن هذا منكر وشرك من أعمال الجاهلية. الله المستعان.
1: هذه رسالة وردتنا من الرياض من المستمع نون نون شين، يقول في رسالته: هل يجوز إعطاء وكالة من شخص لآخر ليدير أعماله في فترة غيابه، والذي عرفنا أنه لا يجوز التوكل إلا على الله وحده؟ تقول: هل يجوز إعطاء وكالة من شخص لآخر ليدير أعماله في فترة غيابه، والذي عرفنا أنه لا يجوز التوكل إلا على الله وحده؟
2: الوكالة غير التوكل. أيها السائل، الوكالة قد يستني إنسان يقوم مقامه في إدارة عمله، في بناء بيته، في إصلاح سيارته، في غير ذلك، هذا لا بأس، هي وكالة تفضيل من إذن الله يأذن له ويفعل كذا وكذا. أما التوكل هو الاعتماد على الغير، الاعتماد على الغير بأنه يتصرف في الأمور بقدرته، فالله هو الذي يعتمد عليه ويتوكل سبحانه وتعالى. التوكل يكون على الله، وعلى التوكل يعتمد عليه لأنه قادر على كل شيء، لأنه مسبب الأسباب. فالاعتماد على الله والتوكل عليه سبحانه وتعالى، ثم الإنسان مع ذلك يفعل الأسباب، يعتمد على الله، يعلم أنه مصرف الأمور مسبب الأسباب، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لكم، ولا يعتمد على المخلوق ولا على نفسه، بل يعتمد على الله وحده ويتوكل عليه، ومع هذا يأخذ بالأسباب ويتعاطى الأسباب، فيزرع الأرض، يغرس الغرس، يبني ما يحتاج إليه، يوكل ما يحتاج إليه حتى ينوب عنه في الغرس، في الزراعة، في البناء، ليس في هذا بأس. الوكالة شيء والتوكل شيء آخر. أما كنت توكل على إنسان يعني يعتقد فيه أن يتصرف الكون وأن يدبر الأمور وأنه له قدرة على التصرفات بدون مشيئة الله أو ما أشبه ذلك، هذا لا يجوز مع المخلوق أبدا، توكل على الله وحده سبحانه وتعالى.
1: سؤاله الثاني يقول: التقويم السنوي الذي يكتب فيه التاريخ ومواعيد الصلاة مقدما، هل من يكتبه يعلم بالمواعيد مقدما ولا يعلم الغيب إلا الله؟ وهل استعمال التقويم حرام؟ وما حكم من يعمل التقويم؟
2: تقاويم معروفة لها طرق معروفة وحساب معروف، هم من أهل الغيب.
1: نعم،
2: لها تقاويم لها حساب معروف في ضبط مدى دخول الشهر وخروج الشهر وضبط الأيام والليالي بالدقائق والساعات، كلها شيء معروف له طرق حسابية معروفة ليس من علم الغيب. فلا ينبغي أن تظن أنه من علم الغيب أيها السائل، بل هذه أمور معروفة لها طرق ولها حسابات معروفة يسير عليها الحاسبون ويدركون معناها، فلا فيها من علم الغيب شيء.
1: يقول: ما حكم بيع السيارات الفخمة الغالية الثمن والأثاث الغالي الثمن أيضا؟
2: هذا أمره واسع، إذا كان المشتري قادر وليس قصده الإسراف ولا مفاخرة، إنما يريد الطيب الذي من باب الجمال ومن باب الزينة هو أهل لذلك، لأن عنده المال عنده قدرة، فلا لا فيه إذا اشترى سيارة ضخمة أو بإخراجا طيبا ما لا فيه، لكن التواضع طيب، إذا تواضع عن الله واستعمل الشيء الوسط يكون أفضل وأقصد، حتى يتمكن من صرف الزيادات من الصدقة ومساعدة الفقراء ومساهمة في المشاريع الخيرية. الحاصل أن الاقتصاد والتوسط في الأمور أفضل، ولو اشترى شيئا جميلا نفيسا من السيارات أو من الفرش لأنه قادر ويريد لذلك الجمال لا المفاخرة ولا مباهاة، فلا حرج في ذلك إن شاء الله.
1: يقول أيضا: ما حكم وضع الحيوانات في حديقة الحيوانات وحبسها لمشاهدتها؟
2: ما أعلم في هذا شيء، لا حرج في ذلك، لأن في سائر فوائد، يعرف الناس هذه الحيوانات ويقفون عليها لا بأس بذا، يعرفونها ويتفرجون عليها إذا كان الحابس لها يقوم بحاجتها، يعطيها حاجاتها من الطعام والشراب، إذا حبسها وأعطاها حاجاتها فلا حرج إن شاء الله.
1: سؤاله الأخير يقول: ما هي كفارة اليمين وفقكم الله؟
2: كفارة اليمين مثل قال الله جل وعلا كفارة إطعام عشرة مساكين من عشرة مطعمين ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة هذه كفارة اليمين إما عشرة مساكين يطعمهم يعشيهم ويغديهم أو يعطيهم من قوت البلد نصف الصاع من تمر من رز من غيره من قوت البلد أو يكسوهم كسوة أو يعطي رقبة ذكر أو أنثى هذه كفارة اليمين إذا حلف مثلا لا يكلم فلان ثم كلمه أو حلف أنه ما يبيت عند فلان بات عنده أو لا يجيب ضيافته ثم أجابه يكفي كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين نصف صاع كل واحد كيلو ونص وإن أعطاه زيادة فلا بأس أو يكسوه أو يعشيه أو يغديه أو يأتي الرغبة فإن عجز عن هذه كلها صام ثلاثة أيام إذا عجز عن الوصف فقير ما يقدر ما يقدر يصوم ثلاثة أيام ولي إسراف الميت فصيام ثلاثة أيام والأولى أن تكون متتابعة كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وهو متتابع هذا هو الذي ينبغي. نعم.
1: أيضا من الرياض أردتنا رسالة من راشد مرشد أحمد يقول فيها صلينا مع إمام في أحد الأيام فنسي الإمام وقرأ الفاتحة في الركعة الثالثة وهي يسر فيها كما تعلمون وسبح المأمومون لكن الإمام لم يسجد للسهو ما حكم التسبيح وما حكم عدم سجود الإمام؟
2: السكون في السورة الثالثة والرابعة في الظهر في العشاء والثالثة في المغرب سنة.
1: لا
2: السورة في الثالثة المغرب والثالثة والرابعة في العشاء هذا سنة فلو جهر لا يضر الجهر لا يضر لأن منك نسمعه الآية أحيانا في السرية عليه الصلاة والسلام فالأفضل الإمام أنه لا يجهر بل يسر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلو جهر ونبهه المأموم فلا بأس ينبهه المأموم حتى يأخذ بالسنة وينتبه للسنة هذا لا بأس ولا يلزمه السجود لأن الجهر والإخفاء سنتان والسجود مما يلزم فيما إذا فعل ما يجب ما يجب عنده الصلاة ما يبطل عنده الصلاة فإذا كان عنده يبطل الصلاة وجب في سجود السهو كما لو زاد سجدة أو زاد ركوع أو زاد قياما هذا ينبه وإذا تعمد يبطل الصلاة وإذا ما تعمد يسجد السهو أما الجهر في الثالثة في المغرب والثالثة والرابعة في العشاء هذا لا يجب سجود السهو لكن تنبيه حسن أما المأمون ينبهه حتى ينتبه للسنة هذا مشروع وإن سجد للسهو هذا حسن ولكن لا يلزمه لأن الجهر ليس بمحرم. نعم.
1: وفي هذه الحالة يقول مثلا سبحان الله
2: سبحان الله نعم حتى ينتبه للسنة.
1: نعم. هذه الرسالة وردتنا من اليمن الجنوبية من المستمعة الحائرة عين سين تقول إني طالبة ثاني ثانوي ومؤمنة بالله ورسوله واليوم الآخر وأصلي وأصوم الحمد لله وأسألكم هذا السؤال الذي يحيرني كثيرا هو أني أدرس مع طلبة وكذلك يدرسني مدرسون وممنوع علي على الطالبات وضع المناديل على رؤوسهن مما يجعلني أفكر في ترك المدرسة وإني لي الرغبة في تكميل التعليم وخاصة وأني في النهاية في نهاية التعليم أفيدوني أفادكم الله ووفقكم لما يحبه ويرضاه.
2: معلوم أن الحجاب أمر لازم والكشف للرأس والوجه ونحو ذلك أمر ممنوع والرأس أشد لأن الذين قالوا بجواز عدم الحجاب للوجه والكفين أما الرأس فلا بد من ستره فأيها الطالبة الواجب عليك ستره ستر الرأس وستر الوجه وأن يكون لك من الستر ما يعينك على القراءة ولا تبالي بهم ولو استهزأوا ولو سخروا لا تبالي حتى تكمل دراستك تكونين متحجبة مستترة بما شرع الله حتى تكمل الدراسة فإن لم تستطيعي فانفصلي وتمسي دراسة ليس فيها اختلاط في أي مكان فإن الاختلاط في خطر وإذا كان مع التكشف صار خطره أكبر فإذا تيسر لك التستر وتكمل الدراسة من غير ملاصقة للأولاد بل في جانب غير ملاصق للشباب فإن هذا لا حرج فيه شر للتكميل مع الحجاب مع حجاب الوجه وحجاب الرأس وأن يكون لك عين واحدة من كالبرقع أو لشبهه مما تنظر إلى عين واحدة حتى تكمل الدراسة أو العينين يكون لها فتحتان حتى تكمل الدراسة ثم تنتهي من هذه الدراسة فإن لم يتيسر هذا فانفصلي والتدريس مكان آخر تكمل فيه الدراسة وأما البقاء على هذه الحالة فلا يجوز تبقى مكشوفة الرأس وشبهة الوجه هذا في فتنة كبيرة وخطر عظيم.
1: السؤال هو أسألي تقول ما تفسير هذا الحديث؟ في الحقيقة هي تسأل عن التصوير ويأتي رسائل كثيرة جدا جدا وللمشائخ أيضا إجابات كثيرة. تقول ما تفسير هذا الحديث؟ كل مصور في النار يجعل له بكل صورة بكل صورة صورها نفس فتعذبه في جهنم. ما تفسيره وفقكم الله؟
2: هذا على ظاهره يدل على تحريم التصوير وأنه لا يجوز وأن المصور يعذب بالصورة التي صورها في جهنم، تكون هذه الصورة التي فعلها عذابا عليه يوم القيامة. وفي الحديث الآخر أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، في الحديث الثالث إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال رحمه ما خلقتم، هذا نوع من التعذيب بها. والتصوير للحيوانات ذات الأرواح كالإبل والغنم والبقر وبني آدم والطيور، أما تصوير ما له روح له كالجبل والسيارة والشجرة فلا حرج في ذلك. واختلف علماء العصر في التصوير الشمسي، هذا المعروف الموجود بالكاميرا، فبعضهم قال إنه ليس بتصوير وإنما هو إمساك الظل وتسامح في ذلك، والمعروف عند أهل العلم والبصيرة والتحقيق أنه تصوير وأنه لا يجوز، وأن حكم حكم التصوير بيد الفني المعروف. هذا التصوير لا يجوز لذوات الأرواح إلا من حاجة للضرورة كالتابعية أو تصوير الجنات الذي يخاف شرهم أو قيادة السيارة للحاجة، فهذا إذا دعت الحاجة إليه ولم يتيسر له بطاقة تابعية أو رخصة إلا بالصورة فنرجو أن لا حرج عليه للضرورة.
1: شكرا لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة حبان حسان عبده الغني من الرياض من المنطقة الصناعية، والمستمع نون نون شين من الرياض يسأل عن حكم الوكالة، والمستمع راشد مرشد أحمد الذي يسأل عن التسبيح لجهر الإمام في الصلاة السرية، والحائرة عين سين نون من اليمن الجنوبية. عرضنا ما وردنا في رسائلهم هذه من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة وإرشاد. شكرا لفضيلة الشيخ عبد العزيز، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن الرجاء: الرجاء حاد يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب، وهو الله والدار الآخرة، ويطيب لها السير. والفرق بينه وبين التمني أن التمني يكون مع الكسل ولا يسلك بصاحبه طريق الجد والاجتهاد، والرجاء يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل. فالأول كحال من يتمنى أن يكون له أرض يبذرها ويأخذ زرعها، والثاني كحال من يشق أرضه ويفلحها ويبذرها ويرجو طلوع الزرع. ولهذا أجمع العارفون على أن الرجاء لا يصح إلا مع العمل. والرجاء ثلاثة أنواع: نوعان محمودان ونوع غرور مذموم. فالأولان رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوابه، ورجل أذنب ذنبا ثم تاب منه إلى الله تعالى فهو راج لمغفرته. والثالث رجل متماد في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل، فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.
0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: لما أبصرت الحياة،
4: لما أبصرت الحياة قلت ليته لم يرافقني في سفري. تأهبوا للرحلة وكلهم شوق وهيام لذلك السفر بعد عناء الأعمال وضغوط الحياة، يريدون أن يتفسحوا ويكسروا عجلة الروتين الثقيل والممل، أرخصوا أموالهم وأوقاتهم وودعوا أهاليهم. لكن هناك حصل ما لم يكن في الحسبان، نعم هناك بانت الأخلاق من بين تلك الرفقة في السفر، ذاك الذي لم يراعي أدب الرفاق ولم يكن عنده حسن أخلاق، ذاك الذي كان بذيء اللسان مع أصحابه، لا يترفع بينهم من الغيبة والشتيمة حتى يخوضوا فيما لا يعنيه، هو ثقيل بطبعه وطباعه، لا يسعى في خدمة أصحابه، بل أناني لا هم له إلا ذاته. المهم نغص عليهم رحلتهم وأفقدهم لذة سفرهم. فعلا السفر يسفر عن أخلاق الرجال. كم نحتاج إلى الامتثال لقول الحبيب عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. كم يحتاج كل صاحب في صحبته ورفقته أن يكون شعاره تجاه إخوانه العفو عند الزلات والتجاوز عند الهفوات. إذا ما بدت من صاحب لك زلة فكن أنت محتالا لزلته عذرا، كم يحتاج كل صاحب في صحبته ورفقته إلى ترك الخصام، كم يحتاج إلى أن يكون الصاحب مؤثرا وخادما وبسيطا ومتواضعا، كم يحتاج كل صاحب في صحبته ورفقته أن يكون قدوة لأصحابه بطاعة الله، وكل ما من شأنه فيه رضا الله، وهذا لا يعارض من التنزه مع ما أباح الله في الأسفار والاستمتاع بما رخص الله فيه. ختاما، لما أبصرت الحياة قلت ليته لم يرافقني في سفري.
1: لما أبصرت الحياة مع الدكتور فهد القويفل.
0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. بيت النور.

0: إيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. كما أسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النيران، وأن يكتب لنا ولأحبابنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. إخوتي وأحبتي، هذه مواقف من بيت النبوة، أعرض الموقف ونعيشه روحا ونطبقه واقعا ليكون عملا نقتدي به ونورا نهتدي به. ولا شك أنه من قدوتنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. موقف اليوم تحكيه عائشة رضي الله عنها، وهو موقف طويل وأحاول أن أختصره في هذه الدقائق، لكنه موقف جميل من بيت النبوة عن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف يتعاملنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف يتعامل الرسول صلى الله عليه وسلم معهن ومع ما يكون من المرأة من الغيرة. عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلوى. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه، فيدنو من إحداهن، فدخل على حفصة بنت عمر رضي الله عنها، فيعني جلس عندها أكثر مما يجلس العادة، فسألوا ووجدوا أنها أعطته عسل، فأهدي لها من امرأة يعني عكة من عسل، فهي سقت النبي صلى الله عليه وسلم منه فشربه. عائشة رضي الله عنها عندما عرفت أنها يعني كأنها كما نقول تفوقت حفصة عليهن، فقالت لنحتالن يعني لنعمل حيلة، فأخذت معها من سودة رضي الله عنها زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا صفية، وبلغتهم أنه لابد أن نحتال، فقالت: نقول إذا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم من إحداهن تقول: أكلت مغافير؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم سيقول: لا. فتقول له: يعني فيك ريحة مغافير؟ فيقول: لا، هذا عسل شربته عند حفصة، فقالوا: هذا العسل جرست نحله العرفط، أي أن النحلة أو النحل أكل من العرفط، ومن كانت يعني ما يصاب من ريحة أو أكلة المغافير، وهي ليست رائحة جيدة. فاتفقنا الثلاث أن يقولون هذه الكلمة، وبالفعل عائشة وسودة وصفية. أيضا بعدما دار على الثلاثة وكلهم قالوا نفس الكلمة، تقول عادت صفية لما انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم من عائشة ثم سودة ثم صفية، دار إلى حفصة. حفصة قالت: يا رسول الله، ألا أسقيك منه؟ يعني كأنها تقول أزيدك من العسل. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا حاجة لي فيه. تقول سودة: والله لقد حرمناه. فعائشة تقول لسودة: أسكتي. فعائشة تقول: أسكتي. هنا هذا الموقف يعني هو هنا الحقيقة موقف طبيعي أن يحصل بين الزوجات من غيرة، وما يحدث منهن من أحيانا تؤدي الغيرة إلى بعض الاحتيال. فأن يشبهنا العسل بالمغافير وبهذه الرائحة التي ليست حلوة، من باب أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني خلنا نقول يعني أنه مثلا قد يكون
ندم على أنه أخذ شيء من العسل، أو أنه لذلك هذا اللي حصل. أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما عرضت عليه حفصة العسل مرة أخرى ماذا قال؟ قال لا حاجة لي فيه، لأنه يعني لا حاجة، لأن

سودة عندما قال لا حاجة لي فيه، عرفت أنها أن السبب أنهم حرموه بسبب ما قالوا من الريحة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا حاجة لي فيه. ولذلك سودة ماذا تقول؟ تقول لقد حرمنا. عائشة حينئذ تقول أسكتي، يعني خلاص حصل الذي يعني حصل، ليس هناك مجال للتعديل، انتهى الأمر. طيب هنا نتعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم مقتضى ما يكون من النساء والغيرة، ومع هذا أعرض عن مجادلة أو أعرض عن الأخذ والعطاء في أمر قد يسبب مشكلة أكبر. أيضا لم يذهب إلى حفصة ويقول هذا العسل فيه كذا أو كذا، إنما ترك الأمور وكأنه يعني اكتفى بما شربه وانصرف. أيضا هنا إذا عرفنا هذه الجبلة على الزوج أن يعلم هذا الأمر، وأن هذا الغيرة يعني تدخل في النساء، عليها الصبر. أيضا على المرأة أنها إذا عرفت أنها وقعت في شيء من الغيرة أن تذكر الله وتبعد الشيطان، لأن أحيانا الشيطان يزين لها الفعل، فعليها أن تذكر الله حتى لا يعني تخسر زوجها وتخسر نفسها تخسر صحتها. اليوم الإنسان بعد ما تمر عليه أمور الحياة يأخذ الشيء الطيب والشيء الذي قد يدخل على نفسك شيء من الوهن شيء من التعب فابعد عنه. ولذلك حتى المرأة قد لا يكون الرجل معدد أصلا، لكن المرأة مثلا لديها يعني أخت الزوج والدة الزوج أو العكس من والدة الزوج أو أخت الزوج، فقدر ما يستطيع الإنسان أن يدفع هذه الغيرة حتى لا تتمكن من القلوب، ويتمكن من الشيطان أن يعمل الفرقة بين الأسرة، وهذا هو عهد الشيطان أنه يحرش بين الأسر. فلذلك ما كان من الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بيان أن الغيرة موجودة، وهذا هو الواضح تعامل الرسول، الغيرة موجودة والرجل يصبر، وعلى المرأة أنها أيضا تخفف من هذه الغيرة حتى لا تدخل البيوت في إشكاليات. وهذا موقف من داخل البيت ورووه النساء، وعائشة كانت صادقة وهي تنقل الخبر كاملا، ولكن تبين لنا هذا مقتضى حال النساء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع البيوت دوما في خير، وأن يجمع الأسر دوما على خير. وإلى موقف جديد، أصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت النبوة.

0: ميت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد.

للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم. يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40، ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا.

0: أشهد أن لا إله إلا الله.
1: يوم الجمعة الغراء عيد لقلوب السعداء، المحظوظ فيها من بكر وابتكر وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا وذكر. يوم الجمعة بدايته سكينة وهناء، ونهايته استجابة للدعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من اغتسل يوم الجمعة وغسل وبكر وابتكر ودنا واستمع وأنصت، كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. أخرجه الترمذي وصححه الألباني.
2: اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى.
1: قال الحافظ العراقي رحمه الله: لا أعلم حديثا كثير الثواب مع قلة العمل أصح من هذا الحديث.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن غير واحد من الصحابة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، فقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. الحديث رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فكذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم توش الكبائر. رواه مسلم والترمذي وغيرهما. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلوات الخمس كفارة لما بينها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو أن رجلا كان يعتمل وكان بين منزله وبين معتمله خمسة أنهار، فإذا أتى معتمله عمل فيه ما شاء الله، فأصابه الوسخ أو العرق، فكلما مر بنهر اغتسل، ما كان ذلك يبقي من درنه؟ فكذلك الصلاة، كلما عمل خطيئة فدعا واستغفر غفر له ما كان قبلها. رواه البزار والطبراني في الأوسط والكبير بإسناد لا بأس به وشواهده كثيرة. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم. والغمر الكثير. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الصبح غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العشاء غسلتها، ثم تنامون، فلا يكتب عليكم حتى تستيقظوا. رواه الطبراني في الصغير والأوسط وإسناده حسن. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملكا ينادي عند كل صلاة: يا بني آدم قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها فأطفئوها. رواه الطبراني في الأوسط والصغير، وقال: تفرد به يحيى ابن زهير القرشي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
5: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد.
7: مرحبا بكم وأهلا.
6: فضيلة الشيخ محمد، نود أن نستفسر عن حكم زيارة المسجد النبوي الشريف، حيث يعتقد البعض بأن الزيارة واجبة وأنها من مكملات الحج.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. زيارة المسجد النبوي لا علاقة لها بالحج، فهي عبادة مستقلة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد في حال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد هذا، ومسجد الأقصى. عدم الزيارة لا ينقص الحج شيئا، والزيارة لا تزيد الحج شيئا، أن الحج عبادة مستقلة والزيارة عبادة مستقلة. لو حج رجلان وأدي الحج على صفة واحدة ولم يتميز أحد منهما عن الآخر في اجتناب المحظورات، أحدهما رجع قافعا إلى أهله والثاني ذهب إلى المدينة زائرا للمسجد النبوي، لم يكن للثاني فضل على الأول فيما يتعلق بالنسك، في عليه، فلو حج الإنسان ولم يذهب إلى المدينة ورجع إلى أهله فحجه لم ينقص شيئا باعتبار عدم زيارة المسجد النبوي. ما يتوهمه بعض العامة من كون زيارة المسجد النبوي مع الحج أمرا واجبا أو أمرا مستحبا له علاقة بالحج لا أصل لهذا. العجب أن بعض العامة فضل زيارة المسجد النبوي ثم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الحج، وهذا من جهلهم الفاضح ومن تلاعب الشيطان بعقولهم. إن الحج إلى بيت الله فريضة من أركان الإسلام، وهو محل إجماع بين العلماء. أما زيارة المسجد النبوي ثم زيارة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها ليست بفريضة. حب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس متوقفا على زيارة قبره. حب النبي صلى الله عليه وسلم يشهد له اتباعه. من كان للرسول أتبع فهو له أحب، لأن الحبيب يحمله محبته لحبيبه على التأسي به والاقتداء به. وكلما كان الإنسان أشد تأسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبعد من البدع كان ذلك دليلا على أنه أحب إلى كان ذلك دليلا على أن حبه للرسول صلى الله عليه وسلم أشد من حب من يبتدع في دين الله ما ليس منه.

0: بقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، بقول الله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. عليهم بالإخلاص لله تعالى في عباداتهم، وعليهم بالاتباع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد أنزل الله تبارك وتعالى آية في القرآن هي الميزان القسط لمعرفة حب الله تعالى، فقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله اتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه الآية تسمى عند السلف آية المحنة، هي آية الامتحان، إن الله امتحن الذين يدعون أنهم يحبون الله هذا الميزان، كانوا يحبون الله حقا يتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم حقا. كلما نقص اتباع الإنسان لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك دليلا على ضعف محبته لله، ضعف تعظيمه لله، وعلى ضعف محبته لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك يجب أن يلاحظ الإنسان هذا الذي ذكرناه من الإخلاص لله تعالى والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
1: اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، ونسأل الله عز وجل أن يثيب الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين على ما قدم لنا في هذه الحلقات من برنامج سؤال على الهاتف، وأن يتقبل من الحجيج حجهم، وأن يجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء شيخ محمد.
2: أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك، شكرا لكم أنتم. إلى الملتقى إن شاء الله. في الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

0: كتبه وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ قال: وما هو؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. رواه أحمد والطبراني، إلا أنه قال: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ وإسناده صحيح إن شاء الله. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به مر على إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال: من معك يا جبرائيل؟ قال: هذا محمد. فقال له إبراهيم عليه الصلاة والسلام: يا محمد، مر أمتك فليكثروا من غراس الجنة، فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة. قال: وما غراس الجنة؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. رواه أحمد بإسناد حسن، وابن أبي الدنيا وابن حبان في صحيحه. ورواه ابن أبي الدنيا في الذكر والطبراني من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من غراس الجنة، فإنه عذب ماؤها طيب ترابها، فأكثروا من غراسها. قالوا: يا رسول الله، وما غراسها؟ قال: ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت أمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا أبا ذر، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. رواه ابن ماجه وابن أبي الدنيا وابن حبان في صحيحه. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

يسوون لي هم يلا نعلى ابوك لا حتى امك يلا خذها روح يلا هذه شغله على الفيس.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بكم نرتقي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

0: كنا وإياكم في بث مباشر مع إذاعة القرآن الكريم من السعودية لنقل برنامج نور على الدرب. والآن نعود وإياكم لمتابعة فقراتنا عبر أثير إذاعتكم إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.
1: هذه إذاعة ذكركم إذاعة القرآن الكريم.
2: كسب الحلال.
3: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
2: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
3: فلا إفراط ولا تفريط
2: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال،
3: الكسب الحلال.
2: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
3: الكسب الحلال
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبراه.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. والحديث في السلسلة الصحيحة عند الألباني رحمه الله. والمراد من الحديث أن يعامل المسلم زوجته وأولاده وكل من يعيش تحت كنفه بطلاقة الوجه وكف الأذى والإحسان إليهم والصبر على أذاهم. والخيرية للأهل ليست بالأثاث الفاخر والمنزل الكبير والسيارة الفاخرة وكثرة الإنفاق، لا، إنما أن تؤدي ما أمر الله به وأن تجتنب ما نهى عنه. فإن أزعجك شيء من زوجتك فغيبه عن لسانك وأفعالك، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ولا تجعل الشيء الناقص فيها هو ديدنك وبين عينيك وعلى لسانك، فلن تسعد معها. وإن أزعجك شيء من الأولاد فلا تتعامل بالغلظة والعنف، وعليك بالرفق، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. وبه أيضا يعم الخير في البيت. فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. وإنما ينال المؤمن هذه الخيرية لأنها من حسن الخلق، والناس درجات فيه، وأحسنهم خلقا رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه ربنا: وإنك لعلى خلق عظيم. وأحسن ما قيل في تعريف حسن الخلق ما رواه الترمذي عن عبد الله بن المبارك رحمه الله قال: هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. قال ابن القيم رحمه الله: الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: غذاؤك سلة غذائية فيها صحتك.

0: غذاؤك.
1: أخبرني ما تأكل وأخبرك من أنت.
0: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
1: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
0: مع الأستاذة جمانة جلال.
2: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله ظهيرتكم وأوقاتكم بكل خير، وحياكم الله معنا في لقاء متجدد وبرنامج غذاؤك. هذا البرنامج وهذه السلة الغذائية الأسبوعية
2: إذاعة القرآن الكريم. ننتقل وإياكم إلى جامع الريان بمدينة سيئون لنقل خطبتي الجمعة، فإلى هناك.
4: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكل محدثة بدعة وكل محدثة ضلالة. أيها المؤمنون، جاء عند الترمذي والحاكم بسند حسن من حديث أنس أن رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: تأملوا حاله بين أصحابه وهو يخبرهم بهذا الخبر، وهو يحدثهم بهذا الحديث، وهو يقول لهم: الجنة تشتاق إلى ثلاثة. الجنة تشتاق إلى ثلاثة، مع أنه قد جرت العادة أن ذكر صلى الله عليه وسلم أهل الجنة، ذكر أوصافا من فعلها نالها، إلا أنه هذه المرة ذكر أسماء. ماذا لو كان اسمك مع هذه الأسماء؟ كم سيكون فرحك؟ الجنة تشتاق إلى ثلاثة. نحن الذين نشتاق إلى الجنة يا رسول الله، نشتاق إلى حورها، نشتاق إلى دورها، نشتاق إلى أشجارها، إلى أنهارها، إلى ثمارها، لكن هذه المرة الجنة هي التي تشتاق إلى ثلاثة. أخذ الشوق الجنة حتى أعلنت اشتياقها لثلاثة أشخاص. يا ترى من هم؟ يقول صلى الله عليه وسلم: الجنة تشتاق إلى ثلاثة، علي وعمار وسلمان. لا إله إلا الله. إذا صارت الجنة هي في اشتياق لهؤلاء الثلاثة، الجنة تشتاق إلى ثلاثة، تشتاق إلى ثلاثة: علي وعمار وسلمان رضي الله عن هؤلاء الثلاثة. وبدأت البحث، لماذا اشتاقت لهم الجنة؟ أي شيء يا شباب الإسلام، يا رجال الأمة، الذي جعل الجنة تشتاق لهؤلاء؟ نظرت في فضائلهم، في أخبارهم، في قصصهم، هاكم على عجل، ما تحصل من جواب، والله أعلم بالسداد والصواب. أما الأول فسلمان فارس رضي الله تعالى عنه، بل سلمان الإسلام، سلمان منا آل البيت كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قصة مؤلمة إذا حدثتك عن قصة سلمان. سلمان قصة ألم مزجت بالبحث عن الحقيقة. سنوات طالت من حياته، عشرات العشرات من السنين، وهو يبحث عن الحقيقة. كيف لا تشتاق له الجنة؟ كم من شاب منا ورجل فينا ما زال يبحث عن الحق إلى يومه هذا. كيف لا تشتاق لك الجنة يا سلمان؟ وقصتك هذه القصة الرائعة لرجل وصف بأنه الباحث عن الحقيقة. كان عند أبيه، وكان أبوه دهقان فارس، القائم على نارها لا تخبو، وكانوا يعبدون النار، وكانت وظيفة سلمان ألا يترك النار تخبو في ليل ولا نهار حتى يأتي من يعبدها بمناسك عبادة النيران. لكن قلب سلمان يبحث عن الحقيقة. ولو كانت له هذه المكانة ولأبيه تلك الرئاسة الدينية، ولو كان من عائلة استقراطية عرفت بها

قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فنظر لعبادتهم فعلم بالحق الذي في قلبه أن عبادتهم خير من عبادته، فصرح لأبيه فسجنه وقيده ومنعه الخروج، لأن قلب سلمان قلب لا يبالي فداء للحق لو بذل ما بذل. انتظرهم حتى رجعوا للشام فرجع إليهم، سأل عن أعلم علماء النصارى، دل على قسيس كبير يعبد الله، فذهب ولازمه وعبد الله معه حتى حضرت القسيس الوفاة. قال: قد علمت من شأني ما علمت، ما زلت أبحث عن الحقيقة، دلني على رجل في سمت عبادتك وتدينك أعبد الله معه. قال: ليس هناك أحد على ما أنا عليه إلا رجل. فدله لبلد بعيدة، فذهب له سلمان ولازمه وعبد الله معه حتى حضرته الوفاة. قال: دلني كما دلني صاحبك. فدله على رجل في بلدة بعيدة فدفن سلمان الثاني، وذهب للثالث فدفن الثالث، وذهب للرابع. من الشام إلى العراق، من الموصل إلى نصيبين، إلى عمورية، وهو يبحث عن الحقيقة، حتى قال لصاحب عمورية: قد حضرتك الوفاة كما حضرت أصحابك، فدلني على رجل أعبد الله معه يبحث عن الحقيقة، يبحث عن النور. قال: لم يبقى أحد على ما أنا عليه وأصحابي، إذن أين يذهب؟ دلني أين أذهب؟ قال: لكن قد أضلك زمان نبي، وإن مهاجره أرض بين حرتين فيها نخل، وسأدلك على علاماته: يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وبين كتفيه خاتم النبوة بأبي وأمي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأرضه أرض العرب. فانتظر حتى جاء وفد من العرب إلى الشام، فقال: تحملوني إلى بلادكم وأعطيكم كل ثروتي. أعطاهم غنيماته، أعطاهم ماله لكي يصل للحقيقة، أخذوها منه ذهبوا به. فلما ابتعدوا عن الشام قيدوه وباعوه عبدا لرجل يهودي من أهل خيبر، فكان يذله ويؤذيه: يا سلمان، من فارسية إلى نصرانية إلى يهودية، لكن كان يبحث عن الحقيقة، كيف لا تشتاق له الجنة؟ حتى جاء رجل من يهود المدينة فاشترى سلمان من اليهودي في خيبر، قال: فلما أقبلت المدينة أرض بين حرتين فيها نخل، عرفت أن هذه هي مهاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمكث فيها عند اليهود حتى قدم النبي عليه الصلاة والسلام، ذهب بنفسه ليبحث عن الحقيقة. قال: جمعت طعاما، ثم قلت له: كل فإنه صدقة. قال: فقربه لأصحابه وقال: كلوا، ولم يأكل. قلت: هذه الأولى. فذهبت وجمعت طعاما، ثم أتيت وقلت له: كل فإنه هدية. قال: فجمع أصحابه وأكل معهم. فقلت: هذه الثانية. ثم قمت خلف ظهره وأنا أنظر، أبحث عن شيء أعرف به الحق. فلما رآني من خلفه عرف أبحث عن ماذا، فألقى صلى الله عليه وسلم رداءه عن ظهره، فرأيت خاتم النبوة في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فعانقته من ظهره وأخذت أبكي.

0: قال تعالى: يا سلمان ما الخبر؟ فحدثته بخبر عشرات السنين وأنا أبحث عن الحقيقة من فارس إلى الشام إلى العراق إلى خيبر إلى المدينة، من الفارسية يا رسول الله إلى النصرانية إلى اليهودية، حتى هداني الله إليك يا رسول الحنفية. قال كاتب: يا سلمان، فما أعتقه اليهود حتى جمع له المسلمون مالا كثيرا. أيها الإخوة، هذا الأول الذي اشتاقت له الجنة رسولنا صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، وربنا ينزل سورة الجمعة وفيها يقول ربنا: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. قالوا: من هم يا رسول الله؟ من هم يا رسول الله؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى سلمان، نظر إلى سلمان وقال عليه الصلاة والسلام: اسمعوا يا شباب الأمة، قال: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء. متفق عليه. لو يكون الحق عند النجوم لناله الباحث عن الحقيقة. سلمان رضي الله تعالى عنك يا سلمان الإسلام، بحث عن الحق حتى عرف الحق. فهلا بحثت عن الحقيقة؟ هلا بحثت عن النور؟ هلا بحثت عن الجنة؟ أما الجنة أعلم أنك تشتاق لها، وأما هي فتشتاق إلى ثلاثة: علي وعمار وسلمان. اشتاقت لهم تربة الجنة الزعفران، اشتاقت لهم دور الجنة لبنات الذهب والفضة، اشتاقت لهم أنهار الجنة أنهار اللبن والعسل، اشتاقت لهم نساء الجنة. الجنة كلها تشتاق إلى ثلاثة. أخي المبارك، فأين أنت من عمل هؤلاء؟ اعمل لدار البقاء رضوان وخازنها: الجار أحمد والرحمن بانيها، أرض لها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، أنهارها لبن محض ومن عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها. من يشتري الدار بالفردوس يعمرها بركعتين في ظلمة الليل يخفيها، أو سد جوعة مسكين بشبعته في يوم مسخبة عم الغلا فيها. النفس تطمع في الدنيا وقد علمت أن السلامة منها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فمن بناها بخير طاب مسكنه، ومن بناها بشر خاب بانيها. أما هي فتشتاق إلى ثلاثة. ثانيهم قصة مؤلمة، قصة مؤلمة، قصة هذا العمار. دعا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الحق، عرف الحق واتبع الحق، لكن ما الذي جرى له يا عباد الله؟ إذا كان سلمان قد عرف الحق، فإن عمار قدم صورة رائعة في الثبات على الحق بعد معرفته. عائلة مكونة من ثلاثة: أب وأم وولد اسمه عمار، أما أمه فسمية، وأما أبوه فياسر، وأما عائلتهم فمستضعفة في مكة ليس عندهم ما يحميهم. لكن أعلنوا من الإسلام بعدما عرفوا الحق واتبعوا رسول الحق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فنالهم من مواليهم بنو مخزوم شر ما يكون من العذاب والنكال. بلال الذي كان يعذبه رأس الكفر أمية بن خلف، لكن تدري من الذي كان يعذب آل ياسر؟ كل صحابي سابق الإسلام عذبه أحد صناديد الكفر، لكن من الصنديد الذي كان يعذب آل ياسر؟ إنه أبو جهل، عليه من الله ما يستحق فرعون هذه الأمة. كان يعذب هذه العائلة، عذبهم تحت العذاب، أب وأم وابن اسمه عمار، ثم زاد النكال، يصفرهم في الشمس، يحميهم على الجمر، يضع الحديد المحمى على صدورهم العالية، وكانت المقاومة شديدة، وكان هذا الكافر أبو جهل يغضب للاته وعزاه، وأبى الله إلا أن يذل من عصاه حتى طاش صبره من شدة ثباتهم على الإيمان، وقرر اغتيال الأول. كانت أول شهيدة في الإسلام، أخذ حربته وطعنها في مصدر عفتها حتى طفأت دماؤها في حربته الآثمة وهي تستر فرجها. ماتت أمك يا عمار، ماتت أمك يا عمار تحت نظر عينيك. ويقدم الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه الصديق وهو يقول: صبرا صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. ذهب واحد من آل ياسر وبقي اثنان، واشتد العذاب واشتد النكال، بقي الأب ياسر والابن الصغير عمار، حتى طفح الكيل بفرعون الأمة، فقتل الأب ياسر. مات أبوك يا عمار، مات أبوك يا عمار. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يأتيهم ويقول: اللهم اغفر لآل ياسر وقد فعلت، اللهم اغفر لآل ياسر. ذهب الأب وذهبت الأم، أول شهيد وأول شهيدة في هذا الدين كان أبو وأم هذا الولد الصغير عمار. كيف لا تشتاق له الجنة؟ بقي الولد الصغير لكن الكفر لا يعرف طفولة، كما إنه لا يعرف أمومة ولا أبوة، لا يعرف رحمة. ما زالوا يعذبونه ويعذبونه حتى نالوا منه ما نالوا، فجاء يبكي عند رسولنا فقال صلى الله عليه وسلم: ما الخبر؟ قال: ما زالوا بي حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير يا رسول الله. نحن أمة شهيدة، أمة فداء، أمة ثبات. أبي مات شهيدا وأمي ماتت شهيدة، لكن أنا ما زالوا يعذبوني، ومع طفولتي الصغيرة ذكرت آلهتهم بخير يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك يا عمار؟ قلت: يا رسول الله مطمئن بالإيمان. قالوا: فإن عادوا فعد. ما ترك الله هذا الموقف يسير دون أن يخلده في القرآن، دون أن نحفظ آيته في القرآن، دون أن نكرر موضع ذكر عمار في القرآن. فلما ذكر الله عمار: يا شباب الأمة، يا رجال الأمة، بماذا وصف عمار في القرآن؟ اسمه مطمئن بالإيمان. إذا مررتم على هذه الآية فهذا عمار: أنزل الله من كفر بالله من بعد إيمانه. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ذاك عمار، ولكن من شرح بالكفر صدرا ذاك عبد الله بن أبي السرح. عمار ثبات على الإيمان، ثبات على الإيمان، ما تركها له صلى الله عليه وسلم، حتى شهد له بها ورسولنا بين أصحابه. ويقبل عمار وإذا بالشهادة النبوية تنال هذا الرجل بشهادة عظيمة إيمانية. يقول صلى الله عليه وسلم: عمار عمار عمار ملئ إيمانا إلى مشاشة، ملئ إيمانا إلى مشاشة، أي من قدمه إلى قرنه. رواه النسائي وابن ماجه. أما سلمان فبحث عن الحق، ولو كان الإيمان عند الثريا لبلغه سلمان. وأما عمار فثبت على الحق حتى أنه ملئ إلى مشاشه إيمان، وقال ربي وقلبه مطمئن بالإيمان. إن الخطوة الأولى أن تبحث عن الحق فتقتدي بسلمان، والخطوة الثانية أن تثبت على الحق فتقتدي بعمار. فأي شيء الخطوة الثالثة؟ إن هذا العصر ليل فأنر أيها المسلم ليل الحائرين وسفين الحق في لجج الهوى، ليس يرى غيرك ربان السفين. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه ثم استغفروه ثم استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على رسوله الذي اصطفى، وعلى آله وأصحابه وخلفائه أهل الوفاء، وعلى من سار على نهجهم فاتبع ثم اقتفى. ما أطيب الحديث عن الجنة وعن حورها ونسائها تكعبت الأثداء وتمايلت الشعور وبيضت الجسود وحسنت المناظر، حتى أننا اشتقنا للجنة وحورها، لكنها اشتاقت إلى ثلاثة. الجنة تشتاق إلى ثلاثة: علي وعمار وسلمان. أما ثالثهم فهو أفضلهم، أبو الحسنين رضي الله تعالى عنه، علي بن أبي طالب، هذا الشاب الذي عرف الحق وثبت على الحق ثم نصر الحق فكان من خيرة الناصرين. نصر الحق من بدايته يوم أن نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم ومئة سيف تريد أن تلتهم جسد النائم، والذي فدى النبي صلى الله عليه وسلم بجسده هو هذا الشاب علي بن أبي طالب. بالله عليك كيف نمت يا أبا الحسن في ليلة صبيحتها مئة سيف تريد أن تأخذ من دمك؟ لكنه شجاعة قلب في قوة يقين. بدأنا أول معركة في بدر، ومن أوائل من خرج للبراز والقتال كان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. كيف تقدمت لساحة النزال في أول معركة بين الحق والباطل؟ لكنه شجاع القلب قوي اليقين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. صعبت علينا خيبر، عجز الصحابة عن فتحها، فأعطى الراية صلى الله عليه وسلم لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، لأنه من نصر الدين. فتقدم إلى خيبر وبارز أعظم مقاتل فيها حتى صرعه بسيفه ذو الفقار وفتحت لنا خيبر. مات الرسول صلى الله عليه وسلم، فخرجت الخوارج وتشيعت الروافض، فوقف عليهم علي بسيفه وقال: والله لأقاتلن على تأويله كما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم على تنزيله، حتى ردها قوية إيمانية سنية على هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا علي شباب الإسلام، قصص ملؤها البطولات وعنوانها التضحيات وشجاعة قلب لا تخشى من شيء من الملمات. عرف الحق وثبت على الحق ونصر الحق حتى سالت دماؤه الطيبة المباركة شهيدا وهو خارج إلى صلاة الفجر. كيف لا تشتاق له الجنة؟ أما سلمان فبحث عن الحق، ولو كان الإيمان عند الثريا لبلغه سلمان. وأما عمار فثبت على الحق حتى أصبح قلبه مطمئن بالإيمان. وأما علي فنصر الحق حتى خلد في صفحات الخالدين، في صفحات المؤمنين الذين يفخر بهم أهل الإيمان. وأنت أخي المبارك، وأنت أيها الأخ الفاضل، أي شيء حالك في هذه الدنيا؟ هل تشتاق لك الجنة أو هل تشتاق أنت إليها؟ الله الله، في أن نصدق الله سبحانه وتعالى، كم من أناس رحلوا من هذه الدنيا لكن بعدما قدموا تضحيات وكتبوا شهادات ابتلوا وصبروا وثبتوا وما بدلوا وما غيروا، صدعوا وقالوا وجاهدوا ونصروا حتى لقوا هؤلاء الخالدين في جنان رب العالمين. فمن منا الذي سيلقى في الجنة علي وعمار وسلمان فيخبرهم عن بطولاته التي اقتدى بهم فيها وتأسى بهم فيها؟ لكن للأسف إني تذكرت والذكرى مؤرقة، مجدا تليدا بأيدينا أضعناه، أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه، استرشد الغرب بالماضي فأرشده ونحن لنا ماض نسيناه. الله يعلم ما قلبت سيرتهم يوما وأخطأ دمع العين مجراه. يا رب فابعث لنا من مثلهم نفرا نعيد مجدا أضعناه. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، إنا نسألك أن تحيي قلوبنا بالإيمان. اللهم عرفنا حقائق الإيمان وثبتنا على دعائم الإيمان واجعلنا من أهل نصرة هذا الدين يا رحمن. اللهم إنا نسألك لكل من سبقنا في الخير ثباتا وعلما ونصرة أن تجمعنا بهم في جنات النعيم. اللهم إنا نسألك أن تحفظ شبابنا وبناتنا، اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلادنا وأمننا، اللهم احفظهم بهذا الدين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن تحفظ لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن تسددنا في أخرانا التي إليها معادنا. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا البلد خاصة وبلاد المسلمين عامة بلد أمن وإيمان وسلامة وإسلام وتوفيق لما تحب وترضى. اللهم يا رب العالمين، إنا نسألك أن تدفع عنا الغلاء والوباء اللهم أرخص أسعارنا وأغزر أمطارنا وبارك لنا في ثرواتنا، اللهم احفظنا في أمننا، اللهم احفظنا في ديننا، اللهم من أرادنا وديننا بسوء اللهم فاجعل كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك نصرا قريبا عاجلا لإخواننا الذين استنصروك في فلسطين، اللهم إنهم استنصروك وأنت خير نصير، اللهم إنهم استنصروك وأنت خير نصير، اللهم جازهم على ثباتهم خيرا وعلى صبرهم خيرا وعلى نصرتهم للدين خيرا، واجمعنا بهم في جناتك جنات الخلود، وقوموا لصلاتكم مرحومين.
1: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى،
3: سلوى القلوب
2: بإيمانك قدرا.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
4: سلوى القلوب.
5: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من القراءات العشر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: إنما إلهكم الله

0: أشد وأبق.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
2: ستلوح بيارق أفراح،
3: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
4: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى
4: القلوب.
3: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
4: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
5: سلوى القلوب.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أيها الكرام، وحديث متصل عن سلوى القلوب. أيها الفضلاء، ليس القلب حجرا كي لا ينكسر، وليس حديدا كي لا يتألم. إنه قلب بشري ضعيف، يتمزق مع كل خيبة، وينحني مع كل فقد، ويتعب من طول الحمل وكثرة الأنات الصامتة. نمضي في هذه الحياة ونحمل في صدورنا أحزانا لا ترى النور، نخفيها خلف مظاهر القوة، ونغلفها بالضحك، ونقنع أنفسنا أننا بخير، ونحن في الحقيقة نبحث عن لحظة سلوى، عن شيء يربت على القلب ويقول لنا في لطف: لست وحيدا. وهنا يأتي القرآن كنور ينساب إلى مواضع الألم، وكرحمة تنزل السكينة على قلب أثقلته الدنيا حتى كاد يسقط تعبا. القرآن لا يخاطب قلبك وهو في أفضل أحواله فقط، بل ليأتيه وهو متعب ومثقل بالآلام، يأتيه في لحظة الانكسار، يحتويه بآيات تشبه الماء البارد على قلب ملتهب. مع القرآن تتغير لغة القلب، فبعد أن كان يتحدث بلغة الخوف يتعلم لغة الثقة. مع القرآن يصغر الحزن، لا لأنه لم يعد موجودا، بل لأن القلب أصبح أكبر من أن يغرق فيه. فإذا أثقلتك الدنيا وضاقت بك الأسباب وتعب القلب من كثرة ما احتمل، فلا تبحث طويلا عن سلوى بعيدة، فالسلوى قريبة منك. افتح القرآن، افتحه وأنت تعلم أن كل آية فيه تعرف طريقها إلى قلبك.
2: ستلوح بيارق أفراح،
3: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
4: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى
4: القلوب.
3: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
4: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
5: سلوى القلوب.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر، في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه في رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي في العشر الأواخر، في تسع يمضين أو في سبع يبقين، يعني ليلة القدر. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها قالت: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. رواه البخاري. وعن عمر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: فأوف بنذرك. رواه البخاري. وعن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنما هي صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
6: الكسب الحلال.
7: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
8: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
7: فلا إفراط ولا تفريط
8: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال،
7: الكسب الحلال.
8: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
7: الكسب الحلال
8: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام مستمعينا أينما كنتم. الحمد لله الذي أحل البيع وحرم الربا وجعل المال قياما للناس وأمرهم بإنفاقه في وجوه الخير. أيها الأحبة المستمعون، نحييكم ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكسب الحلال، وموضوع حلقتنا لهذا اليوم هو حول الصيرفة الإسلامية باعتبارها بديلا أخلاقيا ومشروعا عن النظام الصيرفي أو المصرفي التقليدي، حيث نسعى لفهم مبادئها وأدواتها ودورها في التنمية الاقتصادية والتحديات التي تواجهها. هذه أجمل التحايا أحبتنا الكرام من فريق عمل هذه الحلقة، من الإعداد الزميل عبد الشكور السلمي، ومن التقديم محدثكم عالي ابن محمد القرني، ومن الإخراج والهندسة الإذاعية الزميل ساري جبرة.
8: الكسب الحلال،
7: الكسب الحلال.
9: نجدد الترحيب بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الكسب الحلال، ويسعدنا في هذه اللحظات أن نرحب بضيفنا، ضيف هذه الحلقة، سعادة الدكتور غالب اليماني، الأستاذ المساعد في قسم المالية والمصارف والتمويل بجامعة أم القرى، وعضو في عدد من اللجان الأكاديمية بالكلية، وهو الحاصل على الدكتوراه في التمويل الإسلامي من الجامعة الوطنية الماليزية، والماجستير في المالية والبنوك من جامعة بنجور من المملكة المتحدة، وله إسهامات بحثية في جانب بكالوريوس في الاقتصاد من جامعة أم القرى، وفي مجالات التمويل الإسلامي والشمول الإسلامي والحوكمة، ونشرت له في مجلات دولية مرموقة، كما ساهم في مؤلفات علمية دولية وشارك في تدريب وتأهيل الكوادر المالية، بالإضافة إلى خبرة عملية في مجالات الإدارة وخدمات ضيوف الرحمن. نرحب بك ضيفنا العزيز، وأهلا وسهلا بك معنا في هذه الحلقة.
10: أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة،
9: حياكم الله وبياكم. يعني دكتور، احنا اليوم موضوعنا عن الصيرفة الإسلامية، ويعني هذا من المواضيع التي لكم فيها يعني دور كبير وخبرة كبيرة في هذا المجال، ومن هذا المنطلق يعني نحن اليوم سوف نتعرف معك على ماهية الصيرفة الإسلامية كاستهلالية وكبداية لحلقتنا. دعني أسألك دكتور في البداية عن تعريف الصيرفة الإسلامية في الفكر الاقتصادي.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. المصرفية الإسلامية هي نظام مصرفي يقوم على تقديم الخدمات المالية وفق الشريعة الإسلامية، بحيث تستبعد المعاملات المحرمة مثل الربا اللي هو سعر الفائدة، والغرر اللي هو الجهالة، والميسر اللي هو المقامرة، وهي تهدف إلى ربط النشاط المالي بالاقتصاد الحقيقي من خلال الاستثمار في المشاريع المشروعة.
9: جميل، إذن هذا هو التعريف المبسط للمقصود من الصيرفة الإسلامية في الفكر الاقتصادي.
10: صحيح.
9: طيب دكتور، لو حبينا كمان برضو نبغى نتعرف عليها بشكل أكبر، ولكن من ناحية الفوارق، فخليني أسألك عن الفرق بين الصيرفة الإسلامية والصيرفة التقليدية من حيث الأهداف وكذلك الوسائل.
10: أول شيء، الصيرفة بدأت، يعني هي كلمة صيرفة بدأت من ناحية صرف عملة أو مصرف عملة، وبدأوا كانوا الصاغة والصيارفة، كانوا زمان تقريبا في عام 1406 أو ما قبل، كان التجار العرب والمسلمين يتاجروا مع أوروبا حتى في فترة الدول الإسلامية السابقة، ولكن كان يتم صرف الدينار العربي بالبيزنطية أو بما يعادلها من العملات الموجودة في ذلك الوقت. ومن ثم بدأ موضوع عملية صرف العملة. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث في موضوع الأصناف، التمر بالتمر والذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والقمح بالقمح والملح بالملح إلى آخر الأصناف. ومن ثم قال يدا بيد سواء بسواء، فإن اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. هنا نيجي في موضوع الصرف، هنا تصرف الذهب بالفضة والعكس صحيح، هذا اللي كان يحصل. ومن ثم بدأ هنا موضوع الصيرفة، بعدين بدأ الصاغة والصيارفة يقوموا بعمليات حفظ النقود والأمور التاريخية هذه. فالآن هذه المؤسسات المالية اللي هي المصارف هدفها يعني رئيسي تنمية المجتمعات وتمويل الناس، بحيث إنه في ناس عندهم فرص استثمارية ولكن ما عندهم رأس مال، وفي ناس عندهم رأس مال ولكن ما عندهم فرصة استثمارية. فهن بنوك وجدت لسد الفجوة، والآن التقدم الاقتصادي قائم على البنوك في كل الدول. فالبنوك هي ركيزة أساسية، ولكن المبدأ اللي بتشتغل به في المصرفية الإسلامية أو المصرفية التقليدية تعتمد بشكل رئيسي على سعر الفائدة كوسيلة للربح، بينما البنوك الإسلامية تعتمد على صيغ تمويلية قائمة على المشاركة في الربح والخسارة أو البيع المشروع. الهدف أيضا يختلف في البنوك الإسلامية، لا تقتصر على تحقيق الربح فقط، بل تسعى كذلك تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. هذا هو الفرق.
9: جميل. طيب هناك دكتور مبادئ، دائما يكون هناك في مبادئ شرعية ترتكز عليها الصيرفة الإسلامية مثل تحريم الربا والغرر، بودنا دكتور أن تحدثنا أكثر عن هذه المبادئ الشرعية.
10: طبعا المبادئ الأساسية في الصيرفة الإسلامية تنافي ما هو موجود في الصيرفة التقليدية. ففعلا في الصيرفية التقليدية موجود هناك ما يسمى سعر الفائدة، واللي هو الربا الميسر اللي نص عليه القرآن الكريم، وآخر ما أنزل من القرآن وفي حجة الوداع تحريم الربا أو الربا النسيئة. الآن كل البنوك التقليدية قائمة على الربا النسيئة أو سعر الفائدة، إما أن تقضي وإما أن تربي. والنظام الإسلامي قائم على مبدأ إذا قرض فهو قرض حسن، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.

0: الضرر الفاحش ومنع الربا وتحريم الميسر وتحريم الاحتكار، وجوب ارتباط التمويل كمان بسلع وخدمات في الاقتصاد الإسلامي. يعني بمعنى إنه ما يقوم بين طرفين، لكن يكون في طرف ثالث منتج في العملية.
1: أها جميل. طيب دكتور، الآن يعني بحديثك عن الصيرفة الإسلامية، هل نقدر يعني نعتبرها نظام مستقل أم تطوير داخل النظام المصرفي العالمي؟
0: هو يمكن النظر إليها كنظام مستقل، يمكن، ولكن من حيث هذا من حيث المرجعية الشرعية، عشان كده وجد ما يسمى الهيئات الشرعية والحوكمة الشرعية لضبط العملية. طيب، ولكنها في الوقت نفسه تعمل داخل المنظومة المصرفية العالمية وتخضع لمعايير البنوك المركزية الدولية، فهذا هو السبب. يعني فهي في معاملات إسلامية مستقلة، ولكن في نظام العام مرتبطة به.
1: هل ممكن تستقل يا دكتور؟
0: ما أعتقد في الوقت الراهن، ما أعتقد، من الصعوبة من مكان، لأنه ارتباط الدولة عندها ما يسمى البنك المركزي السعودي، وطول كل الدول فيها ما يسمى بالبنك المركزي، وهذا ارتباطه بالنظام العالمي، وهو بنك البنوك أو مصرف المصارف في الدولة، فما يجري في العالم يطبق أيضا في حسب القوانين والأنظمة في السعودية، يطبق بشكل آخر. ولكن لهم معاملاتهم الخاصة، حتى كثير من البنوك فتحوا نوافذ، يعني في بريطانيا وكثير من دول الغرب فتحوا نوافذ إسلامية وهيئات شرعية لموضوع التمويل الإسلامي.
1: أنا هذه النقطة برضو كنت بسألك عنها دكتور، اللي هي مسألة ما مدى تأثر العالم أو النظام العالمي بموضوع الصيرفة الإسلامية؟ هل
0: على
1: لها تأثير واضح؟
0: نعم، في إقبال عالمي حتى في الدول الغير مسلمة أو الأنظمة الغير مسلمة في الدول الغربية، إقبال كبير. بالعكس، هو في فائدة إنه عندك نظام الرأسمالي أو النظام المصرفي العادي التقليدي، إنه يقوم على إقراض بين شخص وشخص. طيب، مستفيد والبنك والعميل هو الشخص الفرد طالب التمويل، ولكن في العملية الإسلامية هناك طرف ثالث يخدم النشاط الاقتصادي، بمعنى أنه يتم عملية بيع، ففي شخص باع سلعة، وفي شخص مول السلعة، وفي شخص استفاد من هذا التمويل، ففي عملية مشتركة، مما يؤدي إلى نشاط اقتصادي حقيقي.
1: أها
0: هذا
1: جميل
0: هو.
1: جميل دكتور، احنا برضو ودنا نتكلم عن أدوات ومنتجات الصيرفة الإسلامية، وكذلك يعني أبرز الصيغ التمويلية في الصيرفة الإسلامية، ولكن إن سمحت لي دكتور بفاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى لنكمل حديثنا عن الصيرفة الإسلامية. إذن مستمعينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى، فابقوا معنا.
2: الكسب الحلال، برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال.
1: أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام مجددا، ولا نزال متواصلين معكم في برنامجكم الكسب الحلال، وموضوع حلقتنا لهذا اليوم هو عن الصيرفة الإسلامية. تحدثنا قبل الفاصل عن ماهية الصيرفة الإسلامية، تعريفها والفرق كذلك بينها وبين الصيرفة التقليدية وأبرز المبادئ الشرعية التي ترتكز عليها، وكذلك تحدثنا عن اعتبارها نظاما مستقلا أم أنه تطوير داخل النظام المصرفي العالمي. ننتقل الآن بكم أحبتنا الكرام ومستمعينا إلى محورنا الثاني بعنوان أدوات ومنتجات الصيرفة الإسلامية. دكتور، دعني أتوجه إليك بالسؤال في هذا المحور عن أبرز الصيغ التمويلية مثل المرابحة والمضاربة والمشاركة.
0: أبرز الصيغ التمويلية في الصيرفة الإسلامية المرابحة. بأبسط صورة، المرابحة هو بيع بربح معلوم، يعني بمعنى أنك تقول للبنك أنا أحتاج سيارة، فمولني بسيارة، فهو يقوم يروح يشتري السيارة ويبيعها ويشتريها بالكاش، ومن ثم يبيعها لك بالتقسيط. هذا هو أسلوب المرابحة، يعني بأبسط صورة. في الصيغة الثانية من التمويل في المصرفية الإسلامية المشاركة، بمعنى أنه أنا يكون عندي رأس مال كعميل أو كطالب للتمويل، ولكن أحتاج تمويل إضافي عشان أقوم بعملية اقتصادية معينة، لكن البنك يدخل معي بشريك برأس المال، ففرضا

0: 100,000 من غالب و100,000 من البنك، والبنك يخش معك هنا بالشراكة وليس كممول مقرض لكنه كشريك. أما الصيغة الثالثة فهي المضاربة، يعني المضاربة بمعنى أن أنا أمتلك الفكرة التمويلية، فكرة المشروع، ولكن لا أمتلك التمويل اللازم، فيدخل معي برأس مال المصرف الإسلامي، فيدخل معي برأس المال، ومن ثم أنا أقوم بالعملية، وهو الآن هنا شريك وليس،
1: أها،
0: فهنا
1: يعني كذلك أيضا يعتبر
0: شراكة. ولكن
1: شراكة.
0: المضاربة فرق بينها وبين المشاركة، إنه أنا المضارب هو شريك بالمجهود، والبنك شريك برأس المال،
1: هذا في المضاربة.
0: هذا في المضاربة.
1: أيوة،
0: نعم،
1: في المشاركة الكل لديه رأس مال.
0: الكل له رأس مال. نعم، الإيجارة هذا العقد الرابع، الإيجارة وهو عقد تأجيري منتهي بالتمليك، بمعنى أن المصرف فرضا مثال السيارات يشتري سيارة ومن ثم يؤجرها لطالب التمويل لفترة من العقد، من ثم ينقلها الوعد بالتمليك للعميل، فهذه صيغة أخرى من صيغ التمويل، بحيث أنه يكون المصرف الإسلامي هو المالك للعقار أو للسلعة أو للأصل، ومن ثم يؤجره إلى المستفيد إلى أن تنتهي فترة التأجير، من ثم يوعده بالتمليك بنقل الملكية لطالب التمويل. طبعا هذا النوع قائم الآن بشكل كبير، ومتجهين أغلب المصارف الإسلامية في هذا النوع من أنواع العقود، لأنه في حتى الجهات الشرعية قالوا في تحريم العقدين في عقد، ولكن لقوا في قول المالكية الوعد ملزم قضاء وملزم ديانة، ومن ثم نقل العقار أو الأصل بعقد إيش منفصل.
1: ايوه، جميل.
0: العقد الأخير اللي هو الاستصناع، والصيغة الأخيرة الاستصناع والسلم، هذه العقود موجهة للتمويل الإنتاج الزراعي والصناعي، بمعنى السلم هو عقد كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن شرحته في حلقة سابقة، أن يقوم المزارع ما عنده رأس مال، ومن ثم يأتي التاجر يشتري محصول السنة القادمة بثمن مقبوض في مجلس العقد، بمعنى هو تعريف السلم هو بيع مؤجل بوصف معلوم، ها، بزمن معلوم بثمن مقبوض في مجلس العقد. هذا كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأجازه النبي صلى الله عليه وسلم، والآن في فرص كبيرة إنه المشاريع الزراعية تقوم البنوك بتمويلها عن طريق السلم. الاستصناع بمعنى أنك تتعاقد مع البنك إنه يبني لك وحدة سكنية معينة بمواصفات وشروط معينة، ومن ثم البنك بعد ما يخلص يطلبك فلوس العقار اللي انت ايش سويته، اما بالتقسيط واما بالتأجير في عدة حلول اخرى.
1: جميل. اذا هذه ابرز الصيغة التمويلية اللي هي قلنا المرابحة والمشاركة والمضاربة وايضا السلم
0: والاستصناع والإيجارة.
1: والاستصناع والإيجارة. جميل، هذه اذا ابرز الصيغة التمويلية في الصيرفة الإسلامية. دكتور، يعني هذه الصيغ كيف تطبق في البنوك هذا اليوم؟
0: تطبق عبر تمويل شراء السلع وتمويل المشاريع الاستثمارية وتمويل العقارات وتمويل السيارات ودعم التجار والصانعين، بمعنى كثير يعني الناس اللي بيطلبوا السلع أغلبهم بيروحوا للبنك ويطلبوا ما يسمى بالتورق. التورق هذا أحد الصيغ أخرى لم أذكره، لكن فيه خلاف كثير يعني، ولكن التورق أغلب الناس تروح تشتري من تطلب تمويل، البنوك ترفض انها تعطيها تمويل، تقول لها انا ما عندي قرض ربوي، انا عندي تورق. التورق كثير من الناس كانوا يقوموا به في السابق، بحيث انه يشتري سلعه بسلعه بالتقسيط، ومن ثم يبيعها ويستلم ثمنها كاش ويروح يمول المشروع، ولكن هو ملتزم بالتقسيط مع مين؟
1: مع الشخص اللي اشترى منه السلعه.
0: بالضبط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من البيع العينة. البيع العينة أنك تشتري السلعة من نفس الشخص، ومن ثم هذا الشخص بالتقسيط، ومن ثم هو يشتريها منك بثمن كاش، وانت تروح تمول نفسك، هنا يخش في بيع العينة. يعني اللي كانوا يسووه زمان انه يروح لمعرض يشتري فرضا سيارة، ومن ثم يوقع عقد التقسيط، سعر السيارة 100 ويشتريها 130، ومن ثم ما يحركها ولا يستلمها ولا يقبضها، فيروح نفس البائع يشتريها منه بثمن كاش الآن ب80,000. هنا يخش الربا، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، بيع بيع العينة، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالبنوك بتقوم ببيع التورق، ولكن عن طريق انها يجي فرضا شركة رز، تروح تطلب يقول لك انا عندنا فلان آدمي عنده رز، تروح احنا نمول لك انك تشتريه بالتقسيط من عنده، فيروح يشتروا السلعة. بعد ما يشتروا السلعة بيقول لك انت امتلكت السلعة الآن، سوي لنا وكالة انك نبيع لك السلعة. تكون تسوي وكالة للبنك، يقوم البنك يروح يبيع السلع،
1: يبيع.
0: ومن ثم قيمة السلع ينزلها في محفظتك. من البنوك أو المصارف الإسلامية، مصرف الراجحي عنده محفظة تورق جميلة اللي هي تورق الأسهم، تشتري أسهم بالتقسيط ومن ثم يودعها في محفظتك ويعطيك حق الخيار في البيع، فتبيعها وقت ما شئت ومن ثم فلوسها كلها لك.
1: ايوه
0: أيوة، سواء بعت بربح أو بعت بخسارة هذا شأنك يعني،
1: ايوه
0: بس هو انت شريت من عنده اسهم بالتقسيط.
1: جميل جميل دكتور. طيب دكتور، يعني ايش اللي يميز هذه المنتجات عن القروض التقليدية؟
0: لاحظ احنا كنا نقول في القروض التقليدية العقد ما بين البنك فمستفيد وخسران اللي هو العميل، المصرف يمول ومن ثم ياخذ راس ماله بربح كبير او بربح قليل على حسب سعر الفائدة اللي موجود او معتمد. ولكن الآن بالعقود الجديدة لاحظ أن هناك في طرف ثالث، مما شركة سيارات، إما شركة أثاث، إما شركة غذائية
1: عقار
0: مثل
1: أو
0: الرز أو عقار، ففي 3 أشخاص مرتبطين ببعض أو 3 جهات. فتلاقي شركة السيارات مستفيدة إذا قلنا مثال السيارات، والبنك مستفيد أو المصرف مستفيد
1: والعميل
0: والعميل
1: كذلك
0: مستفيد. نعم،
1: مستفيد.
0: فهي عملية اقتصادية حقيقية. نعم،
1: هذا تقريبا اللي هو أبرز الفرق اللي هو هذا المرابحة دكتور.
0: هذه المرابحة والتورق نفس الكلام، لازم يكون في طرف ثالث إنتاجي حقيقي.
1: أيوة
0: نعم.
1: جميل. طيب دكتور، يعني هذه العقود يعني هل تواجه صعوبات في التطبيق الشرعي والعملي؟
0: نعم تواجه، طبعا تواجه. يعني على سبيل المثال شرعيا القبض في مجلس العقد، يعني إنك يكون هذه السلعة اللي انت اشتريتها فرضا بالتورق عن طريق تمويل التورق، لازم تكون هذه السلعة مقبوضة، ما تقدر تبيعها لنفس اللي باعها لك. يعني انت اشتريتها من شخص ما ينفع تبيعها له نفسه، لازم يكون في طرف ثالث. مسألة التطبيق فيها صعوبة. ثاني شيء، حتى في بنك فيصل الإسلامي في السودان موضوع التورق موجود عليه حرمانية، يعني لأنه في خلل في التطبيق طبعا. والهيئات الشرعية من الصعوبات ان الهيئات الشرعية عشان تجيز منتج لازم يكون في الهيئة الشرعية في حوكمتها او في نظام المجلس حق المراقبة الشرعية، لازم يكون في هناك مختصين محاسبيين واقتصاديين وماليين وشرعيين فهذه صعوبات. وما ينفع يكون العضو في اكثر من مجلس في اكثر من لجنة شرعية عشان لا يصير ازدواجية. طيب، فالمسألة كبيرة، فبعض الأمور ظاهرة حلال ولكن في تطبيقها يدخل الحرام.
1: ايوه
0: نعم، هذه المشكلة.
1: عشان كذا الواحد لابد انه ينتبه في هذه النقاط، لانها
0: نعم،
1: فيها شبهة كبيرة جدا، والحذر فيها واجب. طيب دكتور، يعني دعنا ننتقل الى زاوية اخرى، الا وهي دور الصيرفة الإسلامية في التنمية. كيف تسهم الصيرفة الإسلامية دكتور في دعم المشاريع، خاصة المشاريع الصغيرة والمشاريع المتوسطة؟
0: طبعا من خلال عقود المشاركة والمضاربة التي تعطي فرصة لرواد الأعمال لبدء مشاريعهم بدون الحاجة إلى ضمانات تقليدية كبيرة. طبعا هذا الشيء جيد، ولكن حتى رواد الأعمال سواء في البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية يواجهوا بعض الصعوبات في الحصول على التمويل، الضمانات في حالة السداد. ولكن إذا كان المشروع مشروع شراكة، فإذا المصرف يتشجع في إيش؟ في العملية، إما ربح إما خسارة، الربح والخسارة على الطرفين. أما في البنوك التقليدية فلا، لازم تقدم ضمانات شديدة عشان يتم تمويلك، فبالذات إذا كان رواد أعمال فما عندهم ضمانات يعني في
1: ايوه
0: مشاريعهم،
1: جميل.
0: والبنك يحاول يضمن فلوسه.
1: طيب دكتور، هل لها دور في تحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل؟
0: طبعا، لأنها تبتعد عن استغلال حاجة الناس وتقوم على مبدأ الربح المشروع المتوازن، وتوجه جزء من أرباحها لدعم الأنشطة المجتمعية عبر الزكاة والأوقاف. طبعا البنوك الإسلامية تدفع زكاة، والبنوك الغير إسلامية ضرائب وغيرها يعني. ولكن أغلب البنوك الإسلامية والمصارف الإسلامية تحاول تقوم بأعمال خدمة مجتمعية، منها يعني أنها تخدم المجتمع، ومنها تسويق لدور المصارف الإسلامية في خدمة المجتمع وجلب أكثر مستخدمين لهذه البنوك.
1: جميل. طيب دكتور، يعني كذلك يعني الصيرفة الإسلامية ودورها في التنمية، كيف له أن يعزز الاستقرار المالي خاصة في مواجهة الأزمات؟
0: حقيقة الكل يعاني، سواء المصارف الإسلامية أو المصارف التقليدية كلها تعاني بصورة أخرى إذا حصلت هناك أزمات. بس البنوك الإسلامية والمصارف الإسلامية ترتبط بتمويل بأصول حقيقية، وتقلل المضاربات الوهمية، وتبتعد عن المقامرة بالذات في الدخول في بعض المشاريع اللي هو المضاربة في الأسواق، واستخدام العقود، عقود الغرر منها على سبيل المثال الفورورد والبوتوبشن اللي هي موجودة في أسواق عالمية، فكثير يحققوا منها أرباح، والبنوك كثيرة تدخل في محافظها. ولكن المصارف الإسلامية تحاول تبعد عن هذه الأنشطة، وتحاول تخرج عن المشاريع اللي فيها تمويل مشاريع التبغ، مشاريع الخمور والأمور دي مضرة، سواء حرام شرعا أو مضرة بالبشر، فتبتعد عنها، مما يؤدي إلى دخولها في أنشطة حقيقية تفيد المجتمع والناس.
1: ممتاز، ممتاز جدا. طيب يعني كختام يعني لحلقتنا لهذا اليوم دكتور، ودنا نتكلم عن علاقة الصيرفة الإسلامية في التنمية برؤية المملكة 2030 وكذلك تنويع الاقتصاد.
0: طبيعي الصيرفة الإسلامية تدعم تنويع الاقتصاد وتفتح مجالات جديدة للاستثمار، وتشجع على تمويل الابتكار وريادة الأعمال بما يتماشى مع أهداف الرؤية، بمعنى أنه الابتكار وريادة الأعمال الآن هي القائمة في المجتمعات، منها يعني مجال تمويل الذكاء الاصطناعي أو مشاريع التقنية، فتدخل هنا المصارف الإسلامية كشريك، مما يؤدي إلى تحقيق أهداف رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية.
1: جميل. حقيقة دكتور استمتعت كثيرا بالحديث معك في حلقتنا لهذا اليوم، والتي يعني تحدثنا فيها عن الصيرفة الإسلامية، تحدثنا عن ماهية الصيرفة وكذلك أدوات ومنتجات الصيرفة الإسلامية ودورها في التنمية. وبهذا نكون وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، كل الشكر والتقدير لكم دكتور على وجودكم معنا خلال هذه الحلقة وإثراءكم هذه الحلقة كما عودتمونا في حلقات كثيرة.
0: شكرا لكم وشكرا أستاذ.
1: شكرا جزيلا لكم، وهذه أجمل التحايا أحبتنا الكرام من فريق عمل هذه الحلقة، من الإعداد الزميل عبد الشكور السلمي، ومن التقديم محدثكم علي بن محمد القرني، ومن الإخراج والهندسة الإذاعية الزميل ساري جبرة. على أمل اللقاء بكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة من برنامجكم الكسب الحلال، وفي أمان الله.
2: الكسب الحلال.
3: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
2: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
3: فلا إفراط ولا تفريط
2: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
3: الكسب الحلال.
2: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
3: الكسب الحلال.
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم علي القرني وإخراج ساري جبراه.

فضل السواك يوم الجمعة. من أجل الطاعات وأعظم القربات التي تنال بها رضا رب الأرض والسماوات، سواك تمضي به في الجمعة مطبقا للسنة، طالبا للجنة، ترجو رضا الرحمن فيعاملك بالمغفرة والقبول والإحسان.

0: قال:
1: عن عمرو بن سليم الأنصاري قال: أشهد على أبي سعيد قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد. متفق عليه. معنى يستن أي يستخدم السواك في تنظيف فمه.
2: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الخمس، وأديت زكاة مالي، وصمت رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا، ونصب أصبعيه ما لم يعق والديه. رواه أحمد والطبراني بإسنادين، أحدهما صحيح، ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما باختصار. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات، قال: لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت، ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك. الحديث، رواه أحمد وغيره. وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإن الله يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات. رواه الحاكم والأصبهاني كلاهما من طريق بكار بن عبد العزيز، وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وروي عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه آت فقال: شاب يجود بنفسه، فقيل له: قل لا إله إلا الله، فلم يستطع، فقال: كان يصلي؟ فقال: نعم. فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهضنا معه، فدخل على الشاب فقال له: قل لا إله إلا الله، فقال: لا أستطيع. قال: لما؟ قال: كان يعق والدته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحية والدته؟ قالوا: نعم. قال: ادعوها. فدعوها فجاءت فقال: هذا ابنك؟ فقالت: نعم. فقال لها: أرأيت لو أججت نار ضخمة فقيل لك: إن شفعت له خلينا عنه، وإلا حرقناه بهذه النار، أكنت تشفعين له؟ قالت: يا رسول الله، إذن أشفع له. قال: فأشهد الله وأشهديني قد رضيت عنه. قالت: اللهم إني أشهدك وأشهد رسولك أني قد رضيت عن ابني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقالها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. رواه الطبراني وأحمد مختصرا، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
2: القلب محط نظر الله تعالى،
3: وبصلاحه يصلح العمل،
2: أعمال القلوب،
3: وتتبعه الجوارح،
2: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
3: أعمال القلوب،
2: فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
4: إلا من أتى الله بقلب سليم.
2: سلسلة أعمال القلوب.
3: أعمال القلوب.
2: أعمال القلوب.
3: يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما زلنا أيها الإخوة في حديث متواصل في سلسلة أعمال القلوب، وحديثنا هذا اليوم عن معنى التوبة وحقيقتها. منزلة التوبة أول المنازل وأوسطها وآخرها. التوبة هي بداية العبد ونهايته، وحاجة إليها في النهاية ضرورية كما أن حاجة إليها في البداية كذلك. وقد قال الله جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذه الآية خاطب الله بها أهل الإيمان وخيار خلقه أن يتوبوا إليه بعد إيمانهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم. وقال الله جل وعلا: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فقسم العباد إلى تائب وظالم، وأوقع اسم الظالم على من لم يتب. وحقيقة التوبة أيها الإخوة والأخوات هو الرجوع إلى الله، ولا يصح الرجوع ولا يتم إلا بمعرفة الرب بأسمائه وصفاته وآثارها في نفسه وفي الآفاق، ومعرفة أنه كان فارا من ربه أسيرا في قبضة عدوه، وأنه ما وقع في مخالب عدوه إلا بسبب جهله بربه وجرأته عليه. التوبة أيها الإخوة ترك الذنب علما بقبحه وندما على فعله وعزما على ألا يعود إليه إذا قدر، وتدارك لما يمكن تداركه من الأعمال، وأداء لما ضيع من الفرائض إخلاصا لله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه، وأن يكون ذلك قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغربها. التوبة الرجوع عما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا. وحكم التوبة أيها الإخوة تارة تكون واجبة وتارة تكون مستحبة. فالواجبة هي التوبة من ترك الواجب أو فعل المحرم، فهذه واجبة على جميع المكلفين كما أمر الله جل وعلا بذلك. وأما المستحبة فهي التوبة من ترك المستحبات أو فعل المكروهات. إن التوبة من المعاصي أو من ترك الواجبات فرض واجب لازم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. فالإصرار على الذنب حرام بالإجماع، والتوبة منه فرض بالإجماع. التوبة واجبة على الفور، فمن أخرها زمانا صار عاصيا بتأخيرها، وكذلك يتكرر عصيان بتكرار الأزمنة المتسعة لها، فيحتاج إلى توبة من تأخيرها، وهذا جار في تأخير كل ما يحب تقديمه من الطاعات. منزلة التوبة منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، فكما أن التوبة من أول المقامات فهي آخرها. قال الله جل وعلا: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. فجعل التوبة أول أمرهم وآخره. وقال جل وعلا في سورة النصر التي يذكر فيها أجل النبي عليه الصلاة والسلام، وهي آخر سورة كاملة نزلت على الأرجح، قال: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. كان ذلك بعد تبليغ الرسالة وأداء ما أمر الله جل وعلا به. فالتوبة هي نهاية كل سالك وكل ولي لله، وهي الغاية التي يجري إليها العارفون بالله وعبوديته وما ينبغي له. قال الله جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. ولم يجعل الله عز وجل محبته للتائبين إلا وهم خواص الخلق لديه، وهي من أفضل الكمالات. والله عز وجل قد أخبر عن عامة الأنبياء بالتوبة والاستغفار وهم أكمل الخلق، فقال تعالى حكاية عن آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال حكاية عن نوح عليه الصلاة والسلام: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. وقال عن خليله وابنه إسماعيل عليهم الصلاة والسلام: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وقال عن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام: أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، أي رجعنا إليك. وقال تعالى: فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وذكر الله توبة داود وسليمان وغيرهما من الأنبياء، والله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، وهو أكمل الخلق عليه الصلاة والسلام. وعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. فتوبة المؤمنين واستغفارهم هو من أعظم حسناتهم وأكبر طاعاتهم وأجل عباداتهم التي ينالون بها أجل الثواب ويندفع بها عنهم ما يدفعه من العقاب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للغامدية التي أقرت بالزنا حتى رجمها: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. والله جل وعلا ذكر من توبة بني إسرائيل من عبادة العجل قتل أنفسهم، قال: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. أما هذه الأمة فلكرامتها على الله تعالى جعل توبتها الندم والإقلاع. ومما يدل على فضل التوبة قوله عليه الصلاة والسلام لكعب بن مالك: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. فهذا دليل على أن خير أيام العبد على الإطلاق وأفضلها يوم توبته إلى الله وقبول الله توبته. والله جل وعلا يفرح الله بتوبة عبده إليه. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاح. ونحن محتاجون إلى التوبة أحوج ما نكون من الطعام والشراب، فمقام التوبة من أجل المقامات يحتاج إليه العبد في كل أحواله، يحتاجه الأتقياء والمقصرون. فالحديث عن التوبة موجه إلى كل مؤمن بل إلى الناس جميعا، فالكفار يحتاجون إلى توبة من الشرك بالله عز وجل ومن جميع الذنوب والمعاصي التي يفعلونها، كما أن المؤمن بحاجة إلى توبة يداوم عليها وأن يجددها حينا بعد حين. فإن العبد إذا تدبر ونظر في حاله وما يعتريه من تقصير وجد أنه بحاجة إلى توبة تجدد إيمانه وتقربه من الله جل وعلا. قال الله سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالأمر للجميع. وقد جاء من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وفي حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيما يرويه عن ربه: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. فزنا العين النظر، وزنا اللسان النطق، والنفس تمني وتشتهي، والفرد يصدق ذلك كله أو يكذبه. فالعبد بحاجة إلى تطهير، حيث لا بد أن يقع منه تقصير أو غفلة أو تفريط مهما اجتهد ومهما بذل وسعى في طاعة الله، فإنه لا يستطيع أن يقوم بالحق الذي أوجبه الله عليه، فما يسعه إلا الاستغفار والتوبة. وقد جاء من حديث شداد بن أوس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فالعبد دائما بين نعمة من الله يحتاج فيه إلى شكر وذنب منه يحتاج فيه إلى استغفار، وهذا ملازم له في كل أحواله وأطواله، فإنه يتقلب دائما في نعم الله وآلائه ولا يزال محتاجا إلى توبة واستغفار. ولذا كان عليه الصلاة والسلام يستغفر في جميع أحواله وهو القائل: أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. وقال عليه الصلاة والسلام: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين المتقين. وللحديث بقية استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
3: وبصلاحه يصلح العمل،
2: أعمال القلوب
3: وتتبعه الجوارح،
2: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
3: أعمال القلوب،
2: فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
3: كما أراد الله.
4: إلا من أتى الله بقلب سليم.
2: سلسلة أعمال القلوب،
3: أعمال القلوب،
2: أعمال القلوب،
3: قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
1: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي، بكم نرتقي.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: محاسن الإسلام.
2: محاسن الإسلام.
3: الدين عند الله هو الإسلام.
4: هو الإسلام.
1: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
5: إن الدين عند الله الإسلام.
6: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
3: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
6: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
7: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
6: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم تحية طيبة في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. نحييكم ونرحب بكم، محييكم أنا محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج لهذه الحلقة عادل السلهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة، نرحب فيها بضيفنا الكريم، ضيف حلقات برنامج محاسن الإسلام، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
2: حياكم الله دكتور، أهلا وسهلا. دكتور، تحدثنا في حلقات سابقة عن محاسن الإسلام في الزواج، وفي أيضا تحدثنا عن محاسن الإسلام في الفراق، وكما أن الإسلام جاء بهذه الأحكام المتعلقة بالفراق وفيها صيانة لحق المرأة وحق الرجل أيضا، من صيانة الإسلام لحق المرأة ودفع الضرر عنها مسألة منع التعدي بالظهار، هذا أيضا من محاسن الإسلام، نبتدي بها حلقتنا دكتور.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحقيقة أن ذكرنا فيما سبق أن الزواج من محاسن الإسلام. الإسلام جعل يعني صورا لفراق، أو ذكر صورا لفراق الرجل للمرأة، وقد كان في الجاهلية هناك صور كثيرة، منها المشروع ومنها الممنوع، منها المقبول ومنها المدفوع. من الصور المقبولة التي أقرها الإسلام صورة الطلاق، عندما يطلق الإنسان طواعية نفسه، هو الذي تزوج وهو الذي طلب المرأة وهو الذي دفع المهر وهو الذي يخسر المرأة وهو الذي سيهدم البيت، يتضرر الرجل أكثر حقيقة في الطلاق، أباح له ما دمت صاحب القرار. وهناك قاعدة عظيمة في الإسلام، من أعطى ملك، من أعطى ملك، ولذلك هو في حال طلاقه يملك حق الرجعة، فإذا ما خالعته المرأة ملكت حق الرجعة، هي حينها تملك. جعل أيضا من وسائل الفرق الخلع، والخلع مشروع الحقيقة، هو الممنوع الإسراف فيه وطلب الطلاق دون ما بأس ودون ما دفع ضرر ولمجرد أمور تافهة لا تستحق أن تفارق المرأة زوجها لها زوجها لأجل تلك الأمور. أما هو شريعة من شرائع الإسلام، الخلع شريعة من شرائع الإسلام، وقد جعله الله تبارك وتعالى مبدأ عظيما لدفع الضرر عن المرأة، لأن الرجل هو صاحب القرار في فك هذه العلاقة العظيمة، فإذا ما تعنت وتعسف في استعمال الحق كان للمرأة أن تدفع عن نفسها ذلك الضرر بأن تعيد إليه ما دفعه إليها، لأن ما دفعه ليس مقابل أن يكون معها في تلك العلاقة الزوجية، وإنما هو تكرم من الإسلام للمرأة من الله تبارك وتعالى أكرمها الله به. قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، معنى ليس مقابل شيء، فإذا ما رفضت تلك النعمة أعادت ذلك المال الذي أخذته في مقابل تلك النعمة. من الأشياء التي يمكن أن تؤدي أيضا إلى الفرق الإيلاء، أن يحلف الرجل على زوجته أن لا يقربها، والإسلام منع الضرر، يعني لم يمنعه من ذلك الإيلاء، ولكن وضع حدا للضرر الذي يقع على المرأة، فحدده بأربعة أشهر، حينها هو مخير بين أمرين، عند من يقول لا يقع الطلاق، أما من يقول بأن الطلاق يقع بمضي المدة فخلاص انتهى، يعني آلى من زوجته مرة أربعة أشهر زوجته في حكم المطلقة، لكن الجمهور يرون أنه إذا مرت الأربعة أشهر حينها يطالب، إما أن يعود إلى زوجته وأن يعيش معها على ما يرضي الله ورسوله، وإما أن يطلق، وإما إيه أن يطلق ويفارق، طالما أنت لا تستطيع أن تعيش مع هذه المرأة على ما يرضي الله وأن تعفها وأن تكرمها وأن تحسن عشرتها يجب عليك أن تفارق. عند من يقول بأن الإيلاء ومضي المدة طلاق، معنى ذلك هذه وسيلة من وسائل الفرق. وهي وسيلة، يعني وإن قلنا بأن الإنسان لا ينبغي أن يحلف، لكن قد يحلف الإنسان، لكن الإسلام وضع حدا لذلك الضرر الذي يقع على المرأة. من الأمور التي يقع بها الفرق ما يتعلق بالظهار، والظهار أيوة نعم كأنك تريد أن تسأل.
2: الظهار هو من من من من الأمور التي يحصل بها الفراق، لكنه بطريقة غير مشروعة.
3: وفيه تعدي، والله تبارك وتعالى يقول وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. من أين أتى المنكر؟ قال أنه يشبهها بمحرمة مؤبدة عليه.
2: أيوة.
3: يعني ما الداعي يا أخي؟ الله جعل لفظة تخرج بها من هذه العلاقة الزوجية وتعود إلى المرأة، فلما تجعل هذه المرأة التي أحلها الله لك وجعلها سكنا لك وجعلك تفضي إليها وتفضي إليك وجعل بينكما ما لا يكون بين أحد من أهلها، ولا يعني أمر عظيم جدا، فإذا بك تشبهها بمن يحرم عليك، بمن تحرم عليك حرمة مؤبدة. والظهار يعني وإن كان الناس يعرفون ما معنى الظهار، لكن هو أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي، بمعنى محرمة، يعني محرمة. الزوجة عمرها ما تكون مثل الأم، لأن الأم تحريمها تحريم مؤبد، أما الزوجة فإنها قد تحرم لعدم وجود ما يبيحها، لكن هي مباحة في الجملة. فمثل هذا الأمر، ولذلك الإسلام يعني رتب عليه عندما يقول الله تعالى وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، بمعنى ذلك أن الظهار مشروع ولا ممنوع؟ ممنوع. لكن الإسلام وضع له أيضا من محاسنه، مع أن الصورة ممنوعة، لكن وضع له تشريعات نستطيع أن نخرج منه إلى ونعود مرة أخرى إلى الحياة الزوجية السعيدة، وذلك من خلال الكفارة. وكفارة الظهار كما هو معلوم عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وهذه مرتبة، وهذه مرتبة، لا ينتقل من العتق إلا إذا لم يجد. وفيها عصر الحاضر لا يوجد رقيق، وإن وجد في بعض البلدان فإن أصحاب تلك البلدان يشككون في مصدر الرق، وعلى ذلك على الإنسان أن ينتقل مباشرة إلى الصيام. وصيام شهرين متتابعين يعني أمر عظيم جدا وصعب جدا، ولذلك فيه تأديب. هذا من محاسن الإسلام أنه يردع، يعني الإسلام كما جاء بالرحمة والتيسير والرفق بالناس ورفع الحرج عنهم، جاء أيضا بما يؤدبهم ويردعهم عن الوقوع في محارم الله. تلك حدود الله، القرآن الكريم عبر في كثير من أحكام الزواج، يقول تلك حدود الله، فمعنى تلك حدود الله بمعنى إلزموا غرزكم واحفظوا مكانكم واعلموا أن هذه حدود الله، وأنه لا ينبغي عليكم أن تتجاوزوها، لأن الله عندما يضع حدا هو يقول لك لا تتجاوز هذا الحد وإلا فقد وقعت في الحرام. وعليه فالمحافظة على الزواج والنظر فيما يخرج الإنسان من الزواج بطريقة مشروعة، ما الداعي أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي؟ وبهذا يتعدى، وبهذا يتعدى ويقع في التعدي. ويعني لذلك شرع الإسلام الخروج منه بمثل هذه الكفارة، فإن لم يستطع الصيام انتقل إلى إطعام 60 مسكينا.
2: جميل. أيضا مسألة أخرى دكتور، وهي مسألة اللعان، هذه أيضا من طرق الفراق، وفيها أيضا حفظ لحق المرأة. أيضا
3: اللعان أيضا يعني صورة من صور الفرق، والحقيقة عندما ننظر إلى اللعان نجد محاسن الإسلام تتجلى فيها بصورة عظيمة، وللرجل وللمرأة، يعني لا نقول للمرأة فقط ولكن للرجل. طيب دعنا نأتي إلى الطرف الضعيف الذي نراه دائما، والطرف الضعيف صاحب كلمة حقيقة، صاحب قوة، ولذلك أبو بكر عندما قال الضعيف الضعيف فيكم قوي عندي حتى أخذ له الحق، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ منه الحق. ولذلك نحن الآن عندما نقول الطرف الضعيف نحن لا ننقص من شأن الطرف الأضعف، وإنما نقول الضعيف وصاحب الكلمة وصاحب الحق وصاحب من يؤخذ له الحق، فهو الأقوى في مثل هذا الموقف كما ذكر أبو بكر رضي الله عنه. ننظر فيما يتعلق باللعان، في من محاسن الإسلام في اللعان فيما يتعلق بالمرأة. الله تبارك وتعالى أباح المرأة للزوج نكاحا، لكنه لم يبح له طعنا وقذفا وسبا وشتما، بمعنى احترم نفسك. الله أباح لك هذه المرأة لتكون زوجة، لتكون سكنا، لتكون موطن راحتك وحياتك الطيبة، لكنه لم يبح لك أن تقذفها وأن تطعن في عرضها وأن تتكلم فيها
2: تتهمها.
3: وأن تتهمها.

0: طيب، إذن الإسلام حمى عرض المرأة بمثل هذا اللعان، يعني ما يجري بين الناس من التقاذف فيه حد القذف، في حد القذف. طيب، قد يقذف الرجل زوجته، قد يقذف الرجل زوجته. طيب، الإسلام قال البينة وإلا حد في ظهرك، عندما جاء هلال بن أمية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهم زوجته بشريك بن سمحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال البينة وإلا حد في ظهرك. ثم أنزل الله تبارك وتعالى ما يتعلق، وهذه من محاسن الإسلام، أنه لم يجعل الزوج مثل بقية الناس، لا يخرج من الطعن في زوجته، لأنه قد يحتاج لمثل هذا الأمر لنفي النسب، وأن لا يدخل في أسرته من ليس منه، قد يحتاج. وهنا يأتي محاسن الإسلام أيضا في أنه كما منعه وحرم عليه أن يطعن في زوجته أو أن يسبها أو أن يشتمها أو أن يقذفها أو أن يتكلم في عرضها، أباح له أيضا أن يدفع الضرر عن نفسه في أن يدخل عليه من ليس منه، وأن ينسب إليه من ليس من أولاده. قد يحصل، ونحن نتكلم عن قد، التي هي للتقليل أو للتحقيق أو أيا كان، يعني يفسرها الناس بما شاءوا، لكنه قد يحصل. فمن محاسن الإسلام أنه جعل للرجل هذا المخرج العظيم ليدفع عن نفسه من ليس منه، ومع ذلك جعل الله عقوبة عظيمة عليه إن كان كاذبا، وجعل الله عقوبة عظيمة على المرأة إن كانت كاذبة. طيب، فهنا يعني تنظر إلى المحاسن العظيمة في أن الرجل يدفع عن نفسه، فبدلا من أن يجلد الحد ماذا يحصل؟ يلاعن. والملاعنة أن يشهد 4 شهادة بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهي أيضا تشهد 4 شهادة بالله أنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. وحينها ينفصل الرجل عن المرأة بمثل هذا انفصالا مؤبدا، انفصالا إيه؟ مؤبدا. هل يحتاج إلى طلاق بعده أم أن الفراق يحصل بمجرد اللعان؟ خلاف بين أهل العلم، بعضهم يعني يقولون لا بد من الطلاق، والراجح يبدو لي والله أعلم أنه بمجرد أن يلاعنها حصلت الفرقة المؤبدة. والإسلام أيضا، انظر أيضا من محاسن الإسلام في اللعان، أنه يمنع أن تعود المرأة إلى الزوج بعد أن يلاعنها. يعني تصور رجل يطعن في زوجته ويتهمها في عرضها ويلاعنها وينفي النسب، وبعدين يقول والله ممكن ترجعها لي. يا رجل، يعني المسألة ما هي ليس لعبا، أعراض الناس ليست لعبا. وهي أيضا إن قبلت أن تعود إليه بعد أن طعن في عرضها وبعد أن تكلم فيها، يعني حينها يعني أنتم تلعبون، يعني أنت لا يهمك عرضك وأنت لا يهمك عرضك، وتتكلمون بما لا تعرفون بما لا تعرفون.
1: المسألة كبيرة،
0: مسألة كبيرة جدا. ولذلك الإسلام جعل الملاعنة ينتهي ما بينهما إلى الأبد، ينفى نسب ما في بطنها سواء كان ذكرا أم أنثى، وينسب إلى أمه. وهذه أيضا من محاسن الإسلام، انظر وجه المحاسن. بالنسبة للرجل كيف يدفع عن نفسه ألا يدخل في أسرته من ليس من الأسرة، وكيف يدفع عن المرأة ألا يهتك عرضها دون أن يكون هناك ما يبرئه أمام الله وأمام الخلق.
1: جميل، اسمح لي دكتور نذهب إلى فاصل، بعده نكمل الحديث بمشيئة الله تعالى. مستمعينا الكرام، فاصل قصير بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
2: محاسن الإسلام،
3: محاسن الإسلام.
2: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
3: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام. نعاود الترحيب بكم وبضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. حياكم الله دكتور.
0: الله يحييك ومرحبا بك أخي الشيخ وائل.
1: دكتور، نكمل حديثنا حول محاسن الإسلام في الفراق، ما يتعلق بمشروعية النفقة في العدة.
0: إذا كان يحصل الفراق، فالفراق إما أن يكون طلاقا رجعيا وإما أن يكون طلاقا بائنا. في الطلاق الرجعي، الإسلام لما يعني شرع أحكاما في الطلاق الرجعي جعلها مناسبة لعودة الرجل إلى المرأة، ففرض للمرأة، هذه المرأة الآن في فترة العدة ما زالت محسوبة على الرجل،

0: وما زال حقه قائما، ولذلك إذا ماتت أو مات ورثها وورثته، ورثها وورثته إذا كان في نفقة العدة الرجعية، إذا كان في نفقة الرجعة العدة الرجعية، ولذا إذا كان في مدة العدة الشرعية. ولذلك الإسلام فرض لها النفقة، وهذه من محاسن الإسلام. هذه المرأة التي هي محسوبة على زوج، من يصرف عليها خلال هذه الفترة حتى يتبين الأمر، حتى تنتهي العدة؟ فإذا تبينت العدة خرجت من ذمته، ونبحث وننظر هل لها أقارب يصرفون عليها أو تصرف عليها الدولة بأي طرق من طرق الصرف التي تنظمها، لكن خلص تخرج من ذمته إلى ذمة أخرى. فمشروعية النفقة في العدة من أهم مظاهر محاسن الإسلام بعد الفرق. أيضا من محاسن الإسلام بعد فراق الرجل للمرأة في فترة العدة من الطلاق الرجعي اللي هي السكنة، والإسلام جعل السكنة فين؟
1: في بيت
0: الزوجية. طيب لماذا في بيت الزوجية؟ شيخ، المرأة لو خرجت من البيت ربما الرجل انشغل عنها ونسيها، فتنتهي العدة فلا ينتبه أن يراجعها، والإسلام يحرص على بقاء الأسرة ولا على تفكك الأسرة؟
1: على بقاء
0: الأسرة. لكن عندما تكون في البيت يتذكر، تعود يعني الذكريات الجميلة والعشرة الطيبة، ويحن إليها وتحن إليه. فإذا كانت يعني كما يقولون سحابة صيف، ما حصل بينهما من مشاكل هي عبارة عن سحابة صيف، أمطرت وانتهت وعاد الأمر إلى ما كان عليه من الود والمودة والرحمة التي جعلها الله بين الرجل والمرأة. ولذلك أن يجعل الإسلام السكنى في البيت أيضا هذه من محاسن الإسلام. الله تعالى يقول: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ولا تخرجوهن من بيوتهن. لا تخرجوهن من بيوتهن، تمام، معنى لا الزوج يجب عليه، يجوز له أن يخرج المرأة من بيتها ولا هي تخرج
1: أيضا. إشارة
0: ولا هي تخرج
1: أيضا، إشارة القرآن إشارة لطيفة: لا تخرجون من بيوتهن، فنسب البيوت إلى البيت
0: إليها بيتها، قال ولا يخرج، تمام، إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، حينها الإنسان يضطر إلى أن يخرجها، لذلك الضرر الواقع عليه. وكما ذكرت الآن، والله هذه لمسة أنا بالحقيقة ما انتبهت إليها الآن، لكنها جميلة، وهذه من محاسن الإسلام، أن الله جعل البيت للمرأة، لا تخرجوهن من بيوتهن، يعني هذا بيتها حتى تنتهي العدة، فلا تخرجها. كيف تخرج الإنسان من بيته؟ هذه من محاسن الإسلام العظيمة. وكما قلت أنا في بأن الزواج ليس شراكة، المفترض شراكة، انتهت علاقة الزوجية، انتهى الشريك، الله يفتح عليه، أي أخذ ورد. لكن عندما يقول من بيوتهن، يعني هذا بيتها، فالأمر يعني أعظم. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول بأنه ميثاق غليظ، قال: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا.
1: هذه المسائل دكتور مسائل تنظم علاقة المجتمع ككل. إذا نظمت علاقة الأسرة بهذا الشكل المرتب، وأعطي كل ذي حق حقه، من باب أولى أن يكون الترتيب في المجتمع عموما.
0: وهذا حاصل، لأن الأسرة هي نواة المجتمع، فإذا تنظمت الأسرة على هذا النحو وهي النواة، فإن المجتمع كله يكون منظما. وشرائع الإسلام قد كفلت ذلك التنظيم فيما يتعلق بالأسرة، فيما يتعلق بالفرد، فيما يتعلق بالمجتمع، فيما يتعلق بما هو أكبر ذلك من الدولة.
1: جميل. أيضا نقطة أخرى دكتور مهمة جدا في قضية الطلاق نعرج عليها، وهي ما يتعلق بالعدة، وما هي المحاسن في العدة التي شرعها الإسلام وجاء بها، وهي تناسب حال كل مرأة. ماذا يمكن أن نقول فيما يتعلق بالعدة بعد الطلاق؟
0: العدة الحقيقة ظهرت فيها من المحاسن الشيء العظيم، وخاصة الآن بعد أن ظهرت الأبحاث المعاصرة. أنت الآن عندك العدة فيما يتعلق بحال المرأة وما يتعلق بنوع الفراق. الآن عندنا إما أن تكون العدة من طلاق أو من موت، من طلاق أو من إيه؟ عدة الطلاق غير عدة
1: الموت،
0: غير عدة الموت. الأمر الثاني، إما أن تكون العدة بغض النظر عن خلاف العلماء هل هي بالأطهار أو بالأقرى، لكن إما أن تكون العدة حامل أو حائل، لحامل أو حائل. الحامل لها عدة، والحائل لها، الحائل يعني التي ليست حاملا لها عدة. طيب غير الحامل، إما أن تكون ذات حيض وإما أن لا تكون ذات حيض. الإسلام يعني جعل لكل نوع من هذه الأنواع عدة تختلف عدة إيه؟ تختلف. فالمرأة طيب الآن نعود نقول إما أن تكون من وفاة وإما أن تكون إيه؟ من طلاق. الوفاة لا بد فيها من عدة تبلغ 4 أشهر و10. 4 أشهر و10. طيب ما الحكمة في هذه العدة التي جعلها الله تبارك وتعالى 4 أشهر و10؟ أحد الباحثين كان قد تناظر مع أحد علماء المسلمين، وسمعت الكلام ممن تناظر معه، قال كنت أتكلم عن العدة، قال فظهر لي هذا الرجل وهو عنده بحث فيما يتعلق بالعدد واختلاف العدد، لأنه عندنا عدة 4 أشهر و10 أيام، وعندنا عدة 3 أشهر، وعندنا عدة 3 أقراء. 3 أقراء معنى 3 حيض أو 3 أطهار، والعلماء يذكرون في 3 أقراء الحيض أو الأطهار قد تكون 32 يوم، قد تكون 33 يوم، وقد تكون أكثر، وقد تستمر إلى العام. يعني ولذلك الذين يفتون الناس في العدة ب3 أشهر في كل الأحوال هذا غلطان، ولا ينبغي أن تستمر الفتوى على هذا النحو، بل ينبغي أن تسأل المرأة: أنت حامل، حائل، أنت من ذوات الحيض أم ليست من لست من ذوات الحيض؟ فانظر هنا. فقال له: عندكم في الإسلام تناقض، يعني المرأة تعتد 3 أشهر أو تعتد 3 حيض أو 3 أطهار، وقد تعتد 4 أشهر و10 أيام. فذكره ببحث أجراه هو، نظر، كان عنده بحث، يعني بحث معملي، فوجد أن بعض النساء التي أجرى من غير المسلمات، بعض النساء التي أجرى عليهن البحث أن رحم المرأة له أكثر من بصمة. رحم المرأة له أكثر إيه؟ من بصمة. طيب، فأجرى بحثا على بعض النساء المسلمات فوجد بصمة واحدة، والسبب أن المرأة المسلمة مقصورة على زوجها لا تعاشر غيره، فالرحم يتعود على ذلك الماء الذي يأتي من زوجها بطريقة مشروعة، ولذلك المرأة المسلمة لا تصاب بإيدز ولا تصاب بالأمراض التناسلية التي تنشأ من الزواج. يعني الإنسان يتزوج 80 عام و70 عاما و50 عاما ولا يأتي أي مرض من الأمراض التي تنشأ عن لقاء الرجل بالمرأة بطريقة مشروعة، لأن الرحم يحفظ ذلك الماء الذي يأتي ويضع له بصمة خلاص، ويحفظه خلاص، ويصبح لا يتضرر منه، وهو الذي أجرى. قال: ثم ذهب إلى زوجته وله 3 أبناء، فوجد أن معها 3 بصمات، حلل الأبناء وجد أن واحدا له واثنين ليسوا له، فقال له: أنت الذي قلت هذا البحث. وعلى ذلك طيب، قال له: أنتم إذا كانت المرأة من ذوات الحيض يعني تحمل، فقال له: من أجل استبراء الرحم، فلماذا تجعلون عدة للمرأة التي لا تحيض والتي لا يترتب عليها حملا؟ قالوا: أنت الذي ذكرت في بحثك ليتهيأ الرحم لاستقبال البصمة الجديدة، لتهيأ الرحم لاستقبال البصمة، فلا تتضرر المرأة من تعدد المياه في رحمها. وهذه حكمة عظيمة وأمر عظيم جدا. ولذلك انظر، جعل طيب، يقول الإنسان أيضا: لما جعل الإسلام 3 حيض فيما يتعلق بالطلاق، و4 أشهر و10 فيما يتعلق بالموت. المرأة عادة في الطلاق تكون مغضبة من زوجها وخلاص تخلص بأي طريقة. تمام، أيوة. فالأمر أيضا فيه مشاحة وفيه بيان، يعني إذا حاضت المرأة، الغالب عند أهل الطب يعرفون أن المرأة لا تحيض وهي حامل أكثر من 3 مرات، لا تحيض أكثر يعني أو إلى 3 مرات، قد تحيض مرة وقد تحيض مرتان، لكن 3 مرات يتضح أنها حامل أو غيره أو غير حامل. أما غير التي ليست من ذوات الحيض فقط: العدة ليتهيأ الرحم لاستقبال ماء جديد، وحتى لا تتضرر بورود المياه في وقت معين، فالرحم لا يدري ما الذي يستقبل. سبحان الله، الرحم المرأة مثل بعض الأجهزة، يعني الآن تقول يعني لا بد أن أعرفه طابعة، قال ما أستطيع أني أطبع عليها، لابد أن تعرف على ذلك. يعني سبحان الله، هذه أمور عظيمة جدا. فانظر، بالنسبة للمرأة الحزينة التي توفي عنها زوجها، غالبا ما تكون حزينة، وعلى ذلك لا يظهر خلو الرحم إلا بهذه المدة التي نتأكد منها. في حال الطلاق لو ظهر شيء، هناك من يطالب بحقه في الولد وفي الحمل، لكن في حال الموت من ذا الذي يطالب؟ ولذلك لا نبيح للمرأة أن تتزوج حتى نتأكد تأكدا تاما من أن الرحم خال من الحمل. وهو ذكر أيضا أن المرأة تحتاج إلى 4 أشهر و8 أيام، ويقول يسمونها الركضة الأولى. الرحم يبدأ إيه؟ لو كان هناك حمل يبدأ الحمل بالحركة، حركة الرحم داخل بطن الأم فتدرك إدراكا تاما، ثم هناك يومان احتياط، وقد يكون لتغير الشهور، لأن الشهور القمرية إما 29 وإما 30، فلتغير الشهور هذان اليومان، يعني لتغير الشهور. فهي حكمة عظيمة ومحاسن عظيمة وأشياء ربما فيما مضى ما كنا ندركها لا نعرفها. كان العلماء يقولون العدة، كان العلماء يقولون فيما مضى العدة القصد منها براءة الرحم، لكن كان يرد سؤال، طيب المرأة التي لا تحيض إما لصغر وإما ليأس مع الكبر، ما حكمة العدة؟ كانوا يقولون لحق الزوج، لكن لما جاءت الأبحاث المعاصرة وأرتنا يعني ما يعني يذهل له الإنسان وما يعلم به، أن الله تبارك وتعالى عندما شرع هذه الشرائع إنما شرعها وهو يعلم هذا الإنسان وما هو مركب منه وما يناسبه وما لا يناسبه. علمنا عظمة الإسلام وعرفنا علم الله تبارك وتعالى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
1: جميل، الله يعطيكم العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك، بارك الله فيك. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام، في نهايتها تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السليهبي، نلتقيكم على خير إن شاء الله في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: محاسن الإسلام،
3: محاسن الإسلام،
4: الدين عند الله هو الإسلام. هو
5: الإسلام.
2: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
6: إن الدين عند الله الإسلام.
7: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
2: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
4: والسلام من محاسن الإسلام، تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
7: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
8: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
7: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي. فضل السواك يوم الجمعة. من أجل الطاعات وأعظم القربات التي تنال بها رضا رب الأرض والسماوات سواك تمضي به في الجمعة مطبقا للسنة طالبا للجنة ترجو رضا الرحمن فيعاملك بالمغفرة والقبول والإحسان.

0: آدم.
1: عن عمرو بن سليم الأنصاري قال: أشهد على أبي سعيد قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد. متفق عليه. معنى يستن أي يستخدم السواك في تنظيف فمه. فضل المشي لصلاة الجمعة. في كل خطوة للمسجد يوم الجمعة نور وأجور ورضا من الله وسرور. ليس من مشى للجمعة كمن ركب، إذ لا يستوي من ارتاح ومن تعب. الأماكن شاهدة والزوايا راصدة، من مشى لله برجليه ذاق لذة القرب من الله بين جنبيه.
2: حي على الصلاة.
1: سيروا لله في الجمعة على الأقدام، فكل خطوة في الطريق للرحمن برد وأجور وسلام. عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. أخرجه ابن ماجة في سننه وصححه الألباني.
3: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمع

0: الكسب الحلال.
1: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
0: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
0: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال،
1: الكسب الحلال.
0: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا

0: واضحة، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال،
0: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبراه.

الحديث السابع عشر. الحديث السابع عشر. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم.

ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. كنا في نقل لخطبتي الجمعة من جامع الريان بمدينة سيئون محافظة حضرموت. الآن سنكون مع سورة الكهف. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، ومر عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. قالوا: ماذا أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم إذ رأيت قدحا أتيت به فيه لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم أريت أني أنزع على حوضي أسقي الناس، فجاءني أبو بكر فأخذ الدلو من يدي ليروحني، فنزع دلوين وفي نزعه ضعف، والله يغفر له. فجاء ابن الخطاب فأخذ منه، فلم أرى نزع رجل قط أقوى منه حتى تولى الناس والحوض ملآن يتفجر. رواه مسلم. عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فرأيت فيها دارا أو قصرا، فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب. فأردت أن أدخل فذكرت غيرتك، فبكى عمر وقال: أي رسول الله، أو عليك يغار؟ رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين أنا نائم إذ رأيتني في الجنة، فإذا امرأة توضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب. فذكرت غيرة عمر فوليت مدبرا. قال أبو هريرة: فبكى عمر ونحن جميعا في ذلك المجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عمر: بأبي أنت يا رسول الله، أعليك أغار؟ رواه مسلم. عن سعد بن أبي وقاص قال: استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنا ويستكثرن عالية أصواتهن، فلما استأذن عمر قمن يبتدرن الحجاب، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، فلما سمعن صوتك ابتدرن الحجاب. قال عمر: فأنت يا رسول الله أحق أن يهبن. ثم قال عمر: أي عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: نعم، أنت أغلظ
وأفض من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرعيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرعيتم النار التي تورون؟ أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فسبح باسم ربك العظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه

أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين

فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه، وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول الله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض، الله سبحانه وتعالى يذكر هذه الأمور، خلق السماوات والأرض والآيات التي خلقها والنعم التي يشاهدها الإنسان، ليقول للناس الذي فعل هذه الأمور هو المستحق للعبادة. يقول لكفار قريش: الذي خلق هذه الأمور هو الذي يستحق العبادة وليست الأصنام. إن في خلق السماوات والأرض وما فيها من العجائب. فالسماوات تدل على صانعها وخالقها، فهي قائمة بغير عمد، وكذلك الأرض في ظهور الثمار وتمهيد السهول والجبال، كله يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى. واختلاف الليل والنهار، الليل والنهار بالذهاب والمجيء، الليل يزيد وينقص والنهار يزيد وينقص. الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمور يزيد وينقص، ولم يجعلها على وتيرة واحدة حتى يبين للناس أن هناك خالقاً يتصرف في الكون، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى بعد قليل: وتصريف الرياح. بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يرسل أحياناً سحاب، يرسل سحاباً ولا يأتي مطر، ليخبر الناس أن الأمور كلها بيد الله، وأن هناك خالقاً يتصرف في هذا الكون. واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري، الفلك السفن التي تجري في البحر، فهي تجري ولا تغرق، تكون على البحر، بما ينفع الناس من التجارات والحمل. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. أنزل الله سبحانه وتعالى من السماء من ماء، يعني مطر، فأحيا به الأرض بالنبات بعد موتها، يعني بعدما يبست. فالمطر واحد، وأجزاء الأرض واحدة، والهواء واحد، ومع ذلك النباتات تختلف أنواعها من حيث الطعوم والألوان والأشكال، فهذا يدل على أن هناك خالقاً يتصرف في الكون. وهذا رد على من قال أنه من فعل الطبيعة، لذلك في آيات أخرى يقول: يسقى بماء واحد، ومع ذلك تختلف. وبث فيها، بث يعني نشر، نشر في فيها يعني في الأرض، من كل دابة. هذا كله من قدرة الله ومن رحمة الله بالناس. ثم قال: وتصريف الرياح. تصريف الرياح يعني تقليب الرياح، تأتي جنوبا وشمالا، حارة باردة. والسحاب يعني الغيوم، المسخر يعني مذلل بأمر الله، يسير حيث شاء الله سبحانه وتعالى، ويحمل ماء كثيرا وهو بين السماء والأرض. هذا يدل على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى. لآيات، هذه المذكورة آيات تدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى لقوم يعقلون. فالذي يتدبر هذه الآيات، تدل هذه الآيات على أن هناك خالقاً هو الله، هو الذي يستحق العبادة. تنبيه، يقول الله سبحانه وتعالى: وتصريف الرياح. ذكر بعض المفسرين أن ما ذكر في القرآن من الرحمة فهو رياح، وما كان فيه من العذاب فهو ريح. يعني يقول: إذا رأيت كلمة رياح فهذه رحمة، وإذا رأيت ريح فهذا عذاب. ويحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. الحديث هذا أولا ضعيف، ثانيا هذه القاعدة ليست بصواب. فالله سبحانه وتعالى يقول: وجرين بهم بريح طيبة. هم يقولون الريح عذاب، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى قال: وجرين بهم بريح طيبة إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. إذن القاعدة هذه ليست بصواب. ومما يدل على أن هذه القاعدة ليست بصواب أن يعني أحيانا في بعض المواضع تقرأ الرياح وتقرأ الريح. في بعض المواضع أحيانا في قراءة ريح وفي قراءة رياح، مما يدل على أن هذه القاعدة ليست بصواب. الريح في القرآن له معاني. المعنى الأول الريح المعروفة، يقول الله سبحانه وتعالى: وتصريف الرياح وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. المعنى الثاني للريح بمعنى الرائحة، قال تعالى في سورة يوسف: إني لأجد ريح يوسف، يعني رائحة يوسف. المعنى الثاني الثالث للريح بمعنى القوة، قال تعالى: وتذهب ريحكم، يعني قوتكم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس مثل كفار قريش من يتخذ من دون الله، يعني يتخذ غير الله سبحانه وتعالى أندادا، يعني أصناما، يحبونهم يعظمونهم ويخضعون لهم كحب الله. إذن هم يساوون الأوثان بالله سبحانه وتعالى في المحبة. كفار قريش يقرون بوجود الله سبحانه وتعالى ويعظمون الله، لكن جعلوا هذه الأنداد يحبونهم كحب الله، عندهم شرك المساواة. والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني المؤمن أشد حب لله من حبهم للأنداد، من حبهم للأنداد. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولو يرى الذين ظلموا، ولو يرى يعني ولو يعلم الذين ظلموا باتخاذ الأنداد، إذ يرون العذاب، حين يرون العذاب يرون ماذا؟ يرون أمرا عظيما. الله سبحانه وتعالى ما قال رأوا أمرا عظيما، يعني حذفه الله سبحانه وتعالى من باب التهويل والتفخيم. أن القوة لله جميعا، يعني لأن القوة يعني القدرة والغلبة لله جميعا وليست للأصنام. وأن الله شديد العذاب، يوم القيامة يعذب الله سبحانه وتعالى من اتخذوا من دونه أندادا أشد العذاب. إذ تبرأ، إذ يعني أذكر، حين تبرأ، تبرأ ماضي ويوم القيامة سيأتي. هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية، التعبير بالماضي للشيء المستقبل لتحقق وقوعه. إذ تبرأ الذين، إذ تبرأ الذين تبعوا، يعني عندنا أناس تابع وهناس متبعون. الرؤساء اتبعوا. إذ تبرأ الذين اتبعوا وهم الرؤساء من الذين اتبعوهم وهم الفقراء ورأوا العذاب. كلهم الذين اتبعوا والذين اتبعوا كلهم رأوا العذاب. وتقطعت بهم الأسباب، تقطعت بهم يعني تقطعت عنهم أسباب الوصل التي كانت بينهم في الدنيا والأرحام والمودة، يوم القيامة تتقطع. وقال الذين اتبعوا، يعني الناس وعامة الناس والفقراء، قالوا لمن؟ قالوا: لو أن لنا كرة، يعني رجعة إلى الدنيا، فنتبرأ منهم، يعني نتبرأ من الرؤساء الذين أضلونا، كما تبرأوا منا في الدنيا، نتبرأ منهم في اليوم كما تبرأوا منا في الدنيا. كذلك يعني كما أريناهم شدة العذاب وأن بعضهم يتبرأ من بعض، كذلك يريهم الله، يعني زيادة على ذلك، يريهم الله أعمالهم السيئة حسرات عليهم. الله سبحانه وتعالى من باب زيادة العذاب يريهم الله سبحانه وتعالى الأعمال السيئة حتى تزيد حسراتهم وندماتهم، وما هم بخارجين من النار، إذا دخلوا فيها لا يخرجون منها. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. حلالا أحله الله، طيبا يعني مستلذا، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، طرق الشيطان، تزيين الشيطان لكم. الله سبحانه وتعالى يقول لا تتبعوا خطوات الشيطان، يصور لنا الشيطان كأنه رجل يمشي. أنت أيها الـ يخاطبنا الله سبحانه وتعالى يقول إياك أن تمشي بخطواته، تنظر أين خطأ، أين خطوة الشيطان الأولى الثانية. الله سبحانه وتعالى يقول لا تتبعوا خطوات الشيطان، لماذا؟ إنه لكم عدو مبين، يعني بين العداوة، حيث أخرج أبونا من الجنة. إنما يأمركم بالسوء، يأمركم بالإثم والمعاصي والفحشاء، ويأمركم بالفحشاء وهو القبيح شرعا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، تحرمون ما لم يحرمه الله، وتحللون ما لم يحلله الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم، قيل للكفار اتبعوا ما أنزل الله، ما أنزل الله في القرآن، أنزل الله سبحانه وتعالى في القرآن التوحيد وتحليل الطيبات، قالوا لا نتبع ما أنزل الله، بل نتبع ما ألفينا، ألفينا أي وجدنا، ألفينا عليه آباءنا، يعني ما وجدنا عليه آباءنا من عبادة الأصنام وتحريم السوائل والبحائر التي ذكر الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: أولو كان آباؤهم، أي يتبعون آباءهم، لا يعقلون شيئا، لا يعقلون من أمر الدين شيء، ولا يهتدون، لا يهتدون إلى الحق. فهذا الاستفهام استفهام إنكار. ومثل الذين كفروا، ومثل هنا بمعنى وصفة، وصفة الذين كفروا كصفة، ومثل الذين كفروا في دعائهم وعبادتهم لآلهتهم وهي الأصنام التي يعبدونها من دون الله، مثل الذي ينعق، يعني يصوت بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، مثل البهيمة فقط ما تسمع إلا صوتا ولا تفهم المعنى. فهؤلاء الأصنام التي تدعونها أيها الكفار مثل البهائم، بل إن البهائم أحيانا تعقل، أما هذه فلا تعقل إلا دعاء ونداء، يعني صوتا. صم بكم عمي، هذه الأصنام صم بكم عمي فهم لا يعقلون، الكفار لا يعقلون أنها لا تسمع، وأنها يوم القيامة لا تنفعهم. والدعاء في القرآن على معاني، المعنى الأول الدعاء بمعنى القول، قال تعالى: فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا، وقال تعالى: دعواهم فيها سبحانك اللهم، يعني قولهم فيها. المعنى الثاني الدعاء بمعنى العبادة، قال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك ولا تدع مع الله إلها آخر، الدعاء بمعنى العبادة. المعنى الثالث الدعاء بمعنى النداء، قال تعالى: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، يناديكم، وقال تعالى: ولا يسمع الصم الدعاء، الأصم الذي فقد سمعه هذا لا يسمع الدعاء، يعني النداء، تناديه لا يسمع. المعنى الرابع الدعاء بمعنى الاستعانة، قال تعالى: وادعوا شهداءكم من دون الله، يعني استعينوا بشهدائكم وادعوا من استطعتم من دون الله، استعينوا، بمعنى استعينوا. المعنى الخامس الدعاء بمعنى السؤال. قال تعالى: أجيب دعوة الداعي إذا دعان، هنا الدعاء بمعنى السؤال. قال الله سبحانه وتعالى: أدع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز، يعني أدع يعني اسأل الله سبحانه وتعالى، أدعوني أستجب لكم، يعني هذا من باب السؤال. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات مما أحل الله سبحانه وتعالى، من طيبات ما رزقناكم في الأرض، واشكروا لله على ما أحل لكم إن كنتم إياه تعبدون. إذا كنتم لا تعبدون إلا الله فأشكروا، وأعظم الشكر هو ألا تعبدوا إلا الله سبحانه وتعالى. لما ذكر الله سبحانه وتعالى ما أباحه في الآية الماضية قال: إنما حرم، ذكر ما حرم الله سبحانه وتعالى، إنما حرم عليكم الميتة، والميتة هي كل ما لم يذك شرعا. إنما حرم عليكم الميتة، والميتة حرمها الله سبحانه وتعالى، قالوا لأن الميتة فيه يعني جمود الدم في الميتة بسبب الموت، وهذا يحدث أذى للآكل، فالميتة التي تموت هذه الدم لا يخرج منها، لا يخرج منها، فوجود الدم هذا مضر للآكل، والدم كذلك محرم، الدم المسفوح الذي خرج من الذي خرج من العروق، ولحم الخنزير، الخنزير كله محرم لكن خص اللحم لأنه أعظم المقصود، وما أهل به لغير الله، ما أهل يعني ما ذبح لغير الله، الإهلال رفع الصوت، يعني عند الذبح يذكر غير الله، إذن الإهلال وما أهل، الإهلال رفع الصوت، عند الذبح يرفعون أصواتهم بذكر آلهتهم، فمن اضطر يعني ألجأته الضرورة إلى أكل شيء مما ذكر الله سبحانه وتعالى فأكل، غير باغ، لم يكن خارج على المسلمين، ولا عاد يعني يعتدي عليهم بقطع الطريق، فلا إثم عليه في الأكل، إن الله غفور لمن تاب، رحيم بأهل طاعته، حيث وسع الله سبحانه وتعالى لهم في ذلك. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، اليهود كتموا وصف النبي صلى الله عليه وسلم الموجود عندهم في التوراة، يعني الموجود عندهم في الكتاب أي التوراة، ويشترون به ثمنا قليلا، يشترون يعني الشراء الاستبدال، أنت إذا اشتريت شيئا يعني تعطيه المال وتأخذ هذا الشيء، إذن الشراء والبيع هو الاستبدال، إذن هم يستبدلون ما أخذوه من الدنيا بما يكتمونه في الكتاب، ويشترون به ثمنا قليلا من الدنيا، يأخذونه من سفلتهم حتى لا يظهرون الحق، لأنهم إذا أظهروا الحق فات عليهم هذا الثمن القليل من الدنيا، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، لأن مآلهم إلى النار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة غضبا عليهم، ولا يزكيهم، لا يطهرهم من دنس الذنوب، ولهم عذاب أليم، يعني مؤلم في الآخرة في جهنم، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، اشتروا استبدلوا الضلالة، لماذا أخذوا الضلالة وتركوا الهدى؟ بسبب الثمن القليل، والعذاب بالمغفرة، العذاب بسبب أنهم كتموا ما أنزل الله، بالمغفرة التي يستحقونها لو تابوا إلى الله سبحانه وتعالى، فما أصبرهم على النار، هل سيصبرون؟ الله سبحانه وتعالى يقول لن يصبروا على النار، فأي صبر لهم على النار؟ ذلك يعني ما ذكر من أكلهم النار وتعذيبهم للنار، بأن الله يعني بسبب أن الله نزل الكتاب بالحق، أنزله وفيه الحق، لكن اختلفوا فيه فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه وكتموا بعضه. وإن الذين اختلفوا في الكتاب وهم اليهود وكذلك المشركون اختلفوا في القرآن، بعضهم قال سحر، بعضهم قال شعر، بعضهم قال كهانة، لفي شقاق يعني لفي خلاف بعيد، أي بعيد عن الحق. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا، ليس البر يعني كمال الإيمان التقوى، ليس البر أن تولوا وجوهكم في صلاتكم قبل المشرق والمغرب، ليس البر كله في الصلاة، ولكن البر ما في الآية. يقول الله سبحانه وتعالى: ولكن البر يعني ذا البر صاحب الإيمان الحقيقي، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة، آمن بالملائكة ولم يعتقد فيهم المعتقدات الباطلة، والكتاب، آمن بالكتب التي نزلت على الأنبياء، والنبيين فلم يكذب، فآمن بالأنبياء كلهم ولم يكذب بواحد منهم، وآتى المال، أعطى المال على حبه، على يعني مع حبه للمال. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لا أن تأتي إلى المال الذي لا تحبه استغنيت عنه فتعطيها الفقير، وإنما إذا أردت البر كمال البر فأعطي الفقير المال الذي تحبه. وآت المال على حبه ذوي القربى يعني القرابة، تعطي قرابتك، واليتامى، وسبق الكلام حول اليتامى والمساكين، اليتيم من مات أبوه، والمسكين الفقير، وابن السبيل، وابن السبيل يعني المسافر الذي انقطع به سفره، والسائلين الذي يسألك عن حاجة، وفي الرقاب، الرقاب بمعنى كان فيما سبق بعض الرجال وبعض النساء يباعون فمملوكين، فيريد الرجل أو تريد المرأة أن تكون حرة، فيطلب منهم السيد، سيدهم، أن يدفعوا مالا، فإذا دفعوا هذا المال صاروا أحرارا. هذا معنى وفي الرقاب، يعني المملوك يريد أن يكون حرا. وكذلك وفي الرقاب كذلك يدخل فيهم الأسرى. وأقام الصلاة، أقامها بشروطها وفرائضها، وآتى الزكاة المفروضة، وأعطى الصدقات، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، إذا عاهد الله أو عاهد الناس يفي بعهده. كذلك والصابرين في البأساء يعني عند شدة الفقر، والضراء عند المرض، وحين البأس يصبر كذلك عند شدة القتال في سبيل الله. هؤلاء هم أصحاب البر الحقيقي، هؤلاء الذين مدحهم الله سبحانه وتعالى. ليس فقط البر في مقصور في الصلاة، وإنما ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الأعمال لأن الله سبحانه وتعالى عدل فيحاسب على جميع الأعمال. أولئك الذين صدقوا في إيمانهم، وكذلك صدقوا لما ادعوا أنهم من الأبرار ويفعلون هذه الأمور، فأولئك صدقوا. ثم قال: وأولئك هم المتقون، يعني المتقون لله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب، يعني فرض عليكم القصاص في القتلى. القصاص معناه أن يفعل في الجاني مثل ما فعل في المجني عليه. لو أن رجلا اعتدى على شخص فقتله نقول عليه القصاص. القصاص هنا القتل، هو قتل يقتل.
2: لو أن رجلا اعتدى على شخص فقطع إصبع منه، نقول يجب عليه القصاص. ما هو القصاص؟ أن يقطع منه إصبع. إذن القصاص المماثلة في العقوبة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. فمن ذلك الحر بالحر، قالوا لا يقتل بالعبد، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى، بمعنى الأنثى لا تقتل بالذكر. وهذه الآية منسوخة بقول الله سبحانه وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، أن النفس بالنفس. إذن من قتل نفسا فيقتل، يقتل. إذن هذه الآية نقول أنها منسوخة. فمن عفي له، يعني عفي هذا القاتل، أولياء المقتول عفوا، فمن عفي له من أخيه شيء، هو اعتدى على شخص فقتله، فأولياء المقتول عفوا بأن تركوا القصاص، تركوا القصاص. يقول الله سبحانه وتعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. يعني إذا قال أولياء المقتول لا نريد القصاص وإنما نريد الدية الواجب عليه، فاتباع بالمعروف، يتبع اتباع للقاتل بالمعروف إذا طالبه بالدية. أولا اتباع بالمعروف، اتبع المعروف. إذا طالبت أيها ولي المقتول، إذا طلبت من القاتل دية طالبه بالمعروف بلا عنف ولا تكثر عليه. ثم قال وأداء إليه بإحسان. أداء يعني وعلى القاتل أن يؤدي الدية بإحسان بلا مماطلة وبلا نقصان. ذلك هذا الحكم من جواز القصاص والعفو والدية، هذا كله تخفيف من ربكم. هذا التخفيف يعني تسهيل من الله سبحانه وتعالى، تخفيف من ربكم ورحمة بكم، حيث وسع الله سبحانه وتعالى لنا هذه الأحكام. الله سبحانه وتعالى أوجب على اليهود القصاص فقط، وعلى النصارى الدية، أما في الإسلام فجعل الأمر بالخيار. هذا كله تخفيف ورحمة. فمن اعتدى يعني إذا ظلم القاتل بأن قتل بعد ذلك يعني عفي عنه ثم بعد ذلك اعتدى، فله عذاب أليم يعني مؤلم في الآخرة أو في الدنيا بالقتل. الكتب كتب الله سبحانه وتعالى، يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. كتب وكتب له في القرآن له معاني، الكتب له معاني. المعنى الأول بمعنى الأمر، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، يعني أمركم بدخولها. المعنى الثاني بمعنى الجعل، فاكتبنا مع الشاهدين، أي اجعلنا مع الشاهدين، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. ثم يقول الله سبحانه وتعالى الأمر الثالث القضاء، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، يعني ما قضى الله سبحانه وتعالى لنا. المعنى الرابع كتب بمعنى فرض، مثل الآية التي أمامنا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال، كتب بمعنى فرض. المعنى الخامس بمعنى الحفظ، والله يكتب ما يبيتون، يعني يحفظ ما يبيتون لأجل أن يعاقبهم عليه. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة. القصاص بمعنى أن يفعل في الجاني مثل ما فعل في المجني عليه، سواء قتله أو نحو ذلك أو أقل من ذلك. ولكم في القصاص حياة، يعني بقاء، يا أولي الألباب يعني يا أصحاب العقول، الألباب يعني العقول. كيف يكون القصاص أو القصاص حياة؟ يكون القصاص حياة لأن القاتل إذا علم أنه يقتل ارتدع، فأحيا نفسه وكذلك من أراد قتله، فشرع الله سبحانه وتعالى القصاص لهذا المعنى، لعلكم تتقون، تتقون تتقون الله، كذلك تتقون القتل يعني تتجنبون القتل مخافة القصاص. كتب عليكم يعني فرض عليكم إذا حضر أحدكم الموت، إذا حضر أحدنا الموت في هذا الحال يكون مشغول، لكن معناه كتب عليكم أن توصوا وأنتم قادرون على الوصية، فيقول الرجل إذا مت فلفلان كذا ولفلان كذا، إذن إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، خيرا بمعنى مالا، مالا كثيرا، إن ترك خيرا ما هو الذي كتب؟ الوصية، يعني كتبت عليكم الوصية إذا حضر أحدكم الموت يعني وأنتم قادرون على الوصية. يقول الله سبحانه وتعالى إن ترك خيرا الوصية، يعني كتب الله عليكم الوصية. متى؟ إن ترك خيرا، ما معنى إن ترك خيرا؟ يعني إن ترك مالا كثيرا. أما الذي يترك مالا قليلا وعنده أولاد هنا لا ينبغي له أن يوصي، وإنما يجعل هذه الأموال لورثته. للوالدين والأقربين بالمعروف، الوصية تكون للوالدين وتكون للأقربين بالمعروف يعني بالعدل، حقا على المتقين. لكن هذه الآية كذلك منسوخة بآية المواريث، بآية المواريث، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث، فالوالدين من الورثة، والأقربين بعضهم وارث، أما غير الأقربين الذي ليس بوارث هنا لا بأس بالوصية، لكن الوصية محدودة بالثلث، محدودة بالثلث. وهل الوصية واجبة؟ نقول الوصية واجبة إذا كان على الشخص دين أو عليه حقوق، فهنا يجب عليه أن يوصي، وهذه الحقوق إما أن تكون حقوق لله أو حقوق للناس. الحقوق لله عليه صوم، عليه كفارة نذر، لابد أن يكتب بورقة أن علي كذا وكذا، ويكتب فيها التاريخ ويضع عنده، أو لفلان ابن فلان الفلاني له علي كذا وكذا، هذا معنى أن يكتب الشخص الوصية، لأنه إذا مات ولم يكتب الوصية وعليه حقوق فتضيع هذه الحقوق فيحاسبه الله سبحانه وتعالى عليها في الآخرة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى فمن بدله، يعني الإيصاء يبدل الوصية، فمن بدله الذي يبدل الوصية عادة أحيانا يكون أحد الشهود أو الوصي الذي سيقوم على الوصية، من بعد ما سمعه، من بعد ما علم بالوصية ومع ذلك بدل وغير، فإنما إثمه، إثم هذا التبديل، على الذين يبدلونه، إن الله سميع لأقوالهم عليم بأفعالهم، فيجازيهم الله سبحانه وتعالى عليها في الآخرة. فمن خاف من موص، الذي يطلب منك أن تكون شاهدا فتخاف من هذا الموصي جنفا، الجنف يعني الميل عن الحق يعني الخطأ، أو إثما بأن يتعمد الزيادة أو يخصص يعني أو يخصص مثلا أو يخصص أو يفضل بين الأقربين ونحو ذلك، يعني يقصر عن حق فأصلح بينهم، أصلح بين الوصي والموصى له بالعدل فلا إثم عليه في ذلك، إن الله غفور رحيم، غفور لمن تاب إليه وترك هذا الباطل وترك هذا الخطأ وترك هذا الإثم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب، يعني فرض عليكم الصيام، والصيام والإمساك بنية من طلوع الشمس أو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، تمسك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات، كما كتب على الذين من قبلكم، يعني من الأمم الماضية. التشبيه هنا كما كتب على الذين من قبلكم، التشبيه في حكم الصوم بأنه واجب، وصفة الصوم وهو الإمساك عن أشياء مخصوصة، ليس في عدده، لعلكم تتقون، يعني تتقون الله فتجتنبون المعاصي. فالصوم يكسر الشهوة أياما معدودات، يعني الصوم بأيام، يعني صوموا أياما معدودات، يعني قلائل مؤقتات بعدد معلوم، هذا من باب التسهيل على المكلفين. فمن كان منكم حين وجوب الصوم، حينما علم بالصوم، فمن كان منكم مريضا، دخل عليه شهر رمضان وهو مريض، أو على سفر، يعني كان مسافرا ودخل عليه رمضان، أو أثناء الصيام هو مريض، يكون مريضا أو مسافرا، فعدة، يعني المعنى فأفطر، فعليه عدة من أيام أخر، يعني يصومها بدل الأيام التي أفطرها. إذن كلمة أفطر حذفها الله سبحانه وتعالى لأن الكلام يدل عليها. وعلى الذين يطيقونه فدية، وهي طعام مسكين. الذي يطيق الصيام يجب عليه الصوم، لكن معنى الآية منسوخ، هذا كان في أول الإسلام مخير بين الصوم أو الإطعام، ثم بعد ذلك نسخ الله سبحانه وتعالى ذلك بتعيين الصوم، لكن يستثنى من ذلك الحامل والمرضع والشيخ المسن الكبير، يجب عليهم إذا أفطروا الإطعام، بدلالة كلام ابن عباس. إذن حتى نفهم الآية نقول: هذه الجملة منسوخة في حق أناس وباقية في حق أناس، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، لم تفر، يعني الذي يطيقه والذي لا يطيقه عليه الفدية، هذا في أول الإسلام، ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم على التفصيل الذي سبق. فمن تطوع خيرا، يعني بالزيادة على القدر الواجب، أخرج أكثر من فدية طعام مسكين، فهو خير له، هذا التطوع خير له، يجده في الآخرة. وأن تصوموا خير لكم، يعني من الإفطار ومن الفدية، إن كنتم تعلمون أنه خير لكم فافعلوا، بلا شك أن الصوم خير لنا، وهذا متعلق بالحكم المنسوخ. شهر رمضان، هذه الأيام هي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قد يقول قائل: القرآن ينزل في وقائع، ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الآيات أو آية أو آيتين، فكيف يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن؟ نقول: أنزل فيه القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم بعد ذلك من السماء الدنيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينزل على حسب الوقائع. هدى للناس، هدى يعني هاديا من الضلال، يهدي الناس، وبينات، آيات واضحات، من وبينات من الهدى، يعني فيه الهداية إلى الحق من الأحكام، والفرقان كذلك، وفيه هذا القرآن فيه ما يفرق بين الحق والباطل. إذن يصف الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات القرآن، أعاده الله سبحانه وتعالى من باب التأكيد، فمن شهد منكم الشهر فليصم، أعاد لأجل أن ينسخ الحكم السابق. كذلك أعاد الله سبحانه وتعالى ومن كان مريضا، يعني من كان مريضا فشق عليه المرض فأفطر، أو على سفر فأراد الإفطار، فعدة من أيام أخر، يعني يصوم بدلها. يريد الله بكم اليسر، أعاد هذه الأحكام ليقول، ليبين هذا الحكم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لذلك أباح الله لنا الفطر في المرض وفي السفر، هذا كله من باب اليسر. لتكمل العدة، يعني عدة شهر رمضان، تكمل العدة شهرا كاملا بعدما نكمل، ولتكبروا الله، إذا أتممنا رمضان وقالوا غدا العيد نكبر الله ونستمر على التكبير، ولتكبروا الله على ما هداكم، يعني على ما أرشدنا الله سبحانه وتعالى لأحكام دينه، ولعلكم تشكرون، تشكرون الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. وإذا سألك عبادي عني، إذا قالوا هل الله قريب فنناجيه أو بعيد فنناديه، أين الله سبحانه وتعالى؟ فإني قريب، الله سبحانه وتعالى أجاب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أخبرهم أني أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إذا دعان أعطيه ما سأل، فليستجيبوا لي. الله سبحانه وتعالى أمرنا بطاعته، الله يقول استجيبوا لي حتى أستجيب لكم، وليؤمنوا بي، ليداوموا على الإيمان، لعلهم يرشدون، لعلهم يهتدون. ثم يقول الله سبحانه وتعالى أحل، يعني أحل الله سبحانه وتعالى لكم، يعني لنا، والخطاب للمؤمنين، ليلة الصيام الرفث، يعني الرفث المراد به الجماع، الرفث إلى نسائكم، يعني الإفضاء إلى نسائكم بمعنى الجماع، أباحه الله سبحانه وتعالى ليلة الصيام. وهذا نسخ لما كان في أول الإسلام، كان الجماع والأكل والشرب محرما، فثبت عن البراء بن عازب أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر، لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي، حتى يمسي. إذن إذا نام لا يجوز له أن يأكل بعد ذلك، لو نام ثم استيقظ من آخر الليل لا يجوز له أن يأكل أو يشرب أو يجامع. فأحل الله سبحانه وتعالى الجماع والأكل والشرب ليلة الصيام. هن لباس لكم، نساؤكم لباس لكم، وأنتم كذلك لباس لهن، كناية عن تعانق الزوجين. واللباس في القرآن له معاني، المعنى الأول اللباس المعروف، قال تعالى لباسا يواري سوآتكم. المعنى الثاني اللباس بمعنى السكن، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وقال تعالى وجعلنا الليل لباسا، يعني سكنا. المعنى الثالث العمل الصالح، ولباس التقوى ذلك خير، يعني لباس التقوى يعني العمل الصالح. علم الله أنكم كنتم تختانون، يعني تخونون أنفسكم بالجماع ليلة الصيام، وقد وقع ذلك لبعض الصحابة حيث أنه جام نام أو نام ثم بعد ذلك جامع، فهذا محرم في أول الإسلام، فرفع الله سبحانه وتعالى هذا الحكم، قال فتاب عليكم، فعل بعض الصحابة أن جامع فاستغفر، ف فتاب الله سبحانه وتعالى عليه، يعني قبل توبتكم وعفى عنكم عما بدر منكم. فالآن باشروهن يعني في الليل، جامعوهن، وابتغوا ما كتب الله لكم، اطلبوا ما أباح الله لكم وهو الجماع ويعني طلب الولد ونحو ذلك. وكلوا واشربوا في الليل كله حتى يتبين، يعني يظهر لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، بمعنى الخيط الأبيض يعني الفجر الصادق، من الخيط الأسود يعني من الفجر الكاذب، من الفجر الكاذب البياض الذي يأتي بعده الإسفار هو الفجر، هو الفجر. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام من الفجر إلى الليل. المراد بالليل دخول الليل بغروب الشمس، فإذا غربت الشمس فهنا ينتهي الصوم. ولا تباشروهن، يعني تباشروا نساءكم وأنتم عاكفون في المساجد، وأنتم مقيمون في المساجد بنية الاعتكاف، فلا يجوز له للمعتكف أن يجامع زوجته. تلك حدود الله، تلك يعني هذه الأحكام حدود الله، يعني حدها الله سبحانه وتعالى لعباده ليقفوا عندها لا يتجاوزونها. فلا تقربوها، أبلغ من فلا تعتدوها. لا تقرب حد الله، يعني لا تقترب منه. كذلك يبين الله لكم آياته، يعني كما بين لكم الآيات السابقة كذلك يبين لكم آياته سبحانه وتعالى للناس لعلهم يتقون، يعني يتقون محارم الله، يعني يجتنبون محارم الله. ولا تأكلوا أموالكم بينكم، لا تأكلوا أموالكم، معنى لا يأكل بعضكم مال بعض. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل، يعني بالحرام كالسرقة والغصب. وتدلوا بها، يعني ولا تدلوا بها، يعني تلقوا بها، تعطوا هذه الأموال رشوة إلى الحكام، يعني إلى القضاة، لتأكلوا لأجل أن يحكم لك، لتأكلوا فريقا من أموال الناس، فريقا يعني شيئا من أموال الناس بسبب هذه الرشوة بالإثم. هذا كله أكل أموال الناس بالإثم إذا كان عن طريق الرشوة ونحو ذلك، وأنتم تعلمون، يعني تعلمون أنه باطل وأنه محرم. يسألونك يا محمد عن الأهلة، لما يبدو صغيرا ثم يزيد حتى يمتلئ نورا. قال الله سبحانه وتعالى: قل لهم هي مواقيت، يعني أوقات للناس يعرفون أوقاتهم، زرعهم ومتاجرهم وإفطارهم وصيامهم، وكذلك

أو نحو ذلك كانوا ما يأتون من الأبواب وإنما يأتون من الظهور، ما يدخلون من الأبواب. فالله سبحانه وتعالى نهاهم، قال الله سبحانه وتعالى: ولكن البر من اتقى، اتقى الله سبحانه وتعالى بأن يترك مخالفة الله سبحانه وتعالى. وأتوا البيوت من أبوابها، هذا الفعل لم يأمركم الله سبحانه وتعالى به، إذن ائتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله، هذا هو الذي يريده الله سبحانه وتعالى، تقوى الله، مخافة الله لعلكم تفلحون. الذي يتقي الله يفلح في الدنيا والآخرة، يعني يفوز بالجنات. وقاتلوا في سبيل الله، يعني لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، قاتلوا الذين يقاتلونكم، الذين يقاتلونكم من الكفار قاتلوهم، أما الذين لا يقاتلونكم مثل النساء لا يجوز قتلهن، مثل الصبيان، مثل الرهبان، مثل كبار السن، هؤلاء لا يجوز قتلهم، أما الذي يقاتلك فهذا هو الذي تقتله. كذلك المرأة والشيخ والرهبان إذا عاونوا المقاتلين كذلك يقتلون. ولا تعتدوا، لا تعتدوا عليهم بالقتل، ولا تعتدوا على من لم يقاتلونكم أو من أقام معكم هدنة، إن الله لا يحب المعتدين، الذي يتجاوز ما حدد الله سبحانه وتعالى له، الله سبحانه وتعالى جعله من المعتدين، والله سبحانه وتعالى لا يحبه. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: واقتلوهم حيث ثقفتموهم، أي حيث وجدتموهم، هؤلاء الكفار الذين أعلنوا الحرب، والمراد بهم في الآية كفار مكة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، أهل مكة أخرجوا المسلمين من مكة، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، يعني من مكة. النبي صلى الله عليه وسلم فعل بهم ذلك يوم الفتح. والفتنة هنا، الفتنة بمعنى الشرك والكفر، أشد من القتل، أعظم عند الله سبحانه وتعالى من القتل. هم يقولون أنك تقاتل يا محمد وهذا القتال محرم، الله سبحانه وتعالى يقول: الشرك أشد، الفتنة أشد من القتل في الحرم أو الإحرام الذي أنتم تعظمونه. والفتنة في القرآن لها معاني، المعنى الأول بمعنى الشرك كما في الآية التي أمامنا: والفتنة أشد من القتل، وقال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يكون شرك. كذلك المعنى الثاني للفتنة بمعنى الابتلاء والاختبار، قال تعالى: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، يعني ابتليناك واختبرناك. ولقد فتنا الذين من قبلهم، هذا معناه الابتلاء والاختبار. المعنى الثالث بمعنى العذاب، قال تعالى: يوم هم على النار يفتنون، ذوقوا فتنتكم، يوم هم على النار يفتنون، أي يعذبون. وفي البروج: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، على أحد المعاني في تفسيرها. المعنى الرابع الفتنة بمعنى الضلال، ومن يرد الله فتنته، قال تعالى: ما أنتم عليه بفاتنين. المعنى الخامس الفتنة بمعنى المعذرة، ثم لم تكن فتنتهم، يعني اعتذارهم، إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. المعنى السادس الفتنة بمعنى العبرة، قال تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، يعني عبرة. المعنى السابع للفتنة بمعنى الجنون، قال تعالى في سورة القلم:
بأيكم المفتون.

0: بأيكم المجنون. المعنى الثامن الفتنة بمعنى الإثم، ألا في الفتنة سقطوا، يعني في الإثم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقاتلوهم أيها المسلمون، لا تقاتلوا المشركين عند المسجد الحرام. المراد عند المسجد الحرام يعني في الحرم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، ولم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لساعة من نهار ثم عادت حراما إلى يوم القيامة. إذن المراد ليس عند المسجد، المراد عند المسجد الحرام أي الحرم، والحرم له حدود معروفة. حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم، إن قاتلوكم في الحرم فاقتلوهم، كذلك يعني القتل والإخراج جزاء الكافرين، فالذي يكفر ويعتدي فهذا جزاؤه. فإن انتهوا عن الكفر وأسلموا فإن الله غفور لهم رحيم بهم، وإن انتهوا كذلك عن القتال فقط فإن الله غفور للمؤمنين رحيم بالمؤمنين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وقاتلوهم، قاتلوا المشركين حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون يعني حتى لا توجد فتنة أي شرك، ويكون الدين يعني العبادة لله وحده لا شريك له، لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. فإن انتهوا، انتهوا عن الشرك فلا عدوان إلا على الظالمين. الذي يعتدي بالقتل أو نحو ذلك فلا عدوان إلا على الظالمين. الذي يعتدي فهذا ظالم، أما الذي لا يعتدي فليس بظالم، فلا عدوان، فلا عدوان عليه. الشهر الحرام، الشهر المحرم بالشهر الحرام يقابل الشهر الحرام، فكما قاتلوكم في الشهر الحرام فقاتلوهم. هم يستعظمون أن المسلمين قاتلوا في الشهر الحرام، يقال أنتم قاتلتم في الشهر الحرام فنحن نقاتلكم في الشهر الحرام. والحرمات قصاص، القصاص كما قلنا أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه. الحرمات أي شيء محرم، المال، الاعتداء على البدن بالقتل أو ما دون القتل قصاص يقتص منه. الشهر الحرام، الأشهر الحرم كانت محرمة ثم نسخت، إذن هي منسوخة. تحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخة كما سيأتي إن شاء الله في سورة التوبة. فمن اعتدى عليكم بالقتال في الحرم أو القتال أثناء الإحرام أو في الشهر الحرام فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. إذا قاتلك تقاتله، تقابله بما بمثل ما فعل. واتقوا الله، اتقوا الله في الانتصار وترك الاعتداء، واعلموا أن الله مع المتقين، فنصر الله سبحانه وتعالى وعونه مع الذين يتقون الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

التربية النبوية. عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصرة الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار المقسم، ونهى عن الشرب في الفضة، ونهانا عن تختم الذهب، وعن ركوب المياثر، وعن لبس الحرير والديباج والقسي والاستبرق. متفق عليه. إبرار المقسم أي فعل ما أقسم عليه ليكون بارا في قسمه.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: آية وعظة.

0: وسبحوه بكرة وأصيلا.
1: ذكر الله تعالى أزكى الأعمال وخير الخصال وأحبها إلى الله ذي الجلال والكمال. وقد حث سلفنا الصالح رحمهم الله على الإكثار من ذكر الله. يقول مالك بن دينار رحمه الله: ما تنعم المتنعمون بمثل ذكر الله تعالى. وقال عكرمة رحمه الله: كان أبو هريرة رضي الله عنه يسبح كل يوم 12,000 تسبيحة ويقول: أسبح على قدر ذنبي. فهلا أكثرنا من ذكر الله تعالى؟ آية وعظة.
2: الكسب الحلال. جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
3: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
2: فلا إفراط ولا تفريط
3: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
2: الكسب الحلال.
3: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
2: الكسب الحلال.
3: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
4: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
5: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. صحيح الجامع.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: نقدم لكم الآن تلاوة بصوت القارئ محمد بدر حسين وما تيسر له من سورة الأعراف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كنا مع تلاوة بصوت القارئ محمد بدر حسين، وقد تلا ما تيسر له من سورة الأعراف. هذه ذات نور عدل القرآن الكريم، ترحب بكم مستمعين الأعزاء، وننتقل بكم إلى المادة التالية.
1: كار المساء.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: من قالها حين يصبح أجير من النار حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. رواه الحاكم.
2: بسم

0: لم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: وتقرأ ثلاث مرات:
0: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن

من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. رواه أبو داود. الله.

من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني.

قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق عليه.
1: سبحان الله وبحمده.
0: من قالها في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
0: ويكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات، وحطت عنه 10 خطيئات، ورفعت له 10 درجات. رواه أحمد.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنا وطلال الزايدي، إخراج خالد الزهراني.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ثمرات الأوراق. أحييكم أنا طلال الزايدي من خلف المايك، ومن الإخراج مصطفى مستنطق. نحييكم في هذه الحلقة والتي نتمنى أن تقضوا معنا أجمل وأمتع الأوقات.
1: ثمرات الأوراق.
2: مستمعي الكرام، في هذه الحلقة سيكون لدينا وقفة مع آية من كتاب الله تبارك وتعالى، وهي تتحدث عن مخلوق من مخلوقات الحق سبحانه وتعالى. هذه الآية: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. سنتحدث عن هذه الآية وبعض اللطائف والفوائد الموجودة فيها، ثم سنعرج على الحديث حول موضوع العسل والتداوي به، ثم سيكون لدينا في الجزء الثالث من هذه الحلقة أيضا حديث عن بعض الكتب التي ألفت في الطب النبوي، مجموعة من الكتب. طبعا كل هذه المحاور نطرحها على ضيفنا الدائم في هذا البرنامج، الشيخ محمد المهنا، الداعية والباحث والقانوني. الشيخ محمد، حياك الله ومرحبا وسهلا.
3: حياك الله وبياك.
2: الله يحييك. كما أشرت الشيخ محمد في هذه الآية التي سنتحدث عنها: وأوحى ربك إلى النحل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآية آية من سورة النحل، و سور القرآن تسمى بأدنى ملابسة كما يقول العلماء، فربما يؤخذ اسم هذه السورة من آية أو من قصة أو من لفظة. فهنا سمى الله عز وجل هذه السورة باسم النحل، مع أن السورة مشتملة على أشياء كثيرة، هي تعتبر أو تعد من السور الطوال أو الأقل من الطوال، لكنها على مستوى القرآن سورة طويلة جدا. سماها العلماء بسورة النحل، وهل هي تسمية القرآن، هل هي توقيفية أو ليست توقيفية، هذه مسألة أخرى. وأيضا سميت بسورة النعم، لأن الله عز وجل امتن على خلقه في هذه السورة بنعم كثيرة.
2: يعني هذا يقودنا الحديث أنه زي كذا في سور في القرآن، البقرة، العمران، هل لأنه ذكر فيها بقرة ولأنه ذكر فيها العمران وهنا النحل؟
3: نعم، هذه سبب التسمية، أنها ذكرت فيها. وفي هذه السورة الله عز وجل امتن أو ذكر فيها كثيرا من النعم، مثل والله أخرجكم من بطونكم لا تعلمون شيئا، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، والله خلق لكم. فسميت سورة النعم، والاسم المعروف المتداول سورة النحل. هنا في قول الله عز وجل: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. الآية هذه أستطيع أن أقول إن العلماء تكلموا فيها ببسط كثير.
2: جميل.
3: وجعلوها مدارا لمباحث كثيرة، مع أنها آية ليست من الآيات الطوال، يعني هما آيتان متوسطتان، لكن من تدبرهما رأى فيهما العجب. فأول ما يتحدث العلماء إذا تحدثوا في تفسير هذه الآية عن قول الله عز وجل: وأوحى ربك، الذي يعرفه الناس أن الوحي
2: الأنبياء.
3: يقول الأنبياء للمرسلين كقول الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. والآيات كثيرة جدا التي فيها هذا المعنى، وهي الوحي الذي ينزله الله عز وجل على أنبيائه ورسله.
2: كأن الوحي مخصوص في فقط في الأنبياء،
3: هذا هو المتبادر. وأيضا هذا هو المعنى الأشهر والأعم والأكثر الذي هو الوحي الشرعي. عندنا وحي آخر وهو الوحي الكوني، والوحي الكوني هو وحي الله عز وجل للكائنات، كوحيه إلى الأرض في سورة الزلزلة: يومئذ تحدث أخبارها، يعني الأرض تحدث أخبارها بأن ربك
2: أوحى لها.
3: هل نزل عليها وحي أمر؟ لا، لم ينزل إليها، وإنما سخرها الله عز وجل وأمرها أمرا كونيا ففعلت. وكذلك هنا في قول الله عز وجل: وأوحى ربك إلى النحل، يعني ألهم ربك النحل. النحل مسخر، خلق من خلق الله، ألهمه الله تبارك وتعالى بأن يفعل كذا وكذا، وغير ذلك كثير. الآيات في هذا المعنى كثيرة، والمعنى كما ذكرت لك قبل قليل أن الله عز وجل أوحى إلى النحل، يعني ألهمها أن تتخذ من الجبال بيوتا. هذا النحل سيكون منه فائدة ومصلحة كبيرة جدا للناس.
2: هل هذا الوحي نقدر يعني قريب من معناه الذي خلق فسوى وقدر فهدى؟
3: الذي قد أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وهذه لا شك أنه نوع أعم من هذا، وهو قريب منه. لكن هنا أوحى الله عز وجل وحيا إلهاميا خاصا ببعض الأشياء.
2: جميل.
3: فمنها هذا
2: لطريقة معاشة، وين تسكن.
3: نعم. الآن مع تسلسل الآية ومعرفة بعض أسرارها سيأتي شيء يجعل الإنسان إذا قرأ آخرها: إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، قال فعلا سبحان الله، هذا ينبغي أن يتفكر فيه. فأول شيء أن الله عز وجل قال: أن اتخذي من الجبال بيوتا، يعني المساكن التي تتخذينها اتخذيها من ثلاثة أشياء: من الجبال، ومن الشجر، ومما يعرشون. العروش هي الأماكن المرتفعة، مباني مهيئة، سواء مباني الناس، لأنك أحيانا

0: يفعلون الآن النحالين.
1: اي نعم، الناس يحطونه في اماكن معينه لكي تبني عليه، فكأن الناس هم الذين هيئوا له. فعندنا الآن شيئان من صنع الله عز وجل لا علاقة للإنسان فيه، التي هي الجبال
0: في الجبال صح،
1: والشجر، أيضا تجاويف الشجر وأيضا على أغصان الشجر. بالمناسبة يعني معلش، أحيانا مداخلاتي يعني قيمة وأحيانا دون ذلك، أنا وجدت قريبا جدا في بيتي شجرة، فوجدت خلية نحل مكتملة ما
0: سبحان الله.
1: علمت عنها إلا بعدما اكتملت وصار فيها العسل، وصورتها وبعثتها إلى أحد النحالين، قلت ماذا نصنع بها؟
0: والنحل حولها طبعا موجود.
1: مكتملة النحل والخلية والعسل فيها، سبحان الله العظيم. فهذا قول
0: قلنا
1: الله عز
0: المزرعة
1: وجل،
0: استويت فيها،
1: ليست في مزرعة، هي في البيت.
0: وليه ما نقلت المزرعة ولا المكان ثاني؟
1: هذا عش الدبابير، هذا ما ينبغي أن يدخل. فالشاهد أن الله عز وجل أوحى إلى النحل أن اتخذي من الجبال ومن الشجر ومما
0: ومما
1: يعيشون.
0: يعيشون.
1: طيب، كل شيء في القرآن يعني إن صحت العبارة محسوب، محسوب. ما كل لفظة تقدم أو تؤخر أو تزاد أو تنقص أو تكثر أو تقلل، إنما هي كانت لحكمة الله عز وجل يريدها. فإذا قال الله عز وجل مثلا: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. لماذا قدم الإناث هنا؟ مع أن الناس دائما في العرب
0: تريد الذكور،
1: ودهم بالذكور
0: صح.
1: في البداية، لأن الله عز وجل لما رأى أن الناس، قد يكون هذا من الحكم، أن الناس يريدون الذكور، فخم من أمر الإناث،
0: فبدأ بهن.
1: بدأ بهن، والله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبدأ بما بدأ الله به، لما رقى على الصفا. فأي شيء يبدأ الله به انظر فيه في حكمة. هنا أيضا في حكمة، قال الله تبارك وتعالى: أن اتخذي من الجبال بيوتا، ما قال من الشجر ولا مما يعرشون، وإنما بدأ بالجبال. طيب، نأخذ من هذا أن عسل الجبال أنه أحسن وأقوى وأطيب وأنفع وأجود من
0: لأنه بدأ به.
1: أي نعم. طيب، الواقع يقول ذلك،
0: أظن ذلك، أنا لست نحالا.
1: أحسنتم، يا سلام. الذي يجيب جوابا لا جزم فيه لأنه لا تخصص له، هذا إن شاء الله من كمال عقله. أرجو الله يجعلني وإياكم من ذلك،
0: آمين يا
1: من أولئكم. فأنا الحقيقة بحثت في هذه المسألة بحث يسير، وأفادني أحد المهتمين فقال: نعم، مراتب جودة العسل في التصنيف العلمي يأتي العسل الجبلي في المرتبة الأولى بلا منازع، ثم يليه العسل البري البعيد عن المدن والقرى، والثالث عسل المرعى وهو عسل المزارع والقرى وهو أقلها. إذن لما يقول الله عز وجل من الجبال، هذا أحسن شيء، ثم من الشجر، هذه أشجار البوادي وأشجار الأودية وكذا، ثم مما يعرشون، مما يكون في قرى الناس وفي بيوتهم وفي مناحلهم وفي، فهذا قد يكون أقل، ولكنها كلها فيها خير. لذلك قال الله عز وجل: يخرج من بطونها شراب فيه شفاء للناس.
0: ويمكن سبحان الله يعني غالبا التي تعيش في الجبال هناك، خليني أقول لك، مجموعة من المميزات، يمكن صفاء الجو،
1: نعم،
0: وتوفر بعض النباتات اللي،
1: والبعد عن مخالطة الأشياء الكيميائية،
0: إيه
1: مثلا
0: ممكن.
1: أو نفايات الناس أكرمك الله
0: ممكن.
1: وما أشبه ذلك
0: صح.
1: فقال الله عز وجل: أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات، يعني تنقلي من زهرة إلى زهرة، ومن شجرة إلى شجرة، ومن ثمرة إلى ثمرة، فاسلكي سبل ربك ذللا. يقول يعني ما معنى فاسلكي سبل ربك؟ يعني تنقلي من مكان إلى مكان، جعل الله لك الطرق وطريقة الطيران سهلة رهوا لا. ولذلك فعلا تجد أسراب أحيانا النحل إذا طارت فيه انسيابية، وفيها جمال، وفيها سهولة في التحرك، فإن النحلة لا تؤذي

0: كما تؤذي مثلا أكرمك الله الذبابة،
1: الذبابة نعم
0: تؤذي من آذاها، من دخل عليها، لكن أن تكون تهاجم أو تؤذي أو
1: لأن هي منصرفة عندها عمل.
0: إيه نعم. وأيضا بعض العلماء قال إن كلمة فسلك سبل ربك، يعني أسلك الطرق، اذهبي يمينا ويسارا وتعالي واذهبي، ففيه انسيابية في الحركة، الحركة هذه تجود العسل. وكلمة فسلك سبل ربك ذللا، كلمة ذللا يعني مذللة، يعني الله عز وجل يقول إن هذه النحل، طبعا فيه معنيان، بعضهم يقول ذلل يعني النحل ذلل يعني مذللة، الآن هي عندها يعني
1: ما تدافع بها عن نفسها،
0: عندها ما تدافع بها عن نفسها، بل بل بل لا يستطيع الإنسان لو هاجمته لا يستطيع أن يصمد لها، ومع ذلك تطيعه، كما قال الله عز وجل في شأن الأنعام وذللناها لهم.
1: لذلك نشوف بعضهم فقط يجيب يعني مجموعة أعواد يابسة ويشب النار فيه،
0: نعم،
1: ويقترب منها ويقول كأنه،
0: نعم،
1: يقول كذا يسكن،
0: نعم،
1: خلاص، وتقدر تأخذ عسله.
0: نعم، فهذه التذليل هو تسخير من الله عز وجل، كما قال الله عز وجل عن الأنعام وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون.
1: يعني لو لم يذللها الله للإنسان، نعم، لما استطاع أن يقترب من هذا العسل.
0: يعني نعم. وأيضا مثلا في هذه في آية وذللناها لهم يتكلم عن الجمال، الجمل كبير جدا وصعب جدا، فلو توحش ما استطاع أحد أن يقف،
1: ومع ذلك يقود الطفل الصغير بخطامه،
0: يقوده ويركبه ويضع عليه ويتعبه ويدئبه، ولا هذه تسخير من الله
1: من
0: تبارك وتعالى
1: الله.
0: نعم، قال فاسلكي سبل ربك ذللا. ثم أخبر الله تبارك وتعالى الناس فقال يخرج من بطونها شراب
1: الله
0: مختلف ألوانه، هذه النحل ربما تضع عسلا الذي هو الشراب، الشراب هنا هو العسل، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل لما شكى بطن أخيه، قال إن بطن أخي قد استطلق، أو قال اسقه عسلا، ما قال أطعمه عسلا، فهو شراب،
1: تعد شراب، نعم،
0: فهو شراب. قال عز وجل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، هذا الواقع الآن، السدر تجد أنه بني مائل إلى الحمرة، الطلح تجد مائل إلى السواد، يسمون عسل المجرى مائل إلى البياض، أحيانا يكون أبيض، أبيض تام، وهكذا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه،
1: مع أنه نفس النحلة، فمرة تنتج لك هذا اللون ومرة هذا اللون ومرة على حسب ما ترى عليه،
0: سبحان الله العظيم. فقال الله عز وجل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، وكما ذكرت لك قبل قليل إن كل لفظة في القرآن لها فائدة، ما قال الله عز وجل هو شفاء للناس، وإنما قال فيه شفاء للناس، يعني أنه من الأشياء الشافية، لكنه لا يشفي من كل الأمراض، وهذا معروف عند العالم وعند المتعلم وعند غير المتعلم. الآن ما في أحد يستشفي من مرض السكر
1: بالعسل،
0: بالعسل
1: صح،
0: بل يجمع الجميع على أنه
1: يضره،
0: يضره أو على الأقل لا ينفعه، بالكثير يقولون إنه لا يؤثر، لا يزيد، لا كذا، لكن ما في أحد يستشافى به. فالله عز وجل قال فيه شفاء للناس، يعني أنه يشفي من بعض الأمراض، أنه يستفاد منه لكثير من الناس، أما أنه لكل الناس فلا. وهنا يعني نعرف الفرق بينه وبين الأشياء التي هي شافية للناس كلهم بإذن الله،
1: مثل
0: مثلا الشونيز.
1: الشونيز
0: إيه نعم.
1: ما هو الشونيز؟
0: الشونيز قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا ما هي الشونيز في الصحيحين، قال من أكل من هذه الحبة الشونيز، المقصود بها
1: حبة السوداء،
0: حبة السوداء نعم. ويبدو أن الشونيز لفظة فارسية، لكن العرب عندهم ألفاظ فارسية وإن كانت قليلة. فقال يعني في حديث مثلا عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا في سفر ومعنا غالب ابن أبجر، ف فمرض غالب فقدم من المدينة وهو مريض، فعاده رجل فقال لنا: عليكم بهذه الحبيبة السوداء، فخذوا منها 5 أو 7 فاسحقوها ثم اقطروها في أنفه بقطرات زيت. في هذا الجانب قطرات وفي هذا الجانب قطرات،
1: بعد طحنها.
0: اي نعم، بعد طحنها
1: وضعها في زيت.
0: اي نعم، لأنها ما تنزل إلا أن تخلط بالزيت. يقول الراوي عن عائشة، يقول: فإن عائشة حدثتني أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام. قيل: وما السام؟ قال: الموت. فهي شافية بإذن الله تبارك وتعالى. هنا لاحظ لفظ الحديث: إن هذه الحبة السوداء شفاء. هناك في العسل قال الله عز وجل: فيه
1: شفاء،
0: شفاء للناس. فليس
1: كل فيه كل الشفاء،
0: ليس فيه كل الشفاء، وإنما فيه شفاء لأمراض معينة، لناس معينين وهكذا. فقال الله عز وجل: فيه شفاء للناس، ثم قال تبارك وتعالى: إن في ذلك لآية لقوم، وليس لآيات. سورة النحل تشكل على بعض الحفاظ، لأن فيها عدد من الآيات: إن في ذلك لآيات
1: وآية،
0: وبعضها إن في ذلك لآية. وأنا في المرحلة الثانوية، في أول ثانوي، كان يدرسنا في المعهد العلمي في الرياض رجل جليل، هو الآن من أعضاء الإفتاء في مدينة الرياض، مفتي رسمي في دار الإفتاء بالرياض مع سماحة المفتي والشيخ صالح الفوزان، لكنه مفتٍ وليس عضو اللجنة الدائمة. هذا شيخنا في 80 الآن من عمره أو أكثر من ذلك، ضرير، لكن الله عز وجل أكرمه بحفظ القرآن وبالعلم وبالذكاء وبالفطنة، فكان يعلمنا القرآن في المعهد العلمي ويقول لنا فوائد جميلة. سبحان الله، ما ظننت أنه بعد مدة طويلة سأذكرها على الملأ في مثل هذا البرنامج الكريم. يقول: إذا أردت يا طالب العلم، إذا أردت يا طالب العلم أن تضبط إن في ذلك لآية أو إن في ذلك لآيات، فعليك بهذا الضابط السهل، وهو يتكلم عن سورة النحل بالذات وليس كل القرآن. يقول: في سورة النحل كل آية فيها قول الله عز وجل سخر أو وسخر أو مسخرات، لفظ التسخير يعني، فإنها ستكون الختام: إن في ذلك لآيات.
1: لآيات، نعم. سخر مسخرة،
0: أي نعم، لفظ التسخير. إن في ذلك لآيات، بينما في غيرها من الآيات التي لم يذكر فيها لفظ التسخير فستجدها إن في ذلك لآية.
1: وهذا ضابط مهم جدا،
0: جدا مريح جدا، من ذاك الوقت ولله الحمد ما نسيته،
1: ولن تقع في الخطأ.
0: وأيضا والله ما ظننت أني سأقوله، حتى قبل دقيقة ما ظننت أني سأقوله،
1: وهذه بركة العلم،
0: لكني تذكرته. ومن الوفاء لشيوخنا أن نبث علمهم.
1: الله يعطيهم
0: الآن الصحيح. هو رجل كبير في السن، ولكن ولله الحمد على خير وصحة، نسأل الله أن يزيدهم من العلم والإيمان، وإيانا جميعا آمين. اللهم صل وسلم على محمد.
1: جميل.
0: تسمح لي بس بدقيقة؟
1: يلا.
0: يقول الله عز وجل: إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. هذا عبارة عن تنبيه، لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا بهذا النظام الدقيق الجميل والحكم، فلا بد أن نتفكر. ما نمر القرآن فقط، لا، في أشياء تحتاج توقف وتذكر وتدبر وتفكر، ومنها هذا الموضع، وكل القرآن يحتاج إلى تدبر وتفكر.
1: جميل. هو أصلا يعني كان من ضمن الحديث، مدام تحدثنا عن العسل وأثر العسل وموضوع الشفاء، جميل أن نتحدث إذا سمحت لي في حلقة قادمة ولو جزء منها عن بعض الكتب التي تحدثت عن موضوع الطب النبوي وما يتعلق به، فما رأيك شيخنا؟
0: أبرك الساعات يا شيخ.
1: جميل. احنا انا توقعت انه فاصل، واحنا وصلنا لنهايه الحلقه.
0: الحمد لله، اقول نحن مع كلام الله، هذا الله اكبر نعمه.
1: والله الشيخ محمد المهنا، شكرا لك.
0: سلمك الله.
1: شكرا لمصطفى مستنطق من الاخراج، ومني انا طلال الزادي اجمل وارق التحايا، في امان الله.
2: ثمرات الاوراق، ثمرات الاوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار اشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار من فرائد الفوائد وأطايب الموائد، ثمرات الأوراق تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنا وطلال الزايدي، إخراج خالد الزهراني.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أقدم لكم تلاوة بصوت القارئ يوسف معاطي وما تيسر له من سورة المزمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كنا مستمعين الأعزاء مع تلاوة بصوت القارئ يوسف معاطي، وقد تلا ما تيسر له من سورة المزمل.
1: وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
2: الحديث الحادي والعشرون. عن أبي عمرو، وقيل أبي عمره، سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل: آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
3: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
4: سورة البقرة أطول سورة في القرآن الكريم، وفيها بيان لجملة من الأحكام الشرعية والقصص والمواعظ. وتمتاز آيات سورة البقرة بقوة ألفاظها، وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية 35 بعد 200، وهي قوله تعالى:
5: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء،
4: ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ عرضتم، فيقرأ بالراء وتشديدها هكذا عرضتم، مع مراعاة استطالة الضاد عرضتم. ومن الخطأ قراءتهم بفتح الراء وتخفيفها هكذا عرضتم، ومن الخطأ كذلك قراءتها بترك استطالة الضاد وإدغام الضاد في التاء فتصير طاء هكذا عرضتم. وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة خطابة، فتقرأ بكسر الخاء هكذا خطابة، ومن الخطأ قراءتها بضم الخاء هكذا خطبة. فالخطبة بالكسر هي طلب نكاح المرأة من نفسها أو من وليها، أما الخطبة بالضم فهي الكلام الذي يخاطب به جمع من الناس. والآية الكريمة في الحديث عن الزواج، فالصحيح خطبة بالكسر لا خطبة بالضم.
3: وأن أتلو القرآن.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. فقال: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام؟ فقال: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة. فقال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام. قال: والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. رواه البخاري. عن حذيفة قال: قال عمر رضي الله عنه: من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة: أنا سمعته يقول: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. قال: ليس أسأل عن ذه، إنما أسأل عن التي تموج كما يموج البحر. قال: وإن دون ذلك بابا مغلقا. قال: فيفتح أو يكسر؟ قال: يكسر. قال: ذاك أجدر ألا يغلق إلى يوم القيامة. فقلنا لمسروق: سله أكان عمر يعلم من الباب؟ فسأله فقال: نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة. رواه البخاري. عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق، فلم يدخل منه أحد. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله، هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة؟ فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم معلم وقصة. هذه أجمل التحايم فريق عمل البرنامج، من الإخراج زميلي عادل السليهبي ومني محدثكم أحمد دنة.
2: معلم وقصة.
3: ظلت المدينة المنورة منذ هاجر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصمة الدولة الإسلامية بلا منازع، فقد كانت هي الدولة وهي العاصمة، حيث لم يكن في الجزيرة العربية قرية تدين بالإسلام غيرها. ومنذ اللحظة الأولى لدخول النبي صلى الله عليه وسلم وإعلانه قيام دولة الإسلام، وهي في تحد سافر مع مكة وأهلها الذين كانوا يتزعمون حركة التمرد ضد الإسلام ودولة الإسلام. وبعد هزيمة أهل مكة في معركة بدر الشهيرة، اتجهت الأنظار إلى المدينة المنورة، فقد رأى سكان الجزيرة انتصار أهل المدينة هذا الانتصار المذهل على زعماء مكة وجيشها، وسمعوا بالقوة الناشئة تتصدى للقوة التي كانت ترهب العرب وتفرض نفسها على القبائل سواء بقوتها أم بمكانتها. ولفت أنظارهم أن أهل المدينة لم تكن لهم جولات عسكرية خارج بلادهم، بل كانت كل معارك قائمة فيما بينهم، مما دعاهم إلى التفكير في هذا التحول الذي طرأ على المدينة. نرحب بضيف البرنامج الدائم الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي، حياكم الله أستاذنا الفاضل.
4: أهلا وسهلا أخي الكريم وفريق العمل والمستمعين والمستمعات.
3: كنا أستاذ مهدي قد تحدثنا في حلقة ماضية عن حماء المدينة المنورة، واليوم نستكمل بعضا من هذه الأحماء حتى نقف عليها كاملة، ومن ثم نتكلم ونتحدث عن المواقع الأثرية في المدينة المنورة.
4: نعم أخي الكريم، كنا تحدثنا في حلقة سلفت عن أحماء المدينة، ووصلنا إلى حمى الربذة الذي ذكرنا أنه قريبا من الحناكية، وأن أنه كان محميا لإبل الصدقة، لإبل الصدقة، ولها مكانة يعني عند الولاة، وعامل الحمى يسمى عامل الشرف كما سبق أن أسلفنا. لأهمية هذا الموضوع درسه فقهاء المسلمين وصنفوا له أبوابا مخصوصة الحمى، وجعلوا له حكما شرعيا بجواز رأي الناس للحمى إذا انتهى أجله وأوشك أن يذهب. وقال بعضهم، بعض الفقهاء رحمهم الله، قال لا يدخله إلا العاجز عن النجعة، الذي لا يستطيع، يكون يعني هو عاجز في ذاته أو كذلك في قلة من ماشيته، هذا يؤذن له، بخلاف طبعا حمى الجاهلية الذي لا يدخله إلا العزيز. كذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله وغيره، قال لا يقطع شجر الحمى، لا يقطع شجر الحمى، ولكن الصيد لا بأس به إذا رأى ولي الأمر ذلك. لكن إذا رأى ولي الأمر أن الصيد سوف ينقرض كما هو حالنا في زماننا، ويرى ولي الأمر حفظه الله أنه لا بد أن يمنع في هذه المحميات الصيد، فإنه يمنع، وهو الذي له الحق أن يأذن للناس في وقت محدد، هو الذي يراه. كذلك هناك يعني حما آخر نذكره على وجه العجل، وهو حما ضرية، حما ضرية. وحما ضرية هذا كذلك له حكم الأحمية أو الأحماء السابقة، وهو أيضا مكان خصب، لأنه لا يختار الحماء إلا في مكان خصب ويكون مجمع لل الذين يكونون قريبا من الحماء ينالهم شيء من هذا الخير. قال بعضهم: لقيت أعرابيا فقلت: ممن الرجل؟ قال: من بني أسد. بني أسد هؤلاء كانوا من جدون ثم ذهبوا إلى تهامة بعد ذلك. فقلت: من أين أقبلت؟ قال: من هذه البادية. اسمع لها كلام هذا الرجل ونعرف طبيعة المكان. حما، نتكلم عن حما ضرية الآن. فقلت: فأين مسكنك منها؟ قال: مساقط الحما حما ضرية بأرض. هذا وصف يصف المكان. والأعراب هم أشد الناس فصاحة، بل النحو يؤخذ منهم. بأرض عمرها الله، لا نريد بها بدلا ولا حولا، قد فصحتها الغدوات وحفتها الغلوات، فلا يملولح ترابها ولا يمعر جنابها، ليس فيها أذى ولا قذى ولا وعك ولا حمى، فنحن فيها بأرفه عيش وأرغد معيشة. فقلت: فما طعامكم؟ قال: بخن بخن، طعامنا أمرأ وأهنأ طعام. فالحمد لله، يقول هذا الأعرابي، فالحمد لله على ما بسط من النعم، وعلينا أن نتخذ هذه يعني منهجا لنا.

0: شرقا ومغربا ونحن أسود الناس عند الهزاهز. يقول إذا وجدنا قليل من الحليب من اللبن وتميرات، وكم متمن عيشنا لا يناله ولو ناله أضحى به جد فائز. تلك هي ختام هذه الأحماء. وننتقل الآن إن شئت إلى تفضل.
1: نعم، جميل جدا. يعني ننتقل إلى هذه المعالم والمواقع الأثرية حول المدينة المنورة. نحن المدينة المنورة يعني هي عاصمة الإسلام وأقدس الأماكن لدى المسلمين بعد مكة. كانت يعني هناك مواقع ومعالم خارج المدينة نتوقف عندها كثير، وتذكر لنا هذه المواقع أستاذ مهدي.
0: الحمد لله، وصلى الله وسلم بارك على رسول الله. المعالم التي حول المدينة، وكان قد مر بنا شيء منها لكن نذكر يعني ما تيسر بحسب الوقت. مسجد القبلتين نذكره الآن وقد مر بنا إجمالا، لكننا نذكره الآن بمناسبة صدور الأمر السامي، أمر خادم الحرمين الشريفين أعزه الله وأيده، في أن يفتح هذا المسجد للزوار طوال اليوم والليل 24 ساعة.
1: نعم.
0: حتى يرى الزائر أن هذا المكان له ارتباط بالسيرة ويتعلم منه شيئا. كان اليهود الذين يساكنون المسلمين في المدينة على عداء شديد للدعوة ولرسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: اللهم صل وسلم،
0: لكنهم كان يعجبهم أن المسلمين يصلون إلى قبلتهم إلى بيت المقدس، ونبينا عليه الصلاة والسلام يصلي إلى بيت المقدس لأن الأمر ليس له بل هو وحي، فهو ينفذ ما يبلغ صلى الله عليه وسلم، ولو كان الأمر بيده ما صلى إلى قبلة اليهود، لكن لله أمر وحكمة بالغة، صلى صلى الله عليه وسلم إلى قبلتهم زمنا. ثم جاءه الأمر الرباني في قول الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، الآية. في النصف من رجب سنة 2 هجرية، في السنة الثانية من الهجرة، خرج صلى الله عليه وسلم زائرا أم بشر ابن البراء بن معرور، أسرة مباركة وصحابية جليلة. والبراء بن معرور زوجها كان من النقباء في عقبة البيعة، بيعة العقبة الأولى والثانية، ومن سادة الأنصار. ابنه بشر بن البراء كان من أسخى الناس وأشدهم كرما، ابن هذه الصحابية الجليلة، وهو الذي جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدا لبني سلمة بعد الجد بن قيس المنافق الذي نزل فيه قول الله: منهم من يقول ذلي ولا تفتنني. فسود بشر بن البراء، جعله سيدا، وقال حسان في ذلك: فسود بشر، فقلنا له: جد ابن قيس على الذي نبخله فينا وإن كان أنكدا. فقال: وأي الداء أدوى من الذي رميتم به جدا. وأعلى إلى أن يقول: وسود بشر بن البراء بجوده، وحق لبشر ذي الندى أن يسود. كان صلى الله عليه وسلم في زيارتهم، فحانت صلاة الظهر فصلى بهم في مسجدهم صلاة الظهر، فلما ركع ركعتين أتاه جبريل بالأمر بتحويل القبلة.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: فتحول صلى الله عليه وسلم من الشمال إلى الجنوب، وتحول المصلين كذلك من الشمال إلى الجنوب، وتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء، لأنهم كانوا يصلون خلفه.
1: نعم.
0: فكان ذلك التحول التاريخي بأمر الله تعالى نزل به جبريل. معلم آخر، طبعا هذا المسجد بني مرارا، وأجمل وأرقى وأفخم بناء هو بناء الملك فهد الذي عليه الآن الحال، ويجدد طبعا، وهيئت الساحات من حوله في عهد خادم الحرمين وفي مشروع سمو ولي العهد حفظهم الله.
1: نعم.
0: وأصار مكانا يعني رائعا جدا من ناحية الجمال ومن ناحية الجلال أيضا. معلم آخر من معالم المدينة النبوية سبخة الجرف. من فضائل المدينة أن الله يحميها من الدجال كما هو الحال في مكة.
1: نعم.
0: فلا يدخلها. من حديث أنس الخادم، وهذه الخادم لفظ تشريف وليس انتقاص، أنس بن مالك رضي الله عنه.
1: نعم.
0: وهذا التشريف لارتباطه برسول الله وخدمته صلى الله عليه وسلم، يقول: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة صافين تحرسها، فينزل يعني الدجال فينزل السبخة فترجف المدينة ثلاث رجفات، لأنها هي تنفي خبثها.
1: نعم.
0: هذا معلوم. يخرج إليها، يخرج إليه إلى هذا الدجال من المدينة المنورة كل كافر ومنافق، وهذا الحديث عند البخاري وعند مسلم أيضا.
1: جميل جدا. نستأذنك والمستمعين الكرام في الذهاب إلى فاصل، فاصل قصير مستمعين الكرام، ثم نعود نستكمل حديثنا في برنامجكم معلم وقصة.
2: معلم وقصة،
3: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
3: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
3: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
3: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى.
2: معلم وقصة.
1: حياكم الله مستمعين الكرام مرة أخرى في برنامجكم معلم وقصة. كنا قد تحدثنا قبل الفاصل عن المعالم الأثرية وأحماء المدينة، لازلنا نتحدث عن هذه المواقع الأثرية المتفرقة حول المدينة المنورة، وأكيد كل من يذهب إلى المدينة يرغب بالوقوف على هذه الأماكن التاريخية والتي لها ارتباط بالسيرة النبوية ومشاهدة هذه الآثار عن كثب وعن قرب. ولا شك أن كل من يأتي إلى المدينة من خارج المملكة العربية السعودية يقف على هذه الأماكن ويرغب بالوقوف حول هذه الأماكن التاريخية. وهيئة تطوير المدينة وكل القطاعات المشاركة في المدينة المنورة تشارك وتسهم في هذا الأمر، وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الاهتمام بهذه المواقع الأثرية، وكذلك رؤية المملكة التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، والاهتمام بهذه المواقع التاريخية. نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الأستاذ مهدي بن جابر الفهمي. أستاذ مهدي، يعني كل من يأتي إلى المدينة من خارج المملكة العربية السعودية وأيضا من خارج المدينة المنورة يرغب بالوقوف على هذه الآثار التاريخية، وكما ذكرتم كل هذه الأماكن لها ارتباط بالتاريخ وبالسيرة النبوية.
0: كما تفضلتم، ما يعني بدأنا به قبل قليل في تعريفي ببعض معالم المدينة المنورة ومعالم المدينة المرتبطة بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، ولكن من خلال هذه القناة المباركة، هذه الإذاعة المباركة، ومن خلال الإعلام التي أنتم يعني رواد فيه، فإن يحتاج الناس سواء مثل ما تفضلت القادم من خارج المملكة أو من أبناء المملكة يحتاجون إلى معرفة هذه المعالم لارتباطها بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يقينا أن من قرأ السيرة فقط غير الذي يقرأ ويقف.
1: نعم.
0: الذي يقرأ ويقف هذه المعلومة تكون في راسخة في ذهنه.
1: صحيح.
0: وبالتالي عليها أحكام. كان الكلام عن الجرف، عن سبخة الجرف، وأنها يقف على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الدجال. والسبخة أرض كما جاء في وصفها ذات نز وملح، من نز أنها يعني يطلع يعني ماءها، وأنها مختلطة كأنها ثرى، كأنها ثرى لكنها ثرى لا ينبت، ثرى مالح يعني. تكون هذه المنطقة تحديدها غرب جبل أحد، ولا زالت إلى يوم الناس هذا معروفة بهذا، معروفة بأنها سبخة الجرف، وبأنها الجرف هي حي من أحياء المدينة، حي جميل من أحياء المدينة. من المعالم الأخرى، معالم المدينة النبوية، ما هو معروف ومشهور اليوم أبيار الماشي، وعليها لوحات يعني تعرف تعرف بهذا، وإن كان الاسم حديثا لكنه الاسم جاء على اسم قديم كانت تسمى الخلائق، الخلائق، خلائق ابن أبي أحمد. وكان هذا ابن أبي أحمد صاحب أملاك في تلك المنطقة فسميت الخلائق باسمه، فأبيار الماشي هي الخلائق قديما. ونسبت إلى الماشي يعني الذي يسافر على قدميه، يمشي على قدميه، لأنه تكون مسافته أقل من مسافة الراكب، مسافة الراكب يستطيع أن يقطع من 40 إلى 50 كيلو بينما هذا ما يستطيع، فهي محطة من محطاته. وكلمة الخلائق يعني الآبار الحديثة، اشتهرت بمزارعها، وهي يعني حي جميل خارج المدينة المنورة قريبا منها. لها حدود، ومن أشهر حدودها نعف لجبل، هذا الجبل له ارتباط كذلك بالسيرة، اسمه جبل السناف، لكن ربما لا يأتي يعني ومياسر وهذه لا يأتي ذكرها، لكن يأتي في غير ذلك. من المعالم القريبة من من من أبيار الماشي التي هي الخلائق الجثجاثة. أبيار الماشي أخي الكريم والجثجاثة هذه أيضا سيأتي الحديث عنها، هي من المواضع التي تشرفت بمرور الركب النبوي في الهجرة، فقد مر صلى الله عليه وسلم بهذه، ومر بالجثجاثة، مر بالخلائق ومر بالجثجاثة. قال الواصف لطريق السيرة، لطريق الهجرة: ثم أجاز به وادي العرج، ثم سلك به ثنية ركوبة ويقال لها الغائر، ثم على الخلائق، ثم دخل به المدينة. وفيها مزارع لبعض آل الزبير بن العوام، الزبير بن العوام رضي الله عنه من أشهر الصحابة ومن العشرة المبشرين، وهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفية بنت عبد المطلب. وهي هذه أبيار الماشي أول المنازل للخارج من المدينة، لأنها على طريق الغائر كما أسلفنا. سماها بعض مؤرخي المدينة، سماها درب المشيان، المشيان يعني الذين يمشون على أقدامهم. ووادي من المعالم أيضا النبوية، واد ارتبط بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمه وادي ذي أوان. هذا مرتبط بالسيرة لكن أكثر الناس يجهلونه لأنه غير سائر الذكر وغير يعني مشهور، ارتباطه بالسيرة النبوية ومكانته. أما ارتباطه بالسيرة النبوية وادي ذي أوان، فإن المنافقين في المدينة المنورة والذين لم يستطيعوا أن يجاهروا بعداوتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذوا الإسلام ثوبا ظاهرا، ولكن قلوبهم مليئة بالكفر والنفاق والبغض للمسلمين. ماذا فعل هؤلاء؟ كانوا يسكنون إلى الشمال الشرقي من قباء، اتخذوا مسجدا، بنوا لهم مسجد. هذا المسجد الذي بنوه ليس كمساجد المسلمين الأخرى التي تكون للصلاة وللعبادة وللعمارة بناء وتوحيدا، وإنما كان لأغراض بينها الله تعالى في القرآن الكريم. قال الله: والذين اتخذوا مسجدا، استمع إلى هذه الأغراض الخبيثة، نسأل الله العافية والسلامة، اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. يفرقون بين جماعة المسلمين حتى ما يجتمعون في قباء وفي المسجد النبوي التي كانت هي المساجد الرئيسة. وإنما يفرقون جمع الناس في مسجد وكذا. وأخبروا الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم بنوا مسجدا لذي الحاجة ولليل المطيرة ولليل المظلمة وتخفيف على المسلمين، لكن الأمر على غير ذلك. وأرادوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكسب هذا المسجد صفة رسمية شرعية نبوية إلهية أيضا قبل ذلك، فطلبوا منه أن يأتيهم إلى مسجدهم ليصلي فيه. وكان الرسول وقتها صلى الله عليه وسلم مشغول بالتجهز لغزوة جيش العسرة، غزوة تبوك، فأخبرهم أنه على جناح سفر واستعداد للحرب، وأنه إذا عاد سيصلي لهم. فلما عاد صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، وكان في هذا الوادي الذي نتكلم عنه وادي ذي أوان، ووادي ذي أوان مكانه الآن إلى الشمال من المدينة المنورة قريبا من الجرف الذي تكلمنا عنه قبل قليل. لما كان في هذا الوادي ونزل صلى الله عليه وسلم، جاءه الأمر الرباني بأن هذا، والبيان الإلهي الذي لا يخفى على الله شيء، بأن هذا المسجد مسجد ضرار وليس مسجد عبادة. فأرسل صلى الله عليه وسلم من يحرق هذا المسجد، ومن يهدمه يهدمه، لأنه لم يجعل لله وإنما جعل للإضرار، وأنه رصدا لمن كفر بالله ورسوله يجتمعون فيه، فيكون قاعدة عسكرية خفية في جسد الدولة الإسلامية. وزال ولله الحمد والفضل.
1: الحمد لله. هذه الوقفات أستاذ مهدي تجعلنا نتأمل هذه المواقع التاريخية وارتباطها بالسيرة النبوية
0: صلى الله عليه وسلم
1: وبصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف عانى المسلمون سواء داخل المدينة أو خارج المدينة من أعداء الإسلام والمسلمين، كانت قبل ذلك قريش واليهود أيضا من داخل المدينة، ولكنهم تحملوا وصبروا في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل.
0: نعم صحيح. هذه المواضع إذا وقف الإنسان فيها بقلبه وعقله قبل أن يقف بجسده، فإنه سوف يستشعر هذه الروحانية العظيمة وهذه التضحية الكبيرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة الأبرار الذين أوصلوا ونقلوا هذا الدين كما أمروا صلى الله على سيدنا محمد ورضي الله عنهم وأرضاهم. من معالم المدينة النبوية ما يعرف بالجثجاثة، والجثجاثة هذه في أصلها شجرة، وسمي المكان بها لأنه يكثر فيها هذا النوع من الشجر. هي تقع في سهل تجري فيه أودية وشعاب كثيرة. أخي الكريم، هذه الأودية وهذه الشعاب تصب في وادي العقيق المبارك الذي يكون في غربها. إلى الغرب من الجثجاثة، يعني حدودها لو أردنا أن نذكرها، حمراء بسر، وجبل آخر اسمه أم أرقبة، وإلى الشرق من هذا المكان روضة خاخ. وروضة خاخ أيضا، هذه كل هذه المواضع لها ذكر في السيرة، وروضة خاخ من المواضع التي لها ذكر في السيرة، في أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه الوحي بكشف الخطاب الذي كتبه حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه إلى أهل مكة، يحذرهم غزو محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمين في عام الفتح. فأخبر صلى الله عليه وسلم علي والزبير، وبعثهما وقال لهما تجدون ضعينة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، في روضة خاخ ومعها كتاب. فوجدوا الضعينة وأجبروها وأخذوا الكتاب منها وجاءوا بها وبه بالكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعفى عن حاطب لأنه يعلم حقيقة إيمانه وأنها كبوة، والكريم يعفو عن الكبوات، صلى الله على سيدنا محمد وعلى حاطب وعلى سائر الصحابة. وهي أيضا من طريق هذه الجثجاثة على طريق الهجرة. قال الراوي: حتى إذا انتهينا إلى الجثجاثة وهي على بريد من المدينة، يعني حوالي 20 إلى 30 كيلو، صلى صلى الله عليه وسلم وذبحت له شاه، وصل الأمان يعني في هذه الهجرة، اقترب من المدينة في الجثجاثة هذه، وأكل منها وجعلها باقي اللحم قديد، والقديد لعل يعني المستمعين والمستمعات يعرفون هذه كانت طريقة قديمة في حفظ اللحم، إنه يجعل على شرائح رقيقة وهذه الشرائح تعلق ويعني تقلى شيئا يسيرا ثم تعلق للشمس حتى ما تفسد، ويأكلون منها كل ما احتاجوا إلى ذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام أكل من هذا القديد، وكذلك كان يعني عند قبائل العرب. وقد جاء في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى هيبة محمد صلى الله عليه وسلم جعل ذلك الرجل يرتجف وينتفض خوفا، لأنه كان يظن أنه أمام ملك من ملوك الأرض.
1: الله.
0: فقال له صلى الله عليه وسلم وهو الرحيم، قال: هون عليك، فإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد، يعني أنا مثل سائر الناس. وفيها بقايا مسجد وركام وقصر، آثار قصر لسعد بن أبي وقاص، وسعد بن أبي وقاص هذا خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عم آمنة بنت وهب رضي الله عنه.
1: هل أقيم مسجد في موضع نزول النبي صلى الله عليه وسلم في الجثياثة؟
0: نعم، وبني هذا المسجد، ثم يعني بقي ركامه الآن.
1: نعم.
0: وهذه المساجد يعني بناها عمر بن عبد العزيز خلال ولايته رضي الله عنه، رحمه الله رحمة واسعة.
1: نعم.
0: يتبع ذلك أن بها قصور، وأن بها مبتدا، يعني إذا أراد الإنسان أن يخرج من المدينة إلى البادية هذا يسمى مبتدا، لأن بها كذلك يعني طرفا من وادي العقيق الخصب المبارك.
1: جميل جدا. هكذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، كنا قد تحدثنا فيها مع ضيفنا الكريم الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي حول المواقع الأثرية المتفرقة حول المدينة المنورة. شكرا لكم أستاذ مهدي، وبارك الله فيكم ونفع بعلمكم.
0: الشكر لله أولا وأخيرا، ثم لكم، جزاكم الله خير، وللمستمعين والمستمعات.
1: والشكر أيضا موصول لمستمعين الكرام، وأجمل التحايا من مخرج هذا اللقاء زميل عادل السليهبي، ومني محدثكم أحمد معتوق دنا، في أمان الله ورعايته.
3: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
3: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
3: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
3: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
3: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنا.
4: في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40، ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: نبقى الآن وإياكم مع تلاوة للقارئ عبد الله الجرافي وما تيسر له من سورة قاف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وَنَهَى عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة وقمنا معه، فقال أعرابي وهو في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: لقد حجرت واسعا. رواه البخاري. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له صدقة. رواه البخاري. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم لا يرحم. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. رواه البخاري. وعن أبي شريح رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعاني مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

بين يدي مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. رواه البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم. الغدوة المرة الواحدة من الذهاب، والروحة المرة الواحدة من المجيء. وعن سلمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه جرى عليه عمله الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقه، وأمن من الفتان. رواه مسلم واللفظ له والترمذي والنسائي والطبراني، وزاد: وبعث يوم القيامة شهيدا. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتنة القبر. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط شهر خير من صيام دهر، ومن مات مرابطا في سبيل الله أمن من الفزع الأكبر، وغدي عليه برزقه، وريح من الجنة، ويجري عليه أجر المرابط حتى يبعثه الله عز وجل. رواه الطبراني ورواته ثقات. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ينقطع عن صاحبه إذا مات إلا المرابط في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله ويجرى عليه رزقه إلى يوم القيامة. رواه الطبراني في الكبير بإسنادين، رواة أحدهما ثقات. وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن سنة حسنة فله أجرها ما عمل بها في حياته وبعد مماته حتى تترك، ومن سن سنة سيئة فعليه إثمها حتى تترك، ومن مات مرابطا في سبيل الله جرى عليه عمل المرابط في سبيل الله حتى يبعث يوم القيامة. رواه الطبراني في الكبير بإسناد لا بأس به. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ربك فحدث.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ألم نشرح لك

0: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فرأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه، فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. وعن عمرو بن أمية رضي الله عنه قال: مر عثمان بن عفان أو عبد الرحمن بن عوف بمرط واستغلاه، قال: فمر به على عمرو بن أمية فاشتراه، فكساه امرأته سخيلة بنت عبيدة ابن الحارث ابن المطلب، فمر به عثمان أو عبد الرحمن فقال: ما فعل المرط الذي ابتعت؟ قال عمرو: تصدقت به على سخيلة بنت عبيدة. فقال: إن كل ما صنعت إلى أهلك صدقة. فقال عمرو: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذاك. فذكر ما قال عمرو لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدق عمرو، كل ما صنعت إلى أهلك فهو صدقة عليهم. رواه أبو يعلى والطبراني ورواته ثقات. المرط كساء من صوف. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه أبو داود والنسائي والحاكم إلا أنه قال: من يعول، وقال: صحيح الإسناد. وعن الحسن رضي الله عنه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعى، حفظ أم ضيع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها، فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته، فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. رواه البخاري ومسلم والترمذي. وفي لفظ له: من ابتلي بشيء من البنات فصبر عليهن كن له حجابا من النار. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر، أي خاصم. فسلم وقال: يا رسول الله، إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فأسرعت إليه ثم ندمت، فسألته أن يغفر لي فأبى علي، فأقبلت إليك، فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل: أثم أبو بكر؟ فقالوا: لا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر فجثى على ركبتيه، فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين؟ فما أوذي بعدها. رواه البخاري. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، قال: فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. فقلت: من الرجال؟ فقال: أبوها. فقلت: ثم من؟ قال: ثم عمر ابن الخطاب. فعد رجالا. رواه البخاري. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست تصنع ذلك خيلاء. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم، فقال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: دعوة غير المسلمين خير كلها، فإما أن تكسب أناسا جددا إلى هذه الأمة، أو تكسب تعاطفا وتأييدا للإسلام ولو لم يسلم المدعو، فإن إعجابه بالإسلام قد يأتي بغيره، أو تحيد مناوئا للإسلام فيكف عداوته عن دين الله تعالى، أو تقيم الحجة عليهم ببيان الحق لهم. وتذكر قول الله تعالى: إن عليك إلا البلاغ.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن قتادة قال: سمعت عبد الله بن أبي عتبة يقول: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. رواه مسلم. عرفناه في وجهه، أي لا يتكلم به لحيائه، بل يتغير وجهه فنفهم نحن كراهته. وعن مسروق قال: دخلنا على عبد الله بن عمرو حين قدم معاوية إلى الكوفة، فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لم يكن فاحشا ولا متفحشا. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا. رواه مسلم. عن سماك بن حرب قال: قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم كثيرا. كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام. وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وعن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على أزواجه وسواق يسوق بهن يقال له أنجشة، فقال: ويحك يا أنجشة، رويدا سوقك بالقوارير. قال: قال أبو قلابة: تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه. رواه مسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت أم سليم مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهن يسوق بهن سواق، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: أي أنجشة، رويدا سوقك بالقوارير. رواه مسلم.

0: ومسلم. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء، فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها، فربما جاءوه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه، وأطاف به أصحابه، فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: في كل آية نور ورحمة.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا: أتاني الليلة آتيان، فابتعثاني فانتهيا بي إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ماء تراء، وشطر كأقبح ماء تراء. قال لهم: اذهبوا فقعوا في ذلك النهر، فوقعوا فيه، ثم رجعوا إلينا، فذهب ذلك السوء عنهم، فصاروا في أحسن صورة. قالا لي: هذه جنة عدن، وهذاك منزلك. قال: أما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح، فإنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، تجاوز الله عنهم. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. قال ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كالسلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: للذي قال الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا واحد فوق آخر، فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه فيحرقه، وربما لم يدركه حتى يرمي بها إلى الذي يليه، إلى الذي هو أسفل منه، حتى يلقوها إلى الأرض فتلقى على فم الساحر فيكذب معها 100 كذبة، فيصدق فيقولون: ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا، فوجدناه حقا للكلمة التي سمعت من السماء. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو: أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ على كل قريب هين سهل. رواه الترمذي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. رواه البخاري واللفظ له ومسلم وغيرهما. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وفي رواية للبخاري ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. وفي رواية لهما والنسائي: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. رواه الترمذي والحاكم وقال: صحيح على شرطهما. ورواه أبو داود ولفظه: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. والنسائي ولفظه: من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة أحد شقيه مائل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. رواه مسلم وغيره، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

0: يقول الله للنبي صلى الله عليه وسلم: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. عاد هؤلاء أرسل الله إليهم نبيه هود عليه الصلاة والسلام، وكانوا يتفاخرون بقوتهم وجبروتهم ويشركون بالله سبحانه وتعالى في عبادتهم. فجاء هود عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى التوحيد ويحذرهم من بطش الله ومن غضبه إنهم خالفوا أمره، فلم يستجيبوا له فأهلكهم الله سبحانه وتعالى بريح صرصر عاتية. هم كانوا يتفاخرون بقوتهم وجبروتهم فأهلكهم الله بالريح التي ما كانوا يظنون أنها بهذه القوة وبهذا الجبروت وبهذا التدمير.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من قصص الأنبياء مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
2: حياكم الله دكتور حذيفة، وأهلا وسهلا بالإخوة المشاهدين الكرام.
1: أكرمكم الله فضيلة الدكتور. وصلنا عند نبي الله هود عليه الصلاة والسلام، حبذا لو أعطيتنا نبذة عن قوم عاد.
2: نعم، طبعا عاد هم اسم القبيلة، وهود هو اسم النبي الذي بعث.
1: قبيلة واحدة.
2: نعم، ولذلك الله يقول: وإلى عاد أخاهم هودا، يعني وأرسلنا إلى قوم عاد أخاهم في النسب هود. فعاد هم قبيلة يعني من قبائل العرب العماليق الكبار التي تعتبر من العرب البائدة التي انقرضت بعد أن أهلكهم الله سبحانه وتعالى بالعذاب عندما عصوا هودا عليه الصلاة والسلام. وهم يعني يعتبرون كما قلت لك من العرب البائدة التي انقرضت. والنسابون يقسمون العرب إلى قسمين: العرب البائدة وهم يقصدون بهم قوم عاد وقوم ثمود وقوم صالح وجديس وطسم وهذه القبائل التي انقرضت، والعرب العاربة أو الباقية هي العرب التي بقي نسلها إلى اليوم. ثم العرب الباقية يقسمونها إلى قسمين: العرب العاربة وهم الذين يتحدثون العربية أصلا وهم جرهم وقحطان، والمستعربة وهم إسماعيل وذريته لأنهم طرأوا على العربية طرأت على ألسنتهم. فعاد يعتبر من يعني قوم عاد يعتبرون من العرب البائدة المتقدمة جدا، وقد أرسل الله إليهم هود عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى التوحيد بعد أن انحرفوا عن التوحيد.
1: جميل. مساكن عاد يعني أين تقع بالضبط؟
2: نعم، هي تقع اليوم في منطقة اسمها الأحقاف، وهي منطقة على حدود الربع الخالي من المملكة العربية السعودية مع اليمن. هذه منطقة يسمونها الأحقاف، وسميت الأحقاف بالأحقاف جمع حقف وهي الرمال المتحركة، لأنها منطقة رملية. نعم، اللي هي تعتبر يعني في جنوب الربع الخالي مع اليمن، ولذلك منطقة الأحقاف ما زالت موجودة إلى اليوم، وهناك جامعة
1: اسمها الأحقاف.
2: نعم، اسمها الأحقاف، وهناك جامعة اسمها جامعة الأحقاف. نعم، ولذلك ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الأحقاف وقال: واذكر أخا عاد اللي هو هود إذ أنذر قومه بالأحقاف. نعم، وقد خلت النذر من بين يدي ومن خلفي ألا تعبدوا إلا الله إلى آخره. فهذا هو موضعهم يعني الذي كانوا فيه. نعم،
1: طريقة عيشهم يعني لو عشنا هذه الأجواء.
2: طبعا الله سبحانه وتعالى ذكر لنا يعني صفات قوم عاد وأنهم كانوا من أضخم الأمم ومن أقوى الأمم، ذلك قال الله سبحانه وتعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد.
1: إرم.
2: نعم، إرم ذات العماد. إرم يعني كانت هي عاصمة قوم عاد اسمها إرم، ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. فيذكرون يعني عن مباني التي كانوا يبنونها، وكان لديهم يعني فن العمارة وفن البناء لا يكادون ينافسون فيه، وهم إلى بالمناسبة لا زالوا إلى اليوم أهل عمارة وأهل بناء
1: إلى الآن.
2: إلى الآن، و و والحضارة اليمنية، وهي تعتبر جزء من الحضارة اليمنية، قوم عاد وقوم هود. الحضارة اليمنية هي أصل الحضارات العربية، يعني بكلام كل أو معظم أو كل المؤرخين وهم يتحدثون عن نزوح العرب اليمنيين بعد سد مأرب وسقوط سد مأرب، سكنوا الشام وسكنوا عمان وسكنوا يعني جبال السروات، وتركوا يعني مناطقهم وترك المناطق، فانتقل معهم نفس الفن الحضاري في البناء حتى الأندلس. بالمناسبة حتى الأندلس يعني كثير من القبائل اليمنية هاجرت بعد الهجرات الإسلامية إلى الأندلس وإلى الشام، يعني الغساسنة الذين حكموا الشام هم من اليمن، يعني كانوا ينسبون إلى غسان وهو ماء كانوا يعيشون حوله فنسبوا إليه. فالغساسنة هم ملوك من ملوك العرب وهم من اليمن. فالأحقاف يعني هي منطقة حضارات قديمة، كان من أعظم الحضارات التي أقيمت فيها حضارة عاد قوم هود عليه الصلاة والسلام، وكان فيهم جبروت وكان فيهم قوة. ولذلك لما جاءهم هود عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى التوحيد ويدعوهم إلى نبذ ما هم عليه من الشرك، قالوا من أشد منها منا قوة؟ ولذلك ذكر الله هذا في سورة فصلت. وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسل الله عليهم بعد أن يئس هود عليه الصلاة والسلام من الاستجابة لهم ويعني تعنتوا في الاستجابة، دعا عليهم فأرسل الله عليهم عقوبة في ظاهرها أنها خفيفة لكنها كانت يعني درسا قاسيا لهم في تبجحهم بالقوة. يعني الله سبحانه وتعالى أهلكهم بالريح، وذلك قال الله في سورة الحاقة وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. بريح صرصر، صرصر يعني شديدة البرودة، كما قال في سورة العمران فيها سر، سر شدة البرودة. بريح صرصر عاتية يعني شديدة. قال سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فكانت الريح من شدتها تحمل الواحد منهم وهو جثة ضخمة جدا ثم تلقيه كأنهم يعني هباء. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر الصف يعني صورتهم، قال كأنهم أعجاز نخل خاوي فهل ترى لهم من باقي. يعني تخيل النخلة إذا انقلبت أصبح جذعها مرتفع ورأسها منكس، كذلك كان قوم عاد. فأهلكهم الله في هذه الأيام سبع ليال وثمانية أيام حسومة، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوي.
1: أعوذ بالله. هل يوجد من آثارهم إلى الآن موجودة آثارهم أم
2: يعني ما زالت بعض المباني، ما زالت بعض المباني التي تنسب إلى أنها قوم أنها عادية. ولذلك تلاحظ في كتب الفقه يا دكتور حذيفة أنهم يقولون البئر العادية والأرض العادية الحكم فيها كذا وكذا. يقول الفقهاء أنها سميت بئرا عادية يعني قديمة جدا نسبة إلى قوم عاد. نعم، فأي شيء قديم يقال أرض عادية أو بئر عادية أي نسبة إلى قوم عاد، إشارة إلى قدمها. أي نعم.
1: يقال أن أهرامات مصر يعني من بناء قوم عاد، فما مدى صحة هذا الكلام؟
2: والله أنا قرأت هذا في بعض يعني الكتابات التي كتبت عن الأهرام، إشارة إلى أن عاد يعني كان لديهم من ضخامة الأجسام، والله سبحانه وتعالى يعني ذكر هذا في القرآن الكريم عندما قال يزيدكم وزادكم في الخلق بسطة، أن هود عليه الصلاة والسلام يقول لقومه اذكروا نعمة الله عليكم أنه قد يعني أعطاكم ما لم يؤتي أحدا من الناس، وذكر من صفاتهم قال وزادكم في الخلق بسطة. لكني لاحظت في كتب التفسير وفي كتب القصص القرآني وفي كتب التاريخ مبالغة لا دليل عليها في ضخامة أجسام قوم عاد، فيذكرون أنهم كانوا يعني أطوالهم في السماء إلى 60 ذراع وأنهم فيبالغون في أوصاف لم يرد دليل عليها، لكن لا شك أنهم كانوا يتمتعون بأجسام غير طبيعية وأن كان لديهم قوة غير طبيعية، وأيضا هم من العماليق المتقدمين، فكانت يعني كان الخلق لم يصل إلى ما نحن عليه اليوم، فكانوا كبار كبار، لكنهم لم يصلوا إلى خلق آدم الذي ذكرناه. فآدم عليه الصلاة والسلام كان يعني 60 ذراعا يعني طوله في السماء، لكنهم هم من ذريته وهم أقل بالتأكيد.
1: ما هي المعصية التي ارتكبوها حتى عذبهم الله سبحانه وتعالى؟
2: طبعا هو الشرك بالله سبحانه وتعالى وعصيانهم لهود عليه الصلاة والسلام، هذا هو الذنب العظيم الذي ارتكبوا، ولم يذكر إلا أنهم كذبوا بهود عليه الصلاة والسلام ورفضوا الانصياع لقضية التوحيد وأنكروا أن يكون الله سبحانه وتعالى مستحق للعبادة وحده دون سواه، وهذه هي قضية الأنبياء الكبرى التي يعني كانوا يعني يدعون إليها وينافحون من أجلها. ولذلك لما لم يستجب قوم عاد وطلبوا من هود عليه الصلاة والسلام معجزة. ولذلك في سورة هود وهي سورة خصصها الله لذكر قصة هود عليه الصلاة والسلام قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك فأتي بآية إن كنت من الصادقين. الله لم يذكر لهود عليه الصلاة والسلام معجزة آية، يعني مثلا مثل ما ذكر لموسى عليه الصلاة والسلام العصا، مثل ما ذكر لنوح الطوفان مثلا أو السفينة، ولكن يعني يذكر بعض المفسرين أن المعجزة التي يعني كانت لهود عليه الصلاة والسلام أنه بالرغم من أنه كان وحيدا لم يستطع قومه أن يلحقوا به الأذى، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، ولذلك لم يستطيعوا أن يلحقوا به الأذى، فقالوا هذا هو يعني آية لهود عليه الصلاة والسلام أنه بالرغم من عتوهم وتكذيبهم لم يستطيعوا أن يمسوه بأذى. هذا ذكره بعض العلماء، لكن أنا أريد أن أقول يا دكتور حذيفة أنه لا ينبغي أيضا يعني التدقيق في مثل هذه القضايا والظن بأنه لا بد أن يذكر تفاصيل كل قصة الأنبياء نبي يذكر في القرآن. فقد ذكرتم أنتم إدريس عليه الصلاة والسلام مثلا ذكر في القرآن ذكرا عابرا، لم يذكر إلى من أرسل ولم يذكر إلى ما هي معجزته ولا شيء من ذلك. وهذا هو مصداق لقوله تعالى ورسلا قد قصصنا عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، فهو يدخل تحت هذا مما لم يقصصه الله علينا مثل معجزته التي جاء بها، الله أعلم ما هي.
1: وتتخذون مصانع، يعني ما المقصود هنا بالمصانع؟
2: المصانع هي المباني الضخمة، المصانع هي المباني الضخمة التي يصنعونها ويبنونها. وفعلا يعني قوم عاد كانوا يتفاخرون في المباني العظيمة، في المباني التي ينحتونها في الجبال، في يعني وتسمى مصانع، إشارة إلى دقة صنعها والإبداع في صناعتها وبنائها. نعم، وكانوا يبنونها كأنهم سوف لن يعني يموتوا، لذلك قال لهم وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. ولكن يعني كما ذكر الله سبحانه وتعالى أنه أرسل عليهم الريح التي هي في ظاهرها هواء لكنها كانت أقوى منهم فأهلكهم بها سبحانه وتعالى.
1: الجدل مع الأنبياء يعني كثير، في أغلب الأنبياء يجادلون أقوامهم وكذا، ما قصة الجبل أسمع منكم الجدل؟ نعم. أسمع منكم بعد الفاصل. طيب. إن شاء الله الجواب. أعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين، نعود نستكمل حوارنا مع فضيل الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصه سيدنا هود عليه الصلاه والسلام.
2: اللهم صل وسلم.
1: دكتور عبد الرحمن، يعني بقصص الانبياء بشكل عام يعني يكثر موضوع الجدل، جدل الانبياء وصبرهم وجلدهم بالجدل مع اقوامهم، حبذا ان تنيروا لنا يعني هذا الموضوع، موضوع الجدل.
2: نعم، موضوع الجدل يا دكتور حذيفه هو موجود في كل قصص الانبياء. الجدل بين أول قصة آدم عليه الصلاة والسلام مع الملائكة، ومع هناك جدل، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها؟ قال إني أعلم. هذا كله جدل، فموضوع الجدل هو القصص مبني على هذا، على الجدل. وقد كتب شيخنا الدكتور زاهر الألمعي حفظه الله كتابا ثمينا سماه مناهج الجدل في القرآن الكريم، فصل فيه مناهج الجدل، مواضع ورود الجدل، وذكر أن من أعظم المواضع التي ورد فيها الجدل هو في قصص الأنبياء مع أقوامهم، في مجادلتهم لهم، في محاججتهم، والجدل هو المحاججة، وقيل أنه مأخوذ من الجدالة الذي هي الأرض، لأن كل واحد من الخصمين يريد أن يجدل صاحبه، أي أن يلقيه بالجدل، يعني تغلب عليه في الجدل.
1: جندله نفس الاشتقاق ولا
2: لا؟ جدله وليس جندله، ربما جندلة لكني لا أعرف اشتقاق الجندلة. فالشاهد أن نوح هود عليه الصلاة والسلام قد جادل قومه فعلا، دعاهم إلى التوحيد وهم ردوا عليه وقالوا ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، وقالوا يا، وأيضا نوح قوم نوح عندما جادلهم قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فإذا موضوع الجدل هو موضوع ملازم للقصص القرآني وخاصة القصص مع الأنبياء مع أقوامهم، احتجاجهم على أقوامهم بأن ما هم عليه من الشرك ليس بشيء وأنه باطل وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم وهو أولى بالعبادة، ممن أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تعقلون، وهكذا. يعني فموضوع الجدل كما تفضلت يعني هو ملازم للقصص أو لقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع أقوامهم، وفيه دروس. من يريد أن يتعلم ويجادل ويحاج عن الإسلام ويحاج عن الدين ويرد على الشبهات فلا بد أن يدرس قصص الأنبياء دراسة مفصلة ويتعلم منها الجدل. يعني أعطيك مثال ولعله يأتي معنا بتفصيل أيضا في حلقة أخرى، وهو مجادلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه ومحاججته، خاصة في سورة الأنعام، عندما قال الله سبحانه وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إلى آخر القصة، قال الله في آخرها وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، وفي أثنائها قال أتحاجوني إلى آخره. فهي يعني منهج في تعلم الجدل الاستدلال العقلي على المخالفين، وهو القرآن الكريم مليء بالحجج العقلية التي ترد على المشركين وعلى المخالفين وعلى المكذبين.
1: جميل، كيف نجمع بين هذا الكلام وبين النهي ورود بعض الأحاديث بذم الجدل وذم المراء؟
2: أحسنت. يعني الجدل المحمود هو ما كان لإثبات الحق، لإحقاق الحق بالدليل والحجة الظاهرة، وأما الجدل المذموم فهو المجادلة بالباطل، الاستدلال بما ليس بدليل، الإلزام بما ليس بلازم، الصفصطة، التكذيب بالحق، هذا هو الذي نهينا عنه. وإن كان هناك بعض المواطن الخاصة ينهى فيها عن الجدل مطلقا لمناسبة المكان، مثلا في الحج قال الله سبحانه وتعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فقال المفسرون لخصوصية الزمان والمكان، فإنه ينبغي على المؤمن أن يتجنب الجدل حتى لو كان في مسائل علمية، لأنه يشغله عما هو بصدده من الذكر ومن العبادة، ويؤجل الجدل حتى لو كان مفيدا إلى وقت أوسع. أما إذا كان جدلا مذموما فهو من باب أولى النهي عنه في مثل هذا الموضوع.
1: نعم. معناته أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا.
2: وإن كان محقا،
1: معناها إن كان محقا لعله في أمور الدنيا أو أمور غير نافعة.
2: أحسنت. أحسنت.
1: أما المحق بأمر ديني أو دعوي أو مفيد فلا بأس بالجدل،
2: لابد من إلزام الناس بالحجة. يعني علم الجدل والمناظرة هذا علم من العلوم الإسلامية التي يجب على طالب العلم أن يتعلمها، خاصة الذي يتصدى للشبهات ويتصدى للمخالفين ويتصدى لشبهات الإلحاد، فلا بد أن يتعلم كيف يجادل وكيف يعني يورد الحجج وكيف يرد على حجج الخصوم وكيف ينقض حجج الخصوم، وهذا لا يكون إلا بتعلم هذا المنهج. والقرآن الكريم فيه كما ذكرت لك مناهج جدل كبيرة جدا، تكلم عنها الدكتور زاهر الألمعي في رسالته مناهج الجدل في القرآن الكريم، وتكلم عنها قبله ابن الحنبلي في كتابه استخراج الجدال من القرآن الكريم، وأيضا رحمه الله ابن محمد بن إبراهيم بن الوزير اليماني له كتاب جميل جدا اسمه ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان، استخرج فيه الحجج التي أوردها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وقارن بينها وبين المنطق اليوناني
1: الدور والتسلسل.
2: نعم، وذكر أن ما ورد في القرآن الكريم أقوى وأعظم في الدلالة والاحتجاج مما هو متداول في كتب المنطق.
1: قوله تعالى فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين.
2: نعم. يعني
1: قوم عاد عندما خاطبوا نبي الله. نعم. هود، يعني هذا الموضوع طلب العذاب يتكرر من الأمم الأخرى.
2: صدق.
1: يعني عجيب هذا الأمر.
2: يبدو يا دكتور حذيفة وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في المكذبين من نوح عليه الصلاة والسلام، قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا، هذا نوح وقومه، إلى قومي محمد صلى الله عليه وسلم وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ولذلك يعير أحد الأدباء العباسيين أحد القرشيين فيقول له أنتم الذين قال الله عنكم في القرآن الكريم وإذ قالوا الله

0: يلونك بالعذاب. فهي سنة ماضية سبحان الله موجودة عند قوم هود وقوم نوح وقوم محمد بعد ذلك. ولذلك هنا الله سبحانه وتعالى يقول: قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. لاحظ هذه الآيات في سورة هود، هم يقولون ما جئتنا ببينة، يعني ما جئتنا بحجة بمعجزة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أنه ما من نبي من الأنبياء أرسله الله، ما من نبي إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. هنا في قصة هود هنا يقولون ما جئتنا بمعجزة ببينة، ولم يذكر في القرآن الكريم فعلا بينة وحد ومعجزة لهود ظاهرة. هنا في هذه الآية يا دكتور حذيفة يقول المفسرون أنها قد تكون هذه هي آية هود، أنه بالرغم من كيدهم له وأنه كان وحيدا في دعوته لهم أنه قال فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها ولم يستطيعوا أن ينالوه بأذى. قالوا فقد تكون هذه هي معجزة هود عليه الصلاة والسلام، ونحن نقول ربما، لكن لا يلزم أن تكون ذكرت لنا آيته التي وردت، لأن الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا أنه لم يقصص علينا كل القصص، ذكر لنا بعض قصص الأنبياء وبعضها لم يقصصه علينا، فقد يكون مما لم يقصصه علينا معجزته عليه الصلاة والسلام. نعم
1: عليه الصلاة والسلام. تعوذ النبي عليه الصلاة والسلام من الريح.
0: نعم.
1: يعني ما هل هي لها علاقة بريح سيدنا عاد؟
0: نعم صدقت. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في سورة الأحقاف أن قوم عاد لما رأوا السحب تتراكم وتتجمع عليهم وكانت هي العذاب، قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأحقاف: فلما رأوه، يعني السحب والعذاب، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. يعني شوف من غفلتهم ومن تكذيبهم ومن عتوهم قالوا هذا عارض ممطرنا، يعني هذا سحاب مليء بالمطر وهو سيمطرنا. قال الله سبحانه وتعالى: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه.
1: الله أكبر.
0: وذكر في سورة الحاقة أن أهلكهم بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما إلى آخر الآيات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا يعني آنس الريح أو سمعها تغير وجهه عليه الصلاة والسلام، حتى حدثتنا إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عائشة قالت كان إذا يعني تحركت الريح رؤي الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم والخوف، وكان يدعو عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، وخوفا من أن تكون ريحا كريح عاد،
1: مع أن الله سبحانه وتعالى يعني بشره أو طمأنه أنه لن يقضي على هذه الأمة،
0: صدق،
1: لن يعذبها،
0: ولكن هذا من كمال خوفه عليه الصلاة والسلام من الله ومن عدم أمنه من مكر الله أيضا. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف، ونحن نقول إذا كان عليه الصلاة والسلام يخاف فكيف بنا نحن. أنا شفت مقطع يا دكتور حذيفة، وهذا يعني يدلنا على عظمة الشرع الإسلامي. نحن المشروع لنا عندما نرى الكسوف في القمر أو الخسوف في الشمس، ما المشروع لنا؟ أن نفزع إلى الصلاة،
1: صحيح،
0: وأن نتضرع إلى الله، وأن يعني نلجأ إلى الله بالدعاء حتى ينكشف. فيتداول مقطع قبل كم يعني قبل مدة وجيزة كسفت فيه الشمس أو كسفت فيه الشمس في الولايات المتحدة. اسمع إلى التعليقات، طبعا هم يصورون بالجوال، تسمع الضحك والتصفير، وتنظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أنه عليه الصلاة والسلام من كمال علمه بالله ومعرفته بالله وخوفه من عذاب الله أنه أمرنا عليه الصلاة والسلام بالصلاة وبالدعاء، ولها خصيصة، يعني لها طريقة مخصوصة الصلاة، حتى ينكشف هذا الخصوص.

0: كفر وهذا الكسر. في حين ترى هؤلاء وما هم على ما هم فيه من الكفر لا يقيمون لله وزنا ولا يعني يقابلون هذه الآية الكونية إلا بالضحك والصراخ ولا. فالإنسان يحمد الله سبحانه وتعالى على أن جعل هؤلاء الأنبياء هم القدوة الذين يقتدي بها. يعني نحن نتحدث يا دكتور الآن حديثا عن هود وعن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأنهم هم محل القدوة. نعم
1: جزاكم الله خيرا. المرة الوقت سريعا سبحان الله. جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري على هذه الإفاضة.
0: بارك الله فيكم.
1: أكرمكم الله. وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام. قوم عاد اعتزوا بقوتهم، قال الله تعالى: وأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة. كانوا أقوى الناس في أجسامهم وأقوى الناس في مساكنهم، وتكبروا واستكبروا ولم يؤمنوا ولم ينقادوا لنبيهم هود عليه الصلاة والسلام. قال الله سبحانه وتعالى فأهلكهم سبحانه وتعالى بالريح، قال: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا عاتية فأهلكتهم وأصبحوا كأنهم أعجاز نخل خاوية. ولذلك أعظم الدروس أيها الإخوة المشاهدون، لا يغتر الواحد منا بقوته ولا بجبروته ولا بصحته، فإن كل ذلك زائل، والله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وهو في مسير له يقول: الله أكبر الله أكبر. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. قال: خرج من النار. فاستبق القوم إلى الرجل، فإذا راعي غنم حضرته الصلاة فقام يؤذن. رواه ابن خزيمة في صحيحه، وهو في مسلم بنحوه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بلال ينادي، فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال مثل هذا يقينا دخل الجنة. رواه النسائي وابن حبان في صحيحه. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: علمني أو دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: كن مؤذنا. قال: لا أستطيع. قال: كن إماما. قال: لا أستطيع. فقال: فقم بإزاء الإمام. رواه البخاري في تاريخه، والطبراني في الأوسط. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذن المحتسب كالشهيد المتشحط في دمه، يتمنى على الله ما يشتهي بين الأذان والإقامة. رواه الطبراني في الأوسط، ورواه في الكبير. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذن المحتسب كالشهيد المتشحط في دمه، إذا مات لم يدود في قبره، وفيهما إبراهيم ابن رستم وقد وثق. وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذن في قرية أمنها الله عز وجل من عذابه ذلك اليوم. رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة. ورواه في الكبير من حديث معقل ابن يسار، ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما قوم نودي فيهم بالأذان صباحا إلا كانوا في أمان الله حتى يمسوا، وأيما قوم نودي فيهم بالأذان مساء إلا كانوا في أمان الله حتى يصبحوا. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربك من راعي غنم على رأس شظية للجبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. رواه أبو داود والنسائي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة، وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية، ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. رواه البخاري واللفظ له ومسلم وغيرهما. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وفي رواية للبخاري ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. وفي رواية لهما والنسائي: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. رواه الترمذي والحاكم وقال: صحيح على شرطهما. ورواه أبو داود ولفظه: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. والنسائي ولفظه: من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة أحد شقيه مائل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. رواه مسلم وغيره، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: نداءات المؤمنين، نداءات المؤمنين، نداءات المؤمنين، نداءات المؤمنين. الآيات التي ابتدأت ب يا أيها الذين آمنوا من منظور التفسير والتوجيه.
2: نداءات المؤمنين، إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع،
3: تنفيذ سعود الفليج.
4: في الحياة لكل منا أحلام وطموحات تستقيم به الدروب تارة وتميل أخرى، يتعلق بالأمل ويتلمس ما يستقيم به العمل، يفتش عما يشتد به عوده ويسعى إلى ما به يستعين. وهنا كان نداء المؤمنين في القرآن المبين.

0: أمر الله تعالى المؤمنين بالاستعانة على أمورهم الدينية والدنيوية بالصبر والصلاة. الصبر حبس النفس وكفها عما تكره، وهو ثلاثة أقسام: صبرها على طاعة الله حتى تؤديها، وعن معصية الله حتى تتركها، وعلى أقدار الله المؤلمة فلا تتسخطها. الصبر هو المعونة العظيمة على كل أمر، فلا سبيل لغير الصابر أن يدرك مطلوبه، خصوصا في الطاعات الشاقة المستمرة، فإنها مفتقرة أشد الافتقار إلى تحمل الصبر وتجرع المرارة الشاقة، فإذا لازم صاحبها الصبر فاز بالنجاح، وإن رده المكروه والمشقة عن الصبر والملازمة عليها لم يدرك شيئا وحصل على الحرمان. وكذلك المعصية التي تشتد دواعي النفس ونوازعها إليها وهي في محل قدرة العبد، فهذه لا يمكن تركها إلا بصبر عظيم وكف لدواعي قلبه ونوازعها لله تعالى واستعانة بالله على العصمة منها، فإنها من الفتن الكبر. وكذلك البلاء الشاق، خصوصا إن استمر، فهذا تضعف معه القوى النفسانية والجسدية، ويوجد مقتضاها وهو التسخط، وإن لم يقاومها صاحبها بالصبر لله والتوكل عليه واللجأ إليه والافتقار على الدوام. اعلم أن الصبر محتاج إليه العبد، بل مضطر إليه على كل حالة من أحواله، ولهذا أمر الله تعالى به وأخبر أنه مع الصابرين. وأمر تعالى بالاستعانة بالصلاة، لأن الصلاة هي عماد الدين ونور المؤمنين، وهي الصلة بين العبد وبين ربه، فإذا كانت صلاة العبد صلاة كاملة مجتمعا فيها ما يلزم فيها وما يسن، وحصل فيها حضور القلب الذي هو لبها، فصار العبد إذا دخل فيها استشعر دخوله على ربه ووقوفه بين يديه موقف العبد الخادم المتأدب، مستحضرا لكل ما يقوله وما يفعله، مستغرقا بمناجات ربه ودعائه. لا جرم أن هذه الصلاة من أكبر المعونة على جميع الأمور، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولأن هذا الحضور الذي يكون في الصلاة يوجب للعبد في قلبه وصفا وداعيا يدعوه إلى امتثال أوامر ربه واجتناب نواهيه. هذه هي الصلاة التي أمر الله أن نستعين بها على كل شيء.
1: نداءات المؤمنين.
2: نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
3: تنفيذ سعود الفليج.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مستمعنا الكرام، نبقى الآن وإياكم مع تلاوة مما تيسر من سورة نوح برواية خلف عن حمزة بصوت القارئ عبد الرشيد صوفي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعنا فيما سبق إلى تلاوة بصوت القارئ عبد الرشيد صوفي، وكانت برواية خلف عن حمزة مما تيسر من سورة نوح.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

من رحاب بيت الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتبع

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا مر به وهو يغرس غرسا بدمشق، فقال له: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا تعجل علي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غرس غرسا لم يأكل منه آدمي ولا خلق من خلق الله إلا كان له به صدقة. رواه أحمد وإسناده حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره وهو بعد موته: من علم علما، أو كرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. رواه البزار والبيهقي. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات. رواه مسلم وغيره. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم. حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم. الشح هو البخل والحرص. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والفحش والتفحش، فإن الله لا يحب الفاحش المتفحش، وإياكم والظلم، فإنه هو الظلمات يوم القيامة، وإياكم والشح، فإنه دعا من كان قبلكم فسفكوا دماءهم، ودعا من كان قبلكم فقطعوا أرحامهم، ودعا من كان قبلكم فاستحلوا حرماتهم. رواه ابن حبان في صحيحه، والحاكم واللفظ له، وقال صحيح الإسناد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله جنة عدن بيده، ودلى فيها ثمارها، وشق فيها أنهارها، ثم نظر إليها فقال لها: تكلمي. فقالت: قد أفلح المؤمنون. فقال: وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. رواه الطبراني في الكبير والأوسط بإسنادين، أحدهما جيد. ورواه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة من حديث أنس بن مالك، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق بشيء وكل إليه. رواه النسائي من رواية الحسن عن أبي هريرة. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد قوي. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن ينال الدرجات العلى من تكهن. وعن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار وأبو يعلى بإسناد جيد موقوفا. وعنه رضي الله عنه قال: من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا يؤمن بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني في الكبير ورواته ثقات. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة مدمن خمر، ولا مؤمن بسحر، ولا قاطع رحم. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت، وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. في هذا الحديث من الفقه: واحد، جواز الركوب إلى صلاة الجماعة. اثنان، جواز الصلاة إلى غير سترة. ثلاثة، جواز المرور بين صفوف المصلين في صلاة الجماعة وخصوصا عند الحاجة. أربعة، جواز إرسال البهيمة للرعي في حرم مكة، لأن ابن عباس أرسل أتانه لترعى. خمسة، جواز ترك الدابة قرب صفوف المصلين إذا لم يترتب على ذلك ضرر. ستة، مشروعية إتيان الصبيان إلى الجماعة، وقد كان ابن عباس ناهز البلوغ. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر فسار ليله حتى إذا أدركه الكرى عرس، وقال لبلال: اكلأ لنا الليل. فصلى بلال ما قدر له، ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر، فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي بلال؟ فقال بلال: أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: اقتادوا. فاقتادوا رواحلهم شيئا، ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام الصلاة، فصلى بهم الصبح. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله عز وجل قال: وأقم الصلاة لذكري. يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها: واحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر ينام كما ينام غيره. اثنان، الفجر يدرك بالعين لا بالقلب، فلا تعارض بين هذا الحديث وبين وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه. ثلاثة، حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم يوبخ بلالا الذي كان يحرسهم لما غلبه النوم. أربعة، الانتقال من المكان الذي حصلت فيه الغفلة وحضر فيه الشيطان. خمسة، إذا نامت الجماعة عن صلاة الفجر ثم استيقظوا بعد طلوع الفجر فلا يسقط الأذان ولا الإقامة. ففي رواية عند أبي داود: فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى. ستة، أن الوقت في حق النائم يبدأ من حين استيقاظه. سبعة، أن السنة الراتبة تقضى إذا فاتت. ثمانية، إذا قضيت الصلاة الجهرية بالنهار فإنه يجهر بها، والقضاء يحاكي الأداء. تسعة، أن الفائتة تقضى جماعة. عشرة، يشرع الإطالة في صلاة الفجر إذا فاتت. ففي حديث أبي قتادة: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صلى الغداء، فصنع كما كان يصنع كل يوم. أحد عشر، اتخاذ الحارس على الجماعة في السفر ليبقى مستيقظا يحرس الناس وأمتعتهم ويوقظ النائمين لصلاة الفجر.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، والشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. رواه الترمذي واللفظ له. وقال: حديث حسن غريب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما توطن رجل المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله تعالى إليه، كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. رواه ابن أبي شيبة وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ست مجالس: المؤمن ضامن على الله تعالى ما كان في شيء منها، في مسجد جماعة، وعند مريض، أو في جنازة، أو في بيته، أو عند إمام مقسط يعزره ويوقره، أو في مشهد جهاد. رواه الطبراني في الكبير والبزار، وليس إسناده بذاك، لكن روي من حديث معاذ بإسناد صحيح. وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن عمار بيوت الله هم أهل الله عز وجل. رواه الطبراني في الأوسط. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، يأخذ الشاة القاصية والناحية، فإياكم والشعاب، وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. رواه أحمد من رواية العلاء بن زياد عن معاذ ولم يسمع منه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمساجد أوتادا، الملائكة جلساؤهم، إن غابوا يفتقدوهم، وإن مرضوا عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. ثم قال: جليس المسجد على ثلاث خصال: أخ مستفاد، أو كلمة حكمة، أو رحمة منتظرة. رواه أحمد ورواه الحاكم من حديث عبد الله بن سلام، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة. رواه مسلم.
3: يوم الجمعة فيها ساعة، فيها ساعة إذا وافقها العبد المسلم ودعا الله أعطاه الله ما يريد. يقول بعض السلف: والله لو يعلم الناس ما في ساعة الجمعة ما تركوها لحظة. يا أخي اجلس في مصلاك، في بيتك، لا في سيارتك، ليس لها مكان. ساعة الجمعة دع الله بأي مكان فيها، استغل هذه الساعة وألح على الله. الله يدعى طبعا في كل وقت وفي كل زمان، لكن فيه مواطن إجابة، مثل آخر ساعة يوم الجمعة، آخر الليل عند نزول الله سبحانه وتعالى، نزول يليق بجلاله في الثلث الأخير.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بفضيلة الشيخ عبد العزيز. فضيلة الشيخ عبد العزيز، هذه مجموعة رسائل، لعلنا نتمكن من عرض رسائل السادة حبان حسان عبدها الغني من الرياض في المنطقة الصناعية والمستمع

0: المنشئين من الرياض، والمستمع راشد مرشد أحمد، والحائرة حين سين نون من اليمن الجنوبية. نبدأ برسالة حبان حسان عبده الغني من الرياض من المنطقة الصناعية، حيث يقول في رسالته: يوجد أو يدور حولنا أن عندنا في شمال اليمن بعض الناس، وهم ليس بقلة، يدعون أو يدعون بالجن حينما يكون هناك أمطار أو رعد أو برق أو في وقت غير مناسب، مثل أن يكون أحدهم متخاصما مع شخص آخر، فلذلك يبدأ بدعائه بالجن وما إلى ذلك، ويعتقد البعض أن هذا الدعاء أو يضر به نفسه. لذا نرجو من فضيلتكم إفادتنا حسب ما جاء في القرآن وما جاءت به الشريعة الإسلامية، وما هي صحة هذه الأقوال، وهل هي صحيحة أم مجرد عادات جرى عليها بعض الناس عن جهل أو قلة معرفة من الدين؟ شكرا لكم ووفقكم الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، الدعاء والاستعانة والتعوذ يكون بالله وحده، لا بالناس ولا بالجن ولا بالملائكة ولا بالأنبياء، التعوذ بالله والاستعانة بالله والدعاء كله لله وحده سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل استعين بالله، قل إياك نعبد وإياك نستعين. فلا يجوز لأحد يستعين بالجن ولا يدعوهم ولا يستغيث بهم، كأن يقول يا كذا أو يا كذا أغثني أو انصرني من الجن أو من الأموات أو من الأنبياء أو من الملائكة، كل هذا لا يجوز. والله لما فعل ذلك فقال: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، زادوهم طغيانا وضلالا، أو زادوهم شرا إلى شرهم بسبب دعائهم إياهم. فالمقصود أن الدعاء والاستعاذة والاستغاثة والاستعانة كلها بالله وحده، فلا يجوز أن يستعان بالجن ولا يستعان بهم ولا يدعى مع الله، كان يقول يا جن خذوه، او يا شيطان فلان يسميه افعل كذا وافعل كذا، او صلي على كذا، او اعذني من كذا، او عاوني على كذا، كل هذا ما يجوز، مثلا من الشرك الاكبر. كذلك ما يفعل بعض الجهال عند الاموات، يقول يا سيد البدوي افعل كذا، يا سيد البدوي، يا سيد الحسين، انا في جوارك، انا في حسبك، انصرني او ارحمني او اشف مريضي، كل هذا من الشرك الاكبر. وهكذا لو قال أنا غير هؤلاء، كان يقول يا رسول الله انصرني، أو يا رسول الله اشف مريضي، أو يا رسول الله اغثني، كل هذا من الشرك الأكبر، لأن الميت مات انقطع عمله فليس له تصرف، لا الأنبياء ولا غيرهم، فلا يجوز دعاء الأنبياء ولا الاستغاثة بهم ولا النذر لهم ولا الذبح لهم، بل هذا من أعمال الجاهلية ومن الشرك بالله سبحانه وتعالى. فالواجب على جميع المسلمين وعلى من يرغب في الإسلام أن يحذر هذه الأمور ويتباعد عنها ويخلص لله العبادة، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله، فالله الذي يدعى ويرجى ويستعان به ويستغاث به ويتقرب به بالنذور والذبائح لا غيره. فمن يتقربون بالذبائح أو بالنذور للأموات أو للجن أو للملائكة، أو يستعينون بهم، أو يسألون قضاء الحاجات، أو تريد الكروب، أو النصر على الأعداء، أو شفاء المرضى، كله شرك بالله، سواء مع الجن أو مع الأموات كالبدوي وغيره، أو مع الملائكة أو مع الرسل وأفضلهم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، كل هذا لا يجوز، بل ندعو ربه وحده: يا ربي حل بكذا، يا ربي انصرني، يا ربي اشف مريضي، يا ربي أغثني، يا ربي عافني، يسأل ربه جل وعلا. فلا تدعو مع الله أحدا، ادعوني أستجيب لكم، وجل وعلا ادعوني أستجيب لكم، وإذا سألك عبادي يعني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. فلا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا سبحانه وتعالى. هذه أمور نكى عليها بعض الناس واعتادوها تبعا لأسلافهم وقد غلطوا في ذلك. والله سبحانه بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يبين للناس أن العبادة حق الله وأن لا يدعى مع الله أحد سبحانه وتعالى. فالواجب على العاقل أن ينتبه لهذا الأمر، وأن ينصح من ابتلي بهذا الشيء، وأن يذكرهم بأن هذا منكر وشرك من أعمال الجاهلية. الله المستعان.
0: هذه رسالة وردتنا من الرياض من المستمع نون نون شين، يقول في رسالته: هل يجوز إعطاء وكالة من شخص لآخر ليدير أعماله في فترة غيابه، والذي عرفنا أنه لا يجوز التوكل إلا على الله وحده؟ تقول: هل يجوز إعطاء وكالة من شخص لآخر ليدير أعماله في فترة غيابه، والذي عرفنا أنه لا يجوز التوكل إلا على الله وحده؟
1: الوكالة غير التوكل. أيها السائل الوكالة كن يستريد إنسان يقوم مقامه في إدارة عمله، في بناء بيته، في إصلاح سيارته، في غير ذلك، هذا لا بأس، الوكالة تفضيل من إذن الله يأذن له يفعل كذا وكذا. أما التوكل هو الاعتماد على الغير، الاعتماد على الغير بأنه يتصرف في الأمور بقدرته، الله هو الذي يعتمد عليه ويتوكل سبحانه وتعالى. التوكل يكون على الله، وعلى التوكل يعتمد عليه لأنه قادر على كل شيء، لأنه مسبب الأسباب. فالاعتماد على الله والتوكل عليه سبحانه وتعالى، ثم الإنسان مع ذلك يفعل الأسباب، يعتمد على الله، يعلم أنه مصرف الأمور مسبب الأسباب، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لكم، ولا يعتمد على المخلوق ولا على نفسه، بل يعتمد على الله وحده ويتوكل عليه، ومع هذا يأخذ بالأسباب ويتعاطى الأسباب، فيزرع الأرض، يغرس الغرس، يبني ما يحتاج إليه، يوكل ما يحتاج إليه حتى ينوب عنه في الغرس، في الزراعة، في البناء، ليس في هذا بأس. فالوكالة شيء والتوكل شيء آخر. أما كنت توكل على إنسان يعني يعتقد فيه أن يتصرف في الكون وأن يدبر الأمور وأنه له قدرة على التصرفات بدون مشيئة الله أو ما أشبه ذلك، هذا لا يجوز مع المخلوق أبدا، توكل على الله وحده سبحانه وتعالى.
0: سؤاله الثاني يقول: التقويم السنوي الذي يكتب فيه التاريخ ومواعيد الصلاة مقدما، هل من يكتبه يعلم بالمواعيد مقدما ولا يعلم الغيب إلا الله؟ وهل استعمال التقويم حرام؟ وما حكم من يعمل التقويم؟
1: تقاويم معروفة، لها طرق معروفة، حساب معروف، هم من أهل الغيب.
0: نعم،
1: لها تقويم، لها حساب معروف في ضبط مدى دخول الشهر وخروج الشهر وضبط الأيام والليالي بالدقائق والساعات، كلها شيء معروف، له طرق حسابية معروفة، ليس من علم الغيب، فلا ينبغي أن تظن أنه من علم الغيب أيها السائل، بل هذه أمور معروفة لها طرق ولها حسابات معروفة، يسير عليها الحاسبون ويدركون معناها، فلا فيها من علم الغيب شيء.
0: يقول: ما حكم بيع السيارات الفخمة الغالية الثمن والأثاث الغالي الثمن أيضا؟
1: هذا أمره واسع، إذا كان المشتري قادر وليس قصده الإسراف ولا مفاخرة، إنما يريد الطيب الذي من باب الجمال ومن باب الزينة وأهل لذلك، لأن عندهم مال عنده قدرة، فلا لا في شيء. إذا اشترى سيارة ضخمة أو فراشا طيبا ما لا في شيء، لكن التواضع طيب، إذا تواضع لله واستعمل الشيء الوسط يكون أفضل، يكون أفضل وأقصد، حتى يتمكن من صرف الزيادات في الصدقة ومساعدة الفقراء ومساهمة في الشهادة الخيرية. فالحاصل أن الاقتصاد والتوسط في الأمور أفضل، ولو اشترى شيئا جميلا نفيسا من السيارات أو من الفرش لأنه قادر ويريد لذلك الجمال لا المفاخرة ولا مباهاة، فلا حرج فيها إن شاء الله.
0: يقول أيضا: ما حكم وضع الحيوانات في حديقة الحيوانات وحبسها لمشاهدتها؟
1: لا أعلم في هذا شيء، لا حرج في ذلك، لأن في سائر فوائد، يعرف الناس هذه الحيوانات ويقفون عليها، لا بأس بها، يعرفونها ويتفرجون عليها، إذا كان الحابس لها يقوم بحاجتها، يعطيها حاجاتها من الطعام والشراب، إذا حبسها وأعطاها حاجاتها فلا حرج إن شاء الله.
0: سؤاله الأخير يقول: ما هي كفارة اليمين وفقكم الله؟
1: كفارة اليمين مثل ما قال الله جل وعلا: كفارة إطعام عشرة مساكين من عشرة ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه كفارة اليمين، إما عشرة مساكين يطعمهم يعشيهم ويغديهم أو يعطيهم من قوت البلد نصف الصاع من تمر من رز من غيره من قوت البلد، أو يكسوهم كسوة أو يعطيهم رقبة ذكر أو أنثى، هذه كفارة اليمين. حلف مثلا لا يكلم فلان ثم كلمه، أو حلف أنه ما يبيت عند فلان بات عنده، أو لا يجيب ضيافته ثم أجابه، يكفر كفارة اليمين، يطعم عشرة مساكين نصف صاع كل واحد كيلو ونص، ولا يعطاه زيادة فلا بأس، أو يكسوه أو يعشيه أو يغديه أو يتغربه، فإن عجز عن هذه كلها صام ثلاثة أيام، إذا عجز عن الوصف فقير ما يقدر يصوم ثلاثة أيام، وليس يصرف المعين فصيام ثلاثة أيام، والأولى أن تكون متتابعة كما قال المسعود رضي الله عنه، هو متتابع، هذا هو الذي ينبغي. نعم.
0: أيضا من الرياض أردتنا رسالة من راشد مرشد أحمد، يقول فيها: صلينا مع إمام في أحد الأيام فنسي الإمام وقرأ الفاتحة في الركعة الثالثة، وهي يسر فيها كما تعلمون، وسبح المأمومون لكن الإمام لم يسجد للسهو، ما حكم التسبيح وما حكم عدم سجود الإمام؟
1: السجود في السورة الثالثة والرابعة في الظهر في العشاء والثالثة في المغرب سنة.
0: لا
1: السورة الثالثة المغرب والثالثة والرابعة في العشاء هذا سنة، فلو جهر لا يضر، لو جهر لا يضر، لأن بك نسعهم الآية أحيانا في السرية عليه الصلاة والسلام، فالأفضل الإمام أنه لا يجهر بل يسر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلو جهر ونبهه المأموم فلا بأس، ينبهه المأموم حتى يأخذ بالسنة وينتبه للسنة هذا لا بأس، ولا يلزمه السجود لأن الجهر والإخفات سنتان، والسجود إنما يلزم فيما إذا فعل ما يجب عنده الصلاة، ما يبطل عنده الصلاة، فإذا كان عنده يبطل الصلاة وجب في سجود السهو كما لو زاد سجدة أو زاد ركوع أو زاد قياما، هذا ينبه وإذا تعمد يبطل الصلاة، وإذا كان ما تعمد يسجد السهو. أما الجهر في الثالثة في المغرب والثالثة والرابعة في العشاء فهذا لا يجب سجود السهو، لكن تنبيه حسن، أما أنه ينبهه حتى ينتبه للسنة هذا مشروع، وإن سجل السهو هذا حسن ولكن لا يلزمه لأن الجهر ليس بمحرم. نعم.
0: وفي هذه الحالة يقول مثلا سبحان الله.
1: سبحان الله نعم حتى ينتبه للسنة.
0: هذه الرسالة وردتنا من اليمن الجنوبية من المستمعة الحائرة عين سين نون، تقول إني طالبة ثاني ثانوي ومؤمنة بالله ورسوله واليوم الآخر وأصلي وأصوم الحمد لله، وأسألكم هذا السؤال الذي يحيرني كثيرا، هو أني أدرس مع طلبة وكذلك يدرسني مدرسون، وممنوع علي على الطالبات وضع المناديل على رؤوسهن مما يجعلني أفكر في ترك المدرسة، وإني لي الرغبة في تكميل التعليم وخاصة وأني في النهاية في نهاية التعليم، أفيدوني أفادكم الله ووفقكم لما يحبه ويرضاه.
1: معلوم أن الحجاب أمر لازم، والكشف للرأس والوجه ونحو ذلك أمر ممنوع، والرأس أشد لأن الذين قالوا بجواز عدم الحجاب للوجه والكفين، أما الرأس فلا بد من ستره، فأيها الطالبة الواجب عليك ستره، ستر الرأس وستر الوجه، وأن يكون لك من الستر ما يعينك على القراءة، ولا تبالي بهم ولو استهزأوا ولو سخروا لا تبالي حتى تكمل دراستك، تكونين متحجبة مستترة بما شرع الله حتى تكمل الدراسة، فإن لم تستطيعي فانفصلي والتمسي دراسة مثل الاختلاط في أي مكان، فإن الاختلاط في خطر، وإذا كان مع التكشف صار خطر أكبر، فإذا تيسر لك التستر وتكمل الدراسة من غير ملاصقة للأولاد بل في جانب غير ملاصق للشباب فإن هذا لا حرج فيه شر للتكميل مع الحجاب، مع حجاب الوجه وحجاب الرأس، وأن يكون لك عين واحدة من كالبرقع أو لشبهة لما تنظر إلى عين واحدة حتى تكمل الدراسة، أو العينين يكون لها فتحتان حتى تكمل الدراسة ثم تنتهي من هذه الدراسة، فإن لم يتيسر هذا فانفصلي والتمسي مكانا آخر تكمل فيه الدراسة، وأما البقاء على هذه الحالة فلا يجوز، تبقى مكشوفة مكشوفة رأس مكشوفة الوجه هذا في فتنة كبيرة وخطر عظيم.
0: سؤالها الثاني تقول ما تفسير هذا الحديث، في الحقيقة هي تسأل عن التصوير ويأتينا رسائل كثيرة جدا جدا وللمشائخ أيضا إجابات كثيرة، تقول ما تفسير هذا الحديث كل مصور في النار يجعل له بكل صورة بكل صورة صورها نفس فتعذبه في جهنم، ما تفسيره وفقكم الله؟
1: هذا على ظاهره يدل على تحريم التصوير وأنه لا يجوز، وأن المصور يعذب بالصورة التي صورها في جهنم، تكون هذه الصورة التي فعلها عذابا عليه يوم القيامة، وفي الحديث الآخر أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، فالحديث الثالث إن أصحاب هذه الصورة يعذبون يوم القيامة ويقال رحمه ما خلقتم، هذا نوع من التعذيب بها، والتصوير للحيوانات ذات الأرواح كالإبل والغنم والبقر وبني آدم والطيور، أما تصوير ما لا روح له كالجبل والسيارة والشجرة فلا حرج في ذلك، واختلف علماء العصر في التصوير الشمسي هذا المعروف الموجود بالكاميرا، فبعضهم قال إنه ليس بتصوير وإنما هو نسخ ظل وتسامح في ذلك، والمعروف عند أهل العلم والبصيرة والتحقيق أنه تصوير وأنه لا يجوز، وأن حكم حكم التصوير بيد الفني المعروف. هذا التصوير لا يجوز لذوات الأرواح إلا من حاجة للضرورة كالتابعية، أو تصوير الجنات الذي يخاف شرهم، أو قيادة السيارة للحاجة. فهذا إذا دعت الحاجة إليه ولم يتيسر له بطاقة تابعية أو رخصة إلا بالصورة، فنرجو أن لا حرج عليه للضرورة.
0: شكرا لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة حبان حسان عبده الغني من الرياض من المنطقة الصناعية، والمستمع نون نون شين من الرياض يسأل عن حكم الوكالة، والمستمع راشد مرشد أحمد الذي يسأل عن التسبيح لجهر الإمام في الصلاة السرية، والحائرة عين سين نون من اليمن الجنوبية. عرضنا ما وردنا في رسائلهم هذه من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لفضيلة الشيخ عبد العزيز، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن الرجاء: الرجاء حاد يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب، وهو الله والدار الآخرة، ويطيب لها السير. والفرق بينه وبين التمني أن التمني يكون مع الكسل ولا يسلك بصاحبه طريق الجد والاجتهاد، والرجاء يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل. فالأول كحال من يتمنى أن يكون له أرض يبذرها ويأخذ زرعها، والثاني كحال من يشق أرضه ويفلحها ويبذرها ويرجو طلوع الزرع. ولهذا أجمع العارفون على أن الرجاء لا يصح إلا مع العمل. والرجاء ثلاثة أنواع: نوعان محمودان ونوع غرور مذموم. فالأولان رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوابه، ورجل أذنب ذنبا ثم تاب منه إلى الله تعالى فهو راج لمغفرته. والثالث رجل متماد في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل، فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.
0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: الأدعية النبوية.
2: الأدعية النبوية.
1: لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه:
3: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. متفق عليه.
1: الأدعية النبوية.
2: الأدعية النبوية.
0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
4: لما أبصرت الحياة.
5: لما أبصرت الحياة قلت: ليته لم يرافقني في سفري. تأهبوا للرحلة وكلهم شوق وهيام لذلك السفر بعد عناء الأعمال وضغوط الحياة، يريدون أن يتفسحوا ويكسروا عجلة الروتين الثقيل والممل. أرخصوا أموالهم وأوقاتهم وودعوا أهاليهم، لكن هناك حصل ما لم يكن في الحسبان. نعم، هناك بانت الأخلاق من بين تلك الرفقة في السفر. ذاك الذي لم يراعي أدب الرفاق ولم يكن عنده حسن أخلاق، ذاك الذي كان بذيء اللسان مع أصحابه، لا يترفع بينهم من الغيبة والشتيمة حتى يخوضوا فيما لا يعنيه، هو ثقيل بطبعه وطباعه، لا يسعى في خدمة أصحابه، بل أناني لا هم له إلا ذاته. المهم، نغص عليهم رحلتهم وأفقدهم لذة سفرهم. فعلا السفر يسفر عن أخلاق الرجال. كم نحتاج إلى الامتثال لقول الحبيب عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. كم يحتاج كل صاحب في صحبته ورفقته أن يكون شعاره تجاه إخوانه العفو عند الزلات والتجاوز عند الهفوات. إذا ما بدت من صاحب لك زلة فكن أنت محتالا لزلته عذرا. كم يحتاج كل صاحب في صحبته ورفقته إلى ترك الخصام. كم يحتاج إلى أن يكون الصاحب مؤثرا وخادما وبسيطا ومتواضعا. كم يحتاج كل صاحب في صحبته ورفقته أن يكون قدوة لأصحابه بطاعة الله، وكل ما من شأنه فيه رضا الله، وهذا لا يعارض من التنزه مع ما أباح الله في الأسفار والاستمتاع بما رخص الله فيه. ختاما، لما أبصرت الحياة قلت: ليته لم يرافقني في سفري.
4: لما أبصرت الحياة مع الدكتور فهد القويفل.
0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. كما أسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النيران، وأن يكتب لنا ولأحبابنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. إخوتي وأحبتي، هذه مواقف من بيت النبوة، أعرض الموقف ونعيشه روحا ونطبقه واقعا ليكون عملا نقتدي به ونورا نهتدي به، ولا شك أنه من قدوتنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. موقف اليوم تحكيه عائشة رضي الله عنها، وهو موقف طويل وأحاول أن أختصره في هذه الدقائق، لكنه موقف جميل من بيت النبوة عن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف يتعاملن مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف يتعامل الرسول صلى الله عليه وسلم معهن ومع ما يكون من المرأة من الغيرة. عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلوى. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه، فيدنو من إحداهن، فدخل على حفصة بنت عمر رضي الله عنها، فيعني جلس عندها أكثر مما يجلس العادة، فسألوا ووجدوا أنها أعطته عسل، فأهدي لها من امرأة يعني عكة من عسل، فهي سقت النبي صلى الله عليه وسلم منه فشربه. عائشة رضي الله عنها عندما عرفت أنها يعني كأنها كما نقول تفوقت حفصة عليهن، فقالت لنحتالن يعني لنعمل حيلة

فسقط النبي صلى الله عليه وسلم منه فشربه. عائشة رضي الله عنها عندما عرفت أنها يعني كأنها كما نقول تفوقت حفصة عليهن، فقالت لنحتالن يعني لنعمل حيلة

فسقط النبي صلى الله عليه وسلم منه فشربه. عائشة رضي الله عنها عندما عرفت أنها يعني كأنها كما نقول تفوقت حفصة عليهن، فقالت لنحتالن، يعني لنعمل حيلة، كأنها تقول أزيدك من العسل. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا حاجة لي فيه، قال لا حاجة لي فيه. تقول سودة

كما نقول تفوقت حفصة عليهن، فقالت لنحتالن، يعني لنعمل حيلة، كأنها تقول أزيدك من العسل. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا حاجة لي فيه، قال لا حاجة لي فيه. تقول سودة ثم فيه الرائحة الكريهة. ولذلك انظروا إلى سودة عندما قال لا حاجة لي فيه، عرفت أنها أن السبب أنهم حرموه بسبب ما قالوا من الريحة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا حاجة لي فيه. ولذلك سودة ماذا تقول؟ تقول لقد حرمنا. عائشة حينئذ تقول أسكتي، يعني خلاص حصل الذي يعني حصل، ليس هناك مجال للتعديل، انتهى الأمر. طيب هنا نتعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم مقتضى ما يكون من النساء والغيرة، ومع هذا أعرض عن مجادلة أو أعرض عن الأخذ والعطاء في أمر قد يسبب مشكلة أكبر. أيضا لم يذهب إلى حفصة ويقول هذا العسل فيه كذا أو كذا، إنما ترك الأمور وكأنه يعني اكتفى بما شربه وانصرف. أيضا هنا إذا عرفنا هذه الجبلة على الزوج أن يعلم هذا الأمر، وأن هذا الغيرة يعني تدخل في النساء، عليها الصبر. أيضا على المرأة أنها إذا عرفت أنها وقعت في شيء من الغيرة أن تذكر الله وتبعد الشيطان، لأن أحيانا الشيطان يزين لها الفعل، فعليها أن تذكر الله حتى لا يعني تخسر زوجها وتخسر نفسها تخسر صحتها. اليوم الإنسان بعد ما تمر عليه أمور الحياة يأخذ الشيء الطيب والشيء الذي قد يدخل على نفسك شيء من الوهن شيء من التعب فابعد عنه. ولذلك حتى المرأة قد لا يكون الرجل معدد أصلا، لكن المرأة مثلا لديها يعني أخت الزوج والدة الزوج أو العكس من والدة الزوج أو أخت الزوج، فقدر ما يستطيع الإنسان أن يدفع هذه الغيرة حتى لا تتمكن من القلوب، ويتمكن من الشيطان أن يعمل الفرقة بين الأسرة، وهذا هو عهد الشيطان أنه يحرش بين الأسر. فلذلك ما كان من الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بيان أن الغيرة موجودة، وهذا هو الواضح تعامل الرسول، الغيرة موجودة والرجل يصبر، وعلى المرأة أنها أيضا تخفف من هذه الغيرة حتى لا تدخل البيوت في إشكاليات. وهذا موقف من داخل البيت ورووه النساء، وعائشة كانت صادقة وهي تنقل الخبر كاملا، ولكن تبين لنا هذا مقتضى حال النساء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع البيوت دوما في خير، وأن يجمع الأسر دوما على خير. وإلى موقف جديد، أصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.